آیش حیاتک. وخليك

0: وانجز بحيهم وابعث تحياتي واشرح لهم من غرامي ما تشاهده واقصص لهم قصتي مع ضعف حالاتي لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم منوا عليه بطيف أو خيالاتي لعلهم يسمحوا بالوصول وإن أولئك وعدا فيدلي بالبشارات لله طال اشتياقي فمن لي من يخبرني صلى الله عليه طال اشتياقي فمن لي من يخبرني عنهم بعلم فيحظى بالعطيات ما لي مجير سوى دمعي يبرد ما بمهجتي من أسى أو يشفي علاتي الله يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحى يا حادي العيس إن جزت العقيق ضحى فعدي الهديت إلى نحو الوثيلات هناك مربى أحبابي وسوحيم فقر السلام وردد بالتحيات لله وقل لهم ذاب وجدا في محبتكم صلوا عليه هناك خير الورى روح الوجود ومن أسرى به الله للسبع السماوات هناك خيرة خلق الله صفوتهم قس النبوة مفتاح العنايات لله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا سيدي يا رسول الله يا ملي يا واهب الجود يا مولي العطيات يا سيدي يا رسول الله قد عظمت مني الذنوب وآلت للنهايات لله فضاق ذرعي فجيت الآن منتظرا صلى الله عليه فضاق ذرعي فجيت الآن منتظرا منك الجوار فجد لي بالكرامات إيه صلوا عليه
1: شبيبة عيش حياتك وخليك شبابي

لزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: Shabiba FM. Se mal te sintas la gimsa, masa. O de manhã te sintas la gimsa. Sarana.
1: أتباع عماد الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: 97.5 فاصلة 5 مسقط و 98.5 5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: صباح الخير وصباح النور والسرور لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة. 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. تحية جميلة أكيد نوجهها لك أنت اللي تسمعنا حاليا مثبت على الموجة وتسلك هذا المشوار الصباحي، وين ما كان دربك ومشوارك رايح للشغل راجع للشغل الله يحفظك يا رب. رقم التواصل اللي اعتدتوا عليه 947-999-75 947-999-75 لكل من ودني يتواصل معنا برسائل الصباح، يشاركنا علومه، يشاركنا أخباره، يشاركنا آخر مستجداته، أو كذا كلمة طيبة وده يقولها، أو إهداء لشخص قريب على قلبه، أو شيء مضايقة وده يتكلم عنه. فأكيد أرحب برسائلكم من الحين إلى نهاية البرنامج، وإن شاء الله ما يكون في شيء مضايقكم وتكون أموركم كلها في التمام التمام. محطات كثيرة بكل تأكيد راح تكون متواجدة معنا هنا في طاولة شبيبة، وأيضا ضيوف حلقتنا لهذا اليوم اللي راح يكونوا إن شاء الله معنا في الساعة الأخيرة من البرنامج. إذن دروب أمينة سالمة راح نطلع وياكم لفاصل قصير، من بعد أكيد راح نرجع لكم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: ليتساءل مستمعين بعنوان لماذا تعود الأجيال الجديدة إلى هوايات الجدات؟ يعني تشوف اليوم أن كثير من البنات وحتى من الشباب بدأ يرجع شوية إلى بعض الهوايات القديمة اللي كان يمارسها أجدادنا وجداتنا. فليش يا ترى عادت مرة ثانية في عام 2026 بالذات؟ أول شيء بعيد عن الشاشات التي تملأ كل مكان، في الواحد يبى شوي كذا يعني يشتت نظره في غير مكان غير الشاشة. أيضا تعيد مهارة التركيز التي فقدت، لأن يمكن البعض لاحظ نفسه أنه شوي كذا تركيزه مش معاه ويحس نفسه وايد متشتت وغيره، فوده شوي أنه يرجع مرة ثانية مثل ما كان في السابق. أيضا الشعور بالانتماء، فيصبح شخص جزءا من مجتمعه ويشارك الاهتمام نفسه. فمثل مثلا خلينا نتكلم عن هواية الحياكة على سبيل المثال، الخياطة مثلا، شفت وايد توجه للكمة العمانية وخياطتها رغم انها وايد صعبة، الكرشي على سبيل المثال. بالنسبة للشباب شوية راحوا إلى جانب الزراعة، فمع صعود ثقافة الإنتاج المستمر التي تخبرنا أن كل دقيقة لازم تكون مفيدة وحتى منتجة، فتصير هذه الهوايات ثقافة مضادة. وأيضا تقضي وقتك في شيء لا يدر المال ولا يخدم حتى الخطة المستقبلية، ولكن بعيد عن ذلك كله يعطيك كذا شعور بالراحة. علمياً مستمعين، ليش هذه الهوايات؟ بداية الحياكة تساعد في تخفيف القلق المزمن، أما الزراعة فراح ترتبط بانخفاض مستويات هرمون التوتر وتحسين المزاج. أيضاً ترتبط الفنون والحرف اليدوية بتخفيف التوتر وكذلك تحسين من الصحة النفسية. فيا ترى من وجهة نظرك، هل تعود الأجيال الجديدة لهذه الهوايات أم أنها راح تكون موجة اهتمام عابرة وسريعة؟ أنا أمانة وايد يسعدني لما أشوف أن نحن شوية بدينا نرجع ونطلع من قائمة الشاشات اللي نحن دائما يعني دائما ما نكون داخل الشاشة نفسها، يعني سواء كان تلفزيون، سواء كان شاشة الهاتف، شاشة الآيباد، شاشة الكمبيوتر، أيا كان الشاشات اللي نحن دائما نواجهها وتكون قبالتنا. حلو أن الواحد شوي يصرف نظره بعيد ويسكر على تلفونه ويبدأ شوي يمارس هذه الهوايات، ضمنها أساسا بعد هواية التلوين، وهذه اللي كانت دارجة كثير في الآونة الأخيرة. ففعليا في توجه يعني غير معقول تماما للجيل الحالي بترك الهاتف على جانب والاستمتاع بالوقت. يا ترى اللي تسمعنا حاليا عادة كيف تمارس يومك؟ وهل فعلا يعني مارست إحدى الهوايات اللي تخليك يعني تكون بعيد تماما عن الشاشات؟ شاركنا على رقم التواصل 94799975.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: يوم الأيام قررت بينك وبين نفسك أن لا خلاص أنا راح أتحكم بمصروفي وبراتبي لمدة شهر كامل وراح تشوف النتيجة هل فعلا قدرت ولا لا؟ هل في يوم الأيام تسألت يا ترى ليش الراتب على طول يفر وما أقدر أني أتهنى فيه أو أني أطلع فيه أو مثلا يبقى لي على الأقل إلى نهاية الشهر أو يبقى لي مبلغ على الأقل لنهاية الشهر؟ فعموما مستمعينا خلينا نتكلم بالتفاصيل والأجوبة هذا السؤال أو هذه الأسئلة راح تشوفها في نهاية هذا المنشور. عموما ألم الدفع، لماذا نشعر بالألم عند الدفع النقدين؟ فتخيلوا معاي، وفق لدراسة لإحدى المعاهد وجد الباحثين أن الدفع نقدين يحفز جزء من الدماغ المرتبط بالألم الجسدي والمعاناة النفسية. تخيلوا معاي أن الدفع نقدا يصل إلى الألم الجسدي، فلما ندفع نقدا يرسل الدماغ إشارات فورية بالفقدان، لأن نحن اليوم نشوف المال يغادر قبضتنا فعليا، يعني كان المبلغ في إيدنا وفجأة يلا باي باي. طيب، شفافية الدفع تشرح دراسة أخرى من إحدى الجامعات أن هذا الألم تحت عنوان شفافية المال، فلما ندفع نقدا أنت تستشعر المال بيدك، هذا اللي يجعل الدماغ يدرك حجم التضحية التي تقوم بها، وهو ما لا يحصل في حالات الدفع بالبطاقة الإلكترونية. معناته أن مبلغ مثلا موجود في إيدك وانت جالس تعطي المبلغ، يعني تشوف أنه في ريالات في إيدك، تشوف في نص ريال أو 5 ريالات أو حتى 10 ريالات، ولكن لما تدفع بالبطاقة الإلكترونية يكون أقل ألم، لأنه هي في النهاية عبارة عن بطاقة وليست مال أنت تشوفه قدامك. طيب، السرعة في الإنفاق عن طريق الدفع خلال الإنترنت والبطاقات يمنع الفصل الجبهي المسؤول عن القرارات العقلانية، بين قوسين القرارات العقلانية، من التدخل لدراسة القرار بنفس الوقت. هذه القرارات تغرق الدماغ بفيضان من هرمون السعادة الدوبامين، فمعنات أنت ما جالس تقرر بعقلك لما تدفع عن طريق البطاقة، ولكن قراراتك تكون بقلبك، لهذا تحس نفسك أكثر سعادة. أيضا التكنولوجيا الحديثة مستمعينا صممت لجعل طريقة الدفع أسهل وأقل إيلاما، هذا اللي يحفز على الاستهلاك بشكل أكبر. وتشير تقارير في أبحاث السوق إلى أن الدفع الإلكتروني هو العدو الأول للمدخرات بسبب سرعة اتخاذ القرارات نتيجة سهولتها. يعني حتى لو بغيتنك تجمع، ويا ما صارت أعتقد تصير معاكم، تجمعوا مبلغ لحساب آخر وفجأة تقولوا لا خليني أطلع من ذاك الحساب مرة ثانية. أيضا في نهاية تذكر أن شعور الدماغ بالألم عند الدفع نقدا هو ألم حميد، يعني مش شيء سلبي. لما مثلا تحس بذاك الألم لما تدفع، هي عبارة عن منظومة حماية تساعد على الحفاظ على استقرار النظام المالي الشخصي لديك في عالم يتنافس فيه المنتجين لإغوائك لأجل الإنفاق بشكل أكثر. طيب، هل في يوم الأيام عملت خطة المحفظة؟ خطة المحفظة مستمعينا هي عبارة عن عدة خطوات لفعل ذلك، مثل تحدي المظاريف، هي مظاريف أو ظرف مسبق وتكون فيها القاعدة 24 ساعة، فتحط لكل أسبوع مثلا مبلغ معين وراح تشوف نفسك هل فعلا راح تقدر أنك أنت تصبر لنهاية الشهر من خلال تحكمك بمصاريفك من خلال المظاريف أو من خلال الظروف، هذا عاد لجانب آخر يعتمد عليك أنت. عموما بشكل عام الواحد إذا قدر أنه يعمل كذا خطة منتظمة، وهذه الخطة تكون خاصة بالحساب تبعه أو بالمصروف تبعه، راح يقدر في نهاية الشهر فعلا أنه يسيطر على ذاك المبلغ. فممكن يعني تقربها وتشوف هل فعلا راح تضبط معك أو لا. يعني رغم إن حتى لو حطيت في الحساب وحطيت يعني مبلغ في الأظرف، أنا أعتقد اعتقادي الشخصي إنه لابد وراح تلجأ إلى المبلغ اللي موجود في الحساب البنكي، ولكن على الأقل راح تأخذ منه مبلغ بسيط، لأن أنت أساساً حاط في بالك إن عندك مبلغ معين، وهذا المبلغ مقسم لأسابيع لكل أسبوع في الشهر. فشاركنا مستمعين على رقم التواصل 947-999-75. هل فعلا حاولت في يوم من الأيام أنك أنت تعمل خطة؟ هذه الخطة تكون خاصة بالميزانية المالية لديك. شاركنا هل صارت ولا ما صارت على أكيد واتساب الشبيبة. ننتظر إجاباتكم من بعد هذا الفاصل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس.

6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويا صباح الخير والنور والسرور على قلوبكم جميع المستمعين في هذه المحطة. خلونا نتكلم عن متلازمة، ألا وهي متلازمة الإبنة الكبرى. هذه المتلازمة مستمعين ليست مجرد صيحة، ولكن ما تعيشها الفتاة الأولى في كل عائلة. لربما يعني فعلا كلام صحيح 100%، ويمكن يصير أن الكلام لا يعني مش بالضرورة أن يكون يعني بنفس الشعور لكل فتاة أولى في العائلة. عموما متلازمة الإبنة الكبرى هي ظاهرة يتداولها كثير من الفتيات وأيضا الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي لوصف الضغوطات والمسؤوليات التي تتحملها الفتاة الكبرى داخل العائلة. فالابن الكبرى غالبا ما تمنح مسؤوليات إضافية في سن مبكرة، هذا اللي يدفعها إلى تطوير صفات مثل القيادة والاستقلالية وكذلك التنظيم. أيضا قد يرتبط بمستويات أعلى من التوتر والقلق والسعي إلى الكمال. يعني وأنا أقول هالكلام فعلا جالسة أتخيل يعني بعض الأشخاص أو يعني بعض الفتيات اللي هي الابنة الكبرى في إحدى العوائل أو مجموعة من العوائل، وأحس فعلا هالصفات كلها متواجدة، يعني صفة القيادة والاستقلالية والتنظيم وبعد التوتر والقلق وأيضا السعي إلى الكمال. أنا أحس أنه شوي بديت أني أتفق. أيضا بين ظهور مؤشرات النضج المبكرة لدى بعض البنات البكر، هذا اللي يدفعهن لاحقا إلى لعب دور المساعدة داخل الأسرة ورعاية الإخوة الأصغر سنا. أيضا يعتبر مصطلح متلازمة الإبن الكبرى عن تجارب متشابهة لا يشبهها الكثير من الأشخاص، ولكن كثير من الفتيات الأكبر سنا في عائلتهن تشعر بنفس الشعور. فإذا كنتي الإبنة الكبرى وقاسة تسمعينا حاليا، يا ترى هل تحسي فعلا هذه الصفات هي متواجدة فيش؟ صفات الاستقلالية، صفات هرمون التوتر اللي يكون موجود. يعني على سبيل المثال إذا جاء ضيف أو بيجي ضيف بتفز من مكانها وبتروح إلى بيت أهلها على أساس أنها هي تروح تساعد، لأنها خلاص حس المسؤولية انبنى معاها وهي صغيرة. أيضا بتشوف الإبنة الكبرى اللي تحاول قدر الإمكان تراعي الجميع، ولكن مع الأسف ما حد جالس يراعيها أبد زين، أو القلة من يعني يشعر فيها. فمتلازمة الإبنة الكبرى هي ليست متلازمة عادية، ولكن هي عبارة عن كتلة من المشاعر وكتلة من المسؤولية وكتلة من يعني اللهفة إلى رؤية الجميع هم بخير ومرتاحين، على الرغم أن راحتها مش متوفرة ولكن هي ما راحت غيرها. فإذا كنتي الإبنة الكبرى يعني تحية كبيرة ليش معانا من الاستوديو. لأن الموضوع ترى مش سهل نهائيا، اللي اعتاد على التوتر واللي اعتاد على يعني المراعاة واللي اعتاد على أنه ينسى نفسه ويتذكر غيره، ترى هو شيء عظيم، ولكن أنا أشوف من جانب آخر كنا نحن المحيطين لهذا الشخص يعني لازم كذا شوي الواحد يعطي نظرة ولو كلمة جميلة، كلمة شكر أو يعني عبارة كذا أو حتى هدية أو أي كان يعني. ولكن بعد أنا أقول للبنت الكبيرة لا تنسي نفسك نهائيا، يعني حلو أن شنتي اليوم تتذكرين يعني الوسط اللي أنت تعيشين فيه وتراعين الجميع، ولكن في نفس الوقت لا تنسي أنك تراعي نفسك أبدا. فهذه مستمعينا محطتنا، وأكيد راح تكون معنا محطات أخرى، وتحية أكيد للإبنة الكبرى ولهذه المتلازمة اللي نحن اليوم ذكرناها في البرنامج. فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: عليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: يا صباح الخير والنور والسرور من جديد مستمعينا، تحيات جميلة نوجهها للجميع ونتمنى لكم دروب آمنة سالمة. في هذه المحطة خلينا نجيب على سؤال أو تساؤل مر علي أمانة كذا سوى علامات تعجب في رأسي، فلماذا يا ترى جيل التسعينات وجيل الثمانينات هم أكثر الأجيال اللي يحنوا للماضي؟ طيب ليش الجيل الألفين ما جالس يحن نفس الحنية اللي نحن، يعني نحن أتوقع يعني مالين السوشيال ميديا دموع من كثر ما نحن جالسين نحن فعلا للماضي؟ فيا ترى ليش هالجيلين بالذات اللي يحنون دائما في أو يحنون دائما للماضي؟ عموما مستمعينا، أول شيء من ضمن الأسباب لأنهم عاشوا طفولة في عالم أقل يعني اتصالا رقميا، ثم فجأة شهد العالم ثورة رقمية والإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول الكبير اللي جعل المقارنة بين قبل وبعد تكون واضحة جدا. كذلك كثير من منتجات الثقافة الشعبية مثل الألعاب، أيضا الرسوم المتحركة، الموسيقى، البرامج التلفزيونية، كلها كانت تجارب مرتبطة بذكريات هذا الجيلين اللي يخليهم دائما يحنون لبعض الرسوم المتحركة، يحنون لبعض الأغاني الشعبية أو الأغاني القديمة اللي اعتاد يسمعونها في المنزل. يعني وايد أشياء تكون ممكن مرتبطة مثل هذه الثقافات. أيضا أصبح هذا الجيل في مرحلة عمرية تزداد فيها المسؤوليات المهنية والعائلية، مرحلة يزداد فيها استدعاء ذكريات الطفولة والشباب عموما. فمعنات أن الواحد لما يحس نفسه أنه وايد عليه مسؤوليات، أنه والله أنت روح جيب البيض والخبز وما يعرف، فجأة كذا بيتذكر يا الله كنت أيام قبل بس لألعب وكذا، وهذا الوقت ما كنت أقضينا أروح أجيب الأغراض، كنت أسير ويعني وألعب في الحارة ولا أشاهد وما كان علي شيء. فهذا فعلا يستدعي الذكريات مرة ثانية. أيضا لازم نركز أن الحنين ليس حكرا على هالجيلين، ولكن كل جيل يميل إلى الحنين لفترة شبابه، لكن حنين جيل الثمانينات والتسعينات يبدو أكثر وضوحا لأنهم عاشوا أكبر وإحدى التحولات التقنية والاجتماعية في تاريخ الحديث خلال حياتهم. اليوم لما نتكلم عن التحولات الاجتماعية، لأن فعلا يمكن جيل التسعينات ما راح يحسون كثر جيل الثمانينات، لأن جيل الثمانينات اعتادوا أنهم والله يدخلون البيوت فجأة يدق القرص ودخل هوي هاد ودخل البيت على طول، أو مثلا تجمعات اللي تكون في الحارة لما الحريم يفرشن الحصير ويجلسن كلهم في الحارة هناك ويسولفون وغيره، التجمعات العائلية على سبيل المثال، لو يعني لا سمح الله إذا توفى كبير العائلة خلاص تحس أن التجمعات راح تقل أن كبير العائلة مش متواجد، فهذه أيضا إحدى المشاعر اللي ممكن يحس فيها جيل الثمانينات. فوايد أشياء ممكن اليوم نحن يخلينا نستشعر فعلا هذه الحنية ونتمناها فعلا أنها ترجع مرة ثانية، ولكن رجوعها أكيد صعب جدا لأن اليوم موضوع الخصوصية صارت أكبر بكثير من من كانت في السابق. اليوم الواحد يقول لك والله أبا أدخل البيت وما أبا أحد يدخل علي، ولا أبا أحد يدق القرص، ولا أبا أشوف أحد، ولا أحد يشوفني. فاليوم صارت معانا هالنوع من العزلة الاجتماعية اللي جالسين نعيشها، ولربما تأثير السوشيال ميديا بشكل مباشر عليه، لأنه خلاص الواحد يبي يجلس ويتصفح هاتفه، ومن انستغرام إلى التيك توك، من التيك توك إلى السناب شات وتصوير وغير، فيبي يكون له مساحته الخاصة بدون أي إزعاج. وهذا اللي أعتقد يعني نحن اليوم جالسين نعيشه. عموما مستمعينا، رأيكم وأيضا ذكرياتكم، إذا حبيت أنك تسترجع ذكرياتك معنا عبر تير ذات شبيب على رقم التواصل 947-999-75، فالمساحة أكيد راح تكون دائما متواجدة لكم.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: يا صباح الخير، يا صباح النور والسرور، ويا صباح التفاؤل، وأيضا الأحلام إن شاء الله اللي راح تكون محققة في القريب العاجل. كل ما عليك السعي لأحلامك بإذن الله تعالى أكيد راح تصل إلى ما تطمح له. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة. يا جماعة الخير، انتبهوا على سياراتكم من ارتفاع درجات الحرارة، إن الموضوع ترى تعرفوا عاد درجات الحرارة اللي ما شاء الله. عموما تخيلوا معي، راح يبدأ إن شاء الله موسم جمرة القيظ وراح يستمر لمدة 40 يوما، ويعرف بتسجيل أطول ساعات النهار وأقصر ليالي السنة. فمع استمرار لدرجات الحرارة اللي راح تستمر لأربعين يوما وتسجيل أيضا لأطول ساعات النهار، وتوقع أغلبنا لاحظ هذا الشيء أن ساعات النهار طويلة وأيضا الليل صار قصير وايد، هذا من غير ما شاء الله الواحد ما يمدأ أن يطلع شوي إلا ما شاء الله، يعني اللي يحس أنه لا خلاص يدور كذا مكان أو أقرب مكان أنه يتخلى، يا ظله يا مكيف. ففعلياً يعني فعلياً درجات الحرارة يعني ما شاء الله يعني تجاوزت الأربعين درجة، فضروري الواحد ينتبه لنفسه. يا بنات واقي الشمس لا تنسنا، ويا شباب انتبهوا لنفسكم وانتبهوا لسياراتكم، وأيضاً انتبهوا من شيء واحد، لأن أعتقد أن البعض كان يشتكي من هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، أن السيارات لما تنضغط من الداخل فيصير فيه تشقق، ويعني من كثرة الضغط يصير فيه تشقق في النافذة اللي موجودة في السيارة، يعني داخل السيارة راح يعني يكون فيه ضغط. عموماً ما ودنا يصير شيء لسياراتنا ولا لنا نحن. شرب الماء الكافي هذا شيء جداً ضروري، فحاول بين فترة وفترة أخرى أنك تشرب الماء على أساس أنك أنت تعوض السوائل اللي موجودة في جسمك. إضافة إلى ذلك يعني الناس اللي تمارس كذلك الرياضة، انتبه لنفسك وانت تمارس رياضة في الأجواء الحارة. حسيت بنوع من الدوخة أو غيره وكذا خلاص يعني ما عليه، الرياضة إن شاء الله راح تكملها في وقت لاحق، ولكن أهم شيء سلامتك. فهذه مستمعين على درجات الحرارة العالية، وأيضا على هذا الموسم الذي يطلق بجمرة القيظ. شوف يقولك إن كل شيء له إيجابيات وسلبيات، ضمن إيجابيات درجات الحرارة العالية اللي هو موسم بعض المحاصيل اللي تكون موجودة معنا في السلطنة، والجانب السلبي عاد ما أعتقد أنه يعني في أحد ما يعرفه، كنا نعرف إيش هو الجانب السلبي لدرجات الحرارة. عموما على كل حال الواحد دائما مهما كان يقول الحمد لله.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: هل في أحد من محيطك تحس أن الأوردة معاه جدا واضحة؟ تتساءل دايما يعني ليش كذا الأوردة ما شاء الله واضحة؟ ودايما يذكر لهم ترى، يقول لهم إذا بيسوي لكم سقاية ترى أموركم طيبة. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، ويبعد عنكم أكيد كل الأمراض، ويبعد عنكم السقاية، ويبعد عنكم العيادات والمستشفيات وما إلى ذلك. طيب خلينا نتعرف على الأسباب مستمعين. الأوردة البارزة ما دايما تكون علامة على التعب وحتى الشيخوخة، ولكن قد تكون دليل على جسم نشيط جدا وضخ دم قوي ودورة دموية ممتازة. فلما تكون نسبة الدهون أقل والعضلات أقوى والأوعية الدموية شغالة بكفاءة، راح تصير الأوردة أوضح بشكل جدا طبيعي. هذا غالبا اللي نشوفه مع الرياضيين أو الأشخاص اللي عندهم نشاط بدني عالي. طبعا إذا كانت الأوردة مصحوبة بألم نعد حالة ثانية أو تورم أو تغير لون، فلازم يتم فحصها على طول، إن لربما تكون في مشكلة معينة. غير ذلك فالأمر يعني يعتبر إيجابي جدا. فإذا كانت الأوردة مصحوبة كذلك مستمعينا بألوان باللون الأخضر، فهذه أيضا دلالة على قوة اللياقة والصحة لدى صاحبها. فلما تشوف أحد يعني بالأوردة الواضحة فليس بالضرورة دلالة التعب مثل ما ذكر في هذا الخبر أو حتى الشيخوخة، ولكن لازم تتأكد أنه يمتاز بدورة دموية ممتازة جدا. ففعليا أكثر ما يقال لهم أن أموركم طيب، أنتو ما يحتاج يدوروا الشريان وين. هذه محطتنا العلمية مستمعين، وراح تكون إن شاء الله معنا محطات أخرى بإذن الله تعالى. خلونا نسمع لهذا الفاصل الغنائي، فأغنية فاضي شوية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

في هذه اللحظة مستمعين نتكلم عن مشاعر وأيضا تصرفات سن المراهقة اللي أغلب ما يعاني منها أولياء الأمور. فخلينا نفهم المراهق خلينا نفهم المراهق مستمعين على أساس فعلا نقدر نفهمه بشكل أكثر. بداية القشرة الجبهية الأمامية معالم تنضج بعد هذه المنطقة التي تعتبر المسؤولة عن القرارات والتخطيط والكبح التي تستمر في النمو حتى السن 25 من العمر. النتيجة أن المراهق قد يعرف ما يجب فعله ولكن لا يمتلك دائما القدرة على تنفيذه. معناته أن بعض تصرفات المراهق ما تكون تصرفات عقلانية نهائيا, وهذا أكيد اللي احنا مرينا فيه واللي هم ايضا جالسين يمروا فيه. كذلك حساسية مفرطة اتجاه نظرة الاخرين, فيزداد معاهم نشاط مراكز الدماغ المرتبطة بالتقييم الاجتماعي خلال مرحلة المراهقة. النتيجة راح تكون في حساسية شديدة اتجاه احكام الاقران وحاجة قوية الى الانتماء والقبول. مع الاسف في هذا العمر بالذات يعني المراهقين راح يحصلون كثير من التعليقات اللي تكون مصحوبة بالمقارنات, والله شوف ولد خالتك ما شاء الله درجاته عالية, شوف والله جارنا كيف مؤدب ومحترم وما إلى ذلك. فهذه المقارنات شوية تخلي حساس بشكل مفرط. أيضا اندفاعية ذات أصل بيولوجي, فالجهاز الحوفي المرتبط بالعواطف والمكافآت يعمل بنشاط أكبر من مراكز التحكم والضبط, فيكون عاطفي أكثر من كونه عقلاني. فالنتيجة راح تكون ردود فعل سريعة ومشاعر متقلبة وميل كذلك نحو المجازفة. معناته لو عرف أن اللي جالس يسويه غلط ولكن راح يكمل, ليش؟ لأنه يفكر بعاطفته أكثر من عقله. كذلك الدماغ معاهم يبحث عن الجديد باستمرار, يبلغ معاهم هرمون الدوبامين ذروته خلال المراهقة, فهذا اللي يجعل الدماغ أكثر حساسية للتجارب الجديدة. النتيجة راح تشوف معاهم شغف للاستكشاف وحب الإثارة وإقبال كذلك على التحديات. أخيرا النوم الذي يعتبر وقود لا غنى عنه للدماغ, فيحتاج دماغ المراهق إلى من 9 إلى 10 ساعات نوم, لكن ساعات البيولوجية الداخلية تميل إلى التأخر. النتيجة راح يكون في إرهاق متراكم, صعوبة في التركيز وكذلك تهيج سلوكي لدى المراهق. فالمراهق مستمعين دماغه لم يكتمل بعد, ولذلك نحن نشوف أن بعض التصرفات الغير المبررة تكون من المراهق. كونك كولي أمر يجب أنك أنت تفهم المراهق أو ولدك في هذا السن, أيضا تتذكر نفسك أيام المراهقة وش اللي سويت. عاد نحن مصايبنا أول كانت مصايب صراحة, نحاول قدر الإمكان فعلا. أنا أعتقد أن في هذا السن بالذات يعني المراهق محتاج إلى أحد يتفهمه أكثر, محتاج إلى أحد أن يوقف معه, محتاج أحد يدل على الصح والغلط. بالإضافة إلى واللي جالسة ألاحظه وأنا شفنا هذا الشيء جيد جدا, أن نشوف اليوم أولياء الأمور أصبحوا أصدقاء لي سواء كان أطفالهم الصغار أو حتى لأولادهم في سن مبكر. فهذا شيء جميل أنك أنت اليوم تعرف أسرار يعني ولدك أو بنتك, تعرف إيش اللي يفكروا فيه, تفهمهم على طول. ومثل ما ذكرت قبل شوي لربما نشوف بعض التصرفات الغير المقبولة إطلاقا يعني, ولكن ممكن احنا اليوم نحتويهم بطريقة غير مباشرة, نكون معاهم لأن في هذا السن دايما يشعرون ان هم وحيدين وما حد معاهم, ما حد جالس يفهمهم أبدا. فنحاول قدر الإمكان نقترب منهم ونكون نحن المأوى الآمن والملاذ بالنسبة لهم. مستمعين هذه كانت محطتنا, إن شاء الله الله يجمعكم دائما على الخير والسعادة والبركة, دائما تكون قلوبكم قلوب صافية ونقية بإذن الله تعالى.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

صباح الخير والنور والسرور مستمعينا، صباح جميل بإذن الله تعالى، وأيضا صباح توصلكم في الأخبار اللي كنتوا تنتظرونها من فترة جدا طويلة. فعسى يا رب أحلامكم كلها تكون أحلام يعني محققة، ودائما مع تحقيق الأحلام ما يأتي إلا من خلال السعي، فأسعى وعسى ولعل بإذن الله تعالى تحصل ما تتمنى. طيب خلينا نتكلم مستمعينا، بما أن احنا اليوم طرينا الأهداف، فيقال عندما تخبر الناس بأهدافك يسجل دماغك شعور زائف بالإنجاز، ويقرر أو يفرز دوبامين مبكرا، فيقل معك حافز على التحقيق فعلا. معناته أنه لما تتكلم عن الشيء اللي أنت ودك تسوي، فراح يفرز معك الدوبامين على طول، ومن بعدها راح يكون في هناك تقليل لتحقيق هذا الحافز. في علم النفس يشير إلى أن مشاركة الأهداف والحصول على الإعجاب أو الثناء يطلق هرمون الدوبامين، هو نفس الشعور الذي يحصل عليه الإنسان بعد تحقيق إنجاز حقيقي. فمعناته لما تتكلم وتحصل على يعني الهتافات والثناء، فمعناته أنك أنت فرحت ذاك الوقت، فخلاص بتنسى فرحة تحقيق الحلم نفسه. فدماغك مستمعينا يحصل على مكافأة مبكرة، فينخفض الدافع الداخلي للعمل والسعي نحو الهدف. في عدة تجارب أجراها الباحث من جامعة نيويورك، كانت نتيجة المتكررة بوضوح أن الأشخاص الذين احتفظوا بأهدافهم لأنفسهم عملوا على تحقيقها أكثر من أولئك الذين أعلنوا عنها للجميع. فأحيانا الصمت ليس ضعفا بل استراتيجية، فاعمل بصمت ودع النتائج تتحدث عنك. إيش رأيك؟ على فكرة رغم أن كل شيء يقول أن يعني لا تتكلم بالشيء اللي أنت تريد تسوي، وإذا تكلمت عنه ما راح يصير نهائيا، بس ما أعرف ليش أنا دائما يصير معي العكس. يعني أنا لما أتكلم عن مثلا شيء ودي أسوي، والله أنا راح أسوي 1 2 3، جالسة أعطي أنا من وجهة نظري يعني، واللي جالسة أحسها في نفسي، جالسة أعطي دماغي اللي هي الأوامر أنه لا لازم أسوي. بالنسبة لي الموضوع أني أنا عقيت كلمة، ولازم أني أحقق الكلمة اللي أنا عقيتها عشان أوضح لنفسي وأوضح للآخرين أن الكلام اللي أنا قلته ما كان عبث، ولازم أني أسوي، فلازم أوضح أنه لا لازم أوصل للشيء اللي أنا تكلمت عنه. فبالنسبة لي الموضوع كذا، يعني بالنسبة لي أنا عادي وايد أني أتكلم عن أشياء ودي أحققها في المستقبل، أشياء ودي أشتريها مثلا، أشياء مثلا ودي أني أغيرها في نفسي على سبيل المثال. فكل ما تكلمت عنه، كل ما عطيت نفسي شعور أكبر أني أنا لازم أني أثبت على كلامي. في أشخاص لا، ما يحبون أبداً هم يتكلمون عن الأشياء اللي ودهم يسوونها، أو طموحاتهم أو أهدافهم أو غيره وكذا. فالموضوع يعتمد من شخص إلى شخص آخر. عموماً مستمعين أكيد نتري مشاركاتكم على رقم التواصل 947-999-75، وإن شاء الله يا رب سواء كنت تكلمت عن هدفك أو خليت هذا الهدف مكبوت في داخلك، يا رب أن يتحقق.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

0: صباح الخير وصباح الإنجاز وصباح الطموحات المحققة. ما أعرف ليش اليوم أنا يعني تامة كذا على الأحلام اللي إن شاء الله كذا أتمناها تتحقق لكل شخص يؤمن بنفسه ودائما كذا يحط في باله أهداف معينة ويسعى لهذه الأهداف. عموما مستمعين، على طاري هذا الموضوع خلونا كذا نروح مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم محمد الشيزاوي من شركة بايو باور. حياك الله يا محمد.
1: اهلا وسهلا
0: محمد، لو تقرب شوي على الميكروفون.
1: ان شاء الله. ايوه اهلا وسهلا شيماء، كيف حالكم؟ حقيقه سعيد باستضافتي معاكم وشكرا لكم.
0: بكل تاكيد شاكرين كذلك وجودك اليوم معنا عبر الاثير. محمد، محمد حدثنا عن بايو باور، ايش تفاصيله؟
1: بايو باور عباره عن شركه طلابيه من جامعه صحار، قمنا بإنتاج جهاز. هذا الجهاز يقوم بتحويل بقايا الطعام العضوي إلى غاز طبخ، وفي نفس الوقت إلى سماد عضوي.
0: نعم.
1: فهذا الجهاز عشان أشرح حالكم عشان أيضا المستمع يفهمه، يتكون من 3 غرف أساسية. الغرفة الأولى اللي هي تحتوي على بقايا الطعام العضوي، والغرفة الثانية ينتقل فيها الغاز الناتج عن عملية تسمى بعملية تمثيل اللاهواي. فالغرفة الثانية فيها نوع من أنواع الفطريات موجود في البيئة العمانية ويعتبر سام، فلما يتغذى على بقايا الطعام يحول إلى غاز الطبخ وإلى السماد في نفس الوقت، فبعدين يروح السماد الناتج عن هذه العملية في الغرفة الثالثة. والغرفة الثانية تكون مربوطة بمثل ما تقول اسطوانة غاز، يتحرك يروح لها الغاز، وهذه الاسطوانة تكون مربوطة بأجهزة الطبخ. هذا بشكل مجمل وعام عن جهاز.
0: جميل، يعني الفكرة مبسطة ولكنها يعني وصلت لنا يعني محمد. فأنا وايد أحب أن لما يتم الشرح مش فقط لمثلا فئة خاصة بمثلا يعني مثلا الكيمياء او الفيزياء او غيره وكذا، ولكن لما نشرح بشكل مبسط للجميع فالفكره اكيد توصل بشكل اسرع. عموما خلينا نتكلم عن الفكره، كيف جاءتكم وايضا المشاركات.
1: الحقيقه الفكره يعني جاتنا تقريبا قبل سنتين. اشكر اول شيء الاخت آية الهنائيه لان هي صاحبه الفكره. فكيف جاتنا؟ نحن يعني مثل ما تقولي توجهات الحكومة الله يحفظهم يعني أنه يلجؤوا إلى الطاقة النظيفة،
0: المتجددة.
1: أيوة الطاقة المتجددة والنظيفة. وبالتالي جلسنا نبحث، يعني حاولنا أن نشوف شيء مصدر يعني مثل ما تقولي متجدد، مصدر نظيف وصديق للبيئة. فشفنا أنه أصلا الغاز الطبيعي اللي يستخرج من حقول النفط ومن حقول الغاز يعني تكلفته أول شيء غالية جدا، وهو عبارة عن غاز قابل للنفاذ، يعني قابل أنه ينتهي من الطبيعة. فجلسنا نبحث نشوف، قرينا بحوث أنه في فطريات موجودة حول العالم تساعد يعني على إنتاج بعض النوع من أنواع الغازات. فقلنا ليش نحن ما نبحث في البيئة، ممكن في نوع من أنواع الفطر الموجود في البيئات العمانية يعني يساعد أن ينتج هذا الغاز لو حالة من الغاز، حالة من حال غاز الطبيعي اللي يسمى البايو غاز. فالحمد لله لقينا هذا الفطر، طبعا ما ممكن نذكره لأنه أسرار الشركة.
0: حلو، زين.
1: فهذا الفطر لما يتغذى على بقايا
0: ليش حسيت من صلالة الفطر ولا؟
1: عاد ما يستوي.
0: يلا نكمل.
1: فهذا الفطر لما يتغذى على بقايا الطعام العضوي ينتج لنا غاز اسمه البايو غاز. هذا البايو غاز فيه خليط من الغازات من ضمنها غاز الميثان اللي هو ممكن استخدامه للطبخ يعني.
0: جميل.
1: فهذه يعني كيف جاتنا الفكرة بشكل عام، والحمد لله بحثنا وسوينا ويعني عملنا بحوث من هذا الجانب ولله الحمد يعني نجحت عندنا. فبخصوص المشاركات الحمد لله شاركنا في كثير مشاركات من 2024 إلى يومنا هذا. بداية احنا شاركنا في اللي هو هكذا من التميز البيئي في شمال الباطنة، الحمد لله حزنا على المركز الثالث كثالث أفضل يعني فكرة اللي هو في في في المجال البيئي وكذا. أيضا شاركنا في الـ STEM، هذا اللي هو الأسبوع الوطني للتكنولوجيا والتطور في مدرسة لبنى بنت ثابت في ولاية صحار. كذلك شاركنا في هاكاثون تكنو بازار، والحمد لله حصلنا على أفضل مشروع تجاري أو فكرة تجارية. وأيضا شاركنا في الكثير يعني من المعارض الحمد لله، مثل جامعة مسقط وكذلك جامعة صحار بالنفس والتقنية العليا وتطبيقية أيضا.
0: جميل.
1: وحاليا الحمد لله مشاركين في إنجاز عمان وواصلين مراحل متقدمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا يعني
0: بإذن الله تعالى. كيف هي المشاركة؟
1: والله جميل.
0: ودي أتكلم عن المنافسة أكثر.
1: ومنافسة شرسة عفوا جدا يعني ما شاء الله، لكن في نفس الوقت جميلة، استفدنا من بعض، الأفكار رهيبة جدا. وأتمنى التوفيق يعني لكل زملائي المشاركين في الشركات الثانية، ونسأل الله التوفيق أيضا. صعب ضغط، لكن مثل ما نقول نحن في بايو باور دائما نكافح.
0: جميل.
1: إن شاء الله بنوصل.
0: طيب محمد، دائما يعني في المراحل اللي ممكن الواحد يخوضها يتعلم وايد أشياء. صح. إيش اللي تعلمته من خلال هذه المشاركات كلها؟
1: تعلمت أن أكون مالتي تاسكين، يعني أن شخص ما يعتمد على تخصص واحد. يعني مثلا أنا تخصص علوم سياسية، ترى ما لي دخل أبدا بالبيئة، ما لي دخل بالكيمياء والأحياء وإلى آخره، لكن يعني حبيت المجال، يعني تشاركت أنا وزملائي في هذا الشيء. أيضا حتى في التمثيل دخلنا، يعني بحيث ننزل ريلزات ونسوق حال نفسنا. فالحمد لله يعني أكثر شيء تعلمته من دخولي في هذا المجال أنه لازم تكون متعدد المواهب. يعني ما تحتكر أو تكتفي بتخصصك، لا تعلم، يعني ما في شيء بسيط. وأيضا تعلمت أن نفكر من خارج الصندوق دائما، يعني نحاول نوجد حلول جديدة. نحاول دائما يعني أنه مثل ما تقولي نعمل، يعني دائما يعني نكون مع توجهات العالمية الحالية اللي تصير للمستقبل يعني.
0: نعم. طيب إيش أبرز الصعوبات اللي مريتوا فيها محمد من خلال المراحل كلها لبايو باور؟
1: والله من أبرز الصعوبات اللي هو نقدر نقول اكتشافنا ذا الفطر، يعني لأن تعرف في أنواع كثيرة في البيئة العمانية من هذه الفطريات، فكنا يعني نجرب كل مرة فطر فطر لما وصلنا لهذا الفطر ولله الحمد. كذلك أيضا الدعم، يعني لازلنا نبحث عن الدعم اللازم والتسهيلات يعني، وهذا أبرز يعني الصعوبات اللي حصلناها.
0: هل يعني من خلال هل محمد من خلال البحث، يعني دائما يقولك والله أن الدعم مش متواجد وصعب أن الواحد يوجد الدعم، ودائما نسير ولكن مع الأسف ما يعني نطرق الأبواب ولكن ما في مستجيب، يعني هل فعلا اليوم تشوف أنه ما في مستجيب نهائيا؟
1: لا ما أقول نهائيا، في يعني مثلا نحن الحمد لله حصلنا بعض البوادر، أن في ناس تريد تدعم وكذا، لكن نحن يعني نريد أن يكون مشروعنا يعني قريب من الجهات الحكومية أكثر، يعني لأن نريد يكون كمشروع وطني وهذا هدفنا يعني ولله الحمد. فما أقول أن ما مستحيل واحد حصل دعم، لا
0: فعلا
1: ما مستحيل أبدا يعني، والحمد لله الحكومة ما مقصرة، ولكن الواحد لازم يسعى، لازم يوصل صوته بالطريقة اللي يقدر عليها والحمد لله.
0: وهذا اللي نحن اليوم نذكره معنا في البرنامج، وتوقع سلطنا الضوء جدا على مسألة أن الواحد يركز على طموحه ويركز على أهدافه إلى ما يحقق ذاك الهدف، والسعي دائما أكيد لازم يكون كذلك متواجد. الخطوات القادمة يا محمد لباي باور ويش؟
1: الخطوات القادمة أنه نسعى نبحث نطور أيضا، لأن نحن فقط أنتجنا البروتوتايب اللي هو الجهاز الأولي، محتاج إلى تطوير، محتاج إلى بحوث أكثر. نحن ما نخفي عليكم أنه نحن ما وصلنا لمرحلة المثالية أو أنه خلاص نقدر ننزل هذا المنتج، لا ما زلنا نسعى نحاول وبنقدر بإذن الله تعالى. الخطوة القادمة أنه ننتج تقريبا 1000 وحدة إن شاء الله، نوزعها على محافظة مسقط بحيث أن أصحاب المطاعم ممكن بعض البيوت يعني يجربوا هذا الجهاز عندهم. فالحمد لله هالبروتوتايب مالنا جربناه في احد البزنسات عندنا في من الاهل، يعني مطعم عنده ولله الحمد يعني في مثل ما تقول اعتماديه وممكن انه يستخدم يعني.
0: نعم. هل قستوا نسبه الامانه لهذا المشروع محمد؟
1: نعم قسنا، والحمد لله يعني ممتاز جدا. اول شيء من المواد المستخدمه مثل ستانلس ستيل والبوليكربونات. ايضا نسيت اذكر نقطه ان جهازنا في مستشعرات اللي هي السنسرات، وهذا السنسرات من ضمنها سنسرات السيفتي، بحيث لا سامح الله اذا صار اي تسرب او اي حاجه من الغرفه الثانيه اللي فيها الغاز على طول الجهاز ينطفئ. كذلك ان جهازنا يعني مرتبط ويدعم الذكاء الاصطناعي، ومرتبط بتطبيق داخل الهاتف عندك انت كمستخدم، بحيث انك تشوف نسبة درجة الحرارة، الرطوبة الموجودة في الجهاز، حالة الفطر وبشكل عام هذا يعني. فالحمد لله نحن مؤمنين اللي هو السيفتي ستاندرد ما اقول، وهذا
0: أهم شيء. الله يوفقكم يا رب يا محمد خلال هذا المشروع اللي نتمنى فعلا يكون على أرض الواقع، وأيضا يلاقي يعني رواج جدا كبير في السلطنة وخارج السلطنة بكل تأكيد، لأن الطموح ما يقف إلى حد معين، ولكن دائما يتعدى الحدود كلها. شكرا لك يا محمد. إذا في كلمة كذا ودك تقولها عبر الأثير.
1: أحب أشكر أول شيء إذاعة الشبيبة على هذا الاستضافة، أكرر الشكر. أحب أشكر زملائي حسن العجمي، عبد السلام الشبلي، محمد القابري، حور المعيني، أيضا آية الهنائي، وجدان الصالحي، وأخيرا أنس الزعابي لأنهم أعضاء هذه الشركة. أحب أشكر أهلنا، مش بس أهلي، أحب أشكر كل شخص دعمنا ولو بكلمة طيبة يعني. فشكرا لكم، أسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا
0: بإذن الله تعالى. أكيد نوجه لهم كل التحية. شكرا لك يا محمد الشيزاوي من شركة بايو باور، شكرا لك.
1: العفو.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
1: صباح الخير وصباح النور، رجعنا لكم جديد من بعد فاصل موسيقي في هذه المحطة. مستمعينا، خلينا نتكلم عن أغرب توقعات لمستقبل البشرية. يا ترى إيش المتوقع في المستقبل؟ وعاد نشوف هل يعني تحس راح تقتنع ولا لا. عموما ضمن التوقعات مستمعينا، راح يتمكن البشر من التحدث مع الحيوانات، حيث تساعد أنظمة الترجمة بالذكاء الاصطناعي البشر يوما على فهم تواصل الحيتان. يعني تخيلوا معاي إن راح نوصل لمرحلة نحن اليوم نفهم إيش اللي تقوله الحيتان. يعني يا جماعة يا ليت لو تسرعوا في هذا الموضوع. أيضا قد تختفي الخصوصية بسبب، تخيلوا معاي، الغبار الذكي، فتقوم حساسات مشهرية بمراقبة المدن والمنازل والأنشطة البشرية اليومية. فأعتقد مسألة الخصوصية ما راح تكون متواجدة نهائيا في المستقبل. كذلك المدن العائمة قد تصبح حقيقة في بعض المحيطات، فراح يتم بناء بعض المدن العائمة الضخمة مع ازدياد ازدحام اليابسة. عز الله ما بقى شيء من البحر. أيضا وأخيرا، قد يعود الماموث الصوفي إلى الحياة، حيث يحاول علماء حاليا إحياء الماموث الصوفي باستخدام الحمض النووي القديم. فهذه مستمعينا بالمختصر أغرب توقعات المستقبل. إيش رأيك أنت يا ترى؟ هل فعلا تحس أن نحن اليوم ممكن نتكلم مع الحيوانات ونفهمها؟ هل ممكن إرجاع الماموث الصوفي؟ هل ممكن كذلك أن يتم مراقبتنا عبر الغبار؟ هذه كلها من الأشياء المتوقعة في المستقبل.

0: بنت مع اني كنت ما خليه وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.
1: الان عيش حياتك وخليك شبابي.
2: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
4: صباح الخير والسعادة على قلوبكم الطيبة والطاهرة مستمعين، أكيد نتمنى لكم دروب أمينة سالمة لكل من يسوق سيارة في هذه الأوقات. على سيارة منك ما تصادف الزحمة، ودروب بتكون دروب خالية بإذن الله تعالى. طيب مستمعين في هذه المحطة، خلونا نتكلم عن أفضل أوقات شرب الماء. فضمن أفضل أوقات مستمعين عندما تشعر بصداع، فالجفاف يعتبر أحد أبرز أسباب الصداع المفاجئ. كذلك لما تشعر برغبة مفاجئة في الأكل، فغالبا ما يخلط الدماغ ما بين إشارتي الجوع والعطش. كذلك وهذه أهم نقطة، عند الاستيقاظ الماء يعيد الحيوية لأعضائك الداخلية من بعد النوم. كذلك لما تكون مريض يساعد الماء الجسم على طرد السموم، فضروري تأخذ كميات كبيرة من الماء. أيضا عند الشعور بالخمول في منتصف النهار، وهذا الشعور نحن دائما نشعر به، فالماء يجدد نشاط خلايا الدماغ. فهذه مستمعين أحد أبرز الأوقات اللي الواحد لازم أن يشرب فيها الماء. وأهم حاجة أنك أنت ما تنسى في فصل الصيف أنك بين فترة وفترة أخرى تتذكر أنك لازم تشرب الماء. ففي طريقة، هذه طريقة أنا أعتمدها كثير، حط قنينة الماء قدامك وبين فترة وفترة راح تتذكر أنك لازم تشرب شوية. فإذا خلصت هات الثانية وانت ماشي يعني، بس أهم شيء أنك تشرب الكميات الصحية والكميات اللي تكفيك.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.

صباح الخير وصباح السعادة والنور على قلوبكم جميع المستمعين في هذه المحطة. بما أنها فترة اختبارات للطلبة، وتمنياتنا أكيد لهم جميعا بالتوفيق بإذن الله تعالى، ولكل مجتهد النصيب. فعموما بما أن أولياء الأمور اللي يسمعونا حاليا، خلينا نتكلم عن 7 أطعمة لا غنى عنها لأي طالب قبل الامتحانات. بداية مع البيض، الذي يعتبر من أهم الأشياء اللي الواحد لازم فعلا أن تكون في صحن ابنك أو بنتك. كذلك المكسرات، خاصة الجوز واللوز، أيضا الشوفان والتوت، والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، الأسماك الغنية بأوميغا 3، شوكولاتة الداكنة، كذلك الزبادي. وهذه كلها تعتبر من الأشياء المهمة اللي ممكن تعزز الذاكرة وسرعة الاستيعاب، محاربة التشتت والإرهاق الذهني السريع، إمداد الدماغ بالطاقة المستدامة لتقليل التوتر. فضروري كأولياء أمور اليوم فعلا نهتم لأبسط الأشياء على أساس فعلا نكون جزء من نجاح أولادنا. والله يوفقهم يا رب العالمين، وتكون إن شاء الله هذه الاختبارات اختبارات سهلة عليهم بإذن الله تعالى.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي.
3: صباح الخير وصباح السعادة وصباح النور وصباح يوم الأربعاء. أنا كيف نسيت أن اليوم يوم الأربعاء يا جماعة الخير؟ بكرة إن شاء الله يوم الخميس الونيس، اليوم اللي نرجع فيه بيوتنا ونلاقي أحبابنا ونحتضن أكيد أمهاتنا ونحتضن أبهاتنا بإذن الله تعالى. عموما في هذه المحطة ومحطتنا الأخيرة راح نتكلم عن طائر. تخيلوا معي، هذا الطائر اسمه ديك الصخر، يعتبر أحد أصعب الطيور البرازيلية التي يمكن العثور عليها في العالم. يعني على فكرة حتى شكل يعني هذا الطائر جدا غريب، فسبحان الله لما تتمعن في الكرة الأرضية وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى راح تكتشف أن فيه أشياء لحد الحين إحنا ما عرفناها نهائيا. ففي أعماق الغابات السحابية في أمريكا الجنوبية مستمعينا، يعيش واحد من أكثر الطيور غموضا وروعة على كوكب الأرض، الطائر ديك الصخر. على الرغم من مظهر الجريء والملفت، فإنه يصعب جدا رؤيته بشكل مدهش في البرية، خاصة في مناطق مثل البرازيل. وأيضا النباتات الكثيفة ومستمعينا تجعل مشاهدته تحدي جدا حقيقي. يشتهر ذكور بريشهم البرتقالي اللامع، وأيضا عرفهم الكبير الذي يشبه المروحة، والذي يستخدمونه في عروض التزاوج الاستعراضية داخل مساحات مخفية في أعماق الغابة. ما يجعل هذا الطائر صعب العثور عليه ليس فقط موطن البعيد، بل أيضا سلوك الشديد في السرية. يا أخي هو طائر يحب الخصوصية، إذ يميل هذا الطائر للبقاء داخل مناطق الغابات المطيرة الكثيفة والمضللة، وغالبا ما يتجنب الظهور في الأماكن المفتوحة خارج مواسم وعروض التزاوج. حتى الباحثون مراقبي الطيور ذو الخبرة قد يمضون فترات جدا طويلة دون تسجيل مشاهدة مؤكدة له، قد جعل ندرته في الرصد منه اكتشاف ثمين لعشاق الحياة البرية. وكذلك هو يعتبر رمزا للثراء الطبيعي الغامض وغير المستكشف في أنظمة غابات الأمازون والغابات الأطلسية البيئية. ما أعرف إذا الكاميرا راح تنشاف معاكم، بس ما شاء الله الطائر بلون البرتقالي، يعني ما شاء الله شكله فكل يعني فعلا غريب، وأيضا فعلا الريش الأمامي على شكل المروحة. أنا من الأشخاص الوايد أحب يعني أتعرف كذا على مخلوقات جديدة لم تستكشف بعد، سواء كانت مخلوقات بحرية أو طيور أو أي كان. فسبحان الله كيف ان لحد الحين في اشياء احنا بعدنا ما استكشفناها ولا عرفناها. عموما هذه كانت محطتنا الاخيره من برنامجنا لهذا اليوم، نلقاكم يوم الغد مستمعينا في نفس الموعد وفي نفس الوقت مثل ما عودناكم من خلال محطاتنا وفقراتنا. اذا نلقاكم باكر ان شاء الله. تقبلوا تحياتي، اخذكم شيماء السيابية في تقديم واعداد واخراج البرنامج، من الكواليس والاخراج المرئي كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبيبة.

العامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: من قلب الملاعب ومن وسط التحديات نروي قصص العزيمة ونعيد إشعال الحماس في كل رياضي ومحب للرياضة مع الكابتن. كل خطوة تقربك من هدفك وكل دقيقة بتزيدك قوة. تابعونا كل أربعاء في برنامج الكابتن انطلاقاً من الساعة 11 صباحاً مع هيثم خليل الشبيبة.
1: صباح الخير مستمعي الشبيبة في كل مكان ومتابعينا. اعتدنا كل يوم أربعاء أنه نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الكابتن. طبعا أكيد فقراتنا منوعة، لكن دائما نسلط الأضواء على اللعبة الشعبية

0: الأولى. واليوم طبعا الأحمر العماني موجود في جاكرتا معسكر خارجي، وأكيد اللي يتابع واللي يعرف متابع الكروي أنه تنتظر مباراتين تجريبيتين استعدادا للاستحقاقات القادمة. طبعا نناقش هذه الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو لهذا اليوم، لكن كالعادة أنه دائما نبدأ البرنامج بفقرة مانشيت، نقلب في مواقع التواصل وفي الصحافة المحلية الورقية مع مخرجنا الشاب عاهد الزجالي وهيثم خليل خلف الميكروفون. يلا يا عاهد، المانشيت الأول طبعا اللي تابعنا عبر أكيد عبر منصة إكس، اللي تابعنا لايف يشوف المانشيت الأول معنا. طبعا المنتخب الأحمر سيلعب يوم الجمعة إن شاء الله بعد غد مباراة التجريبية الأولى أمام منتخب إندونيسيا في معسكر الخارجي، وعنده أيضا مباراة ثانية أمام موزمبيق يوم الأحد إن شاء الله. طبعا المباراتين بتمام الساعة 5 مساء، وأكيد جمهورنا يترقب، يعني المدير الفني طارق السكتيوي والمنتخب والأسماء والقائمة واللاعبين. بالتوفيق للأحمر. الثاني، المانشيت الثاني يا عاهد، المانشيت الثاني طبعا اللي تابعنا عبر إكس أكيد يشوف صورة المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير. حقيقة يوم أمس يعني تشرفت أنا بالحضور للكشف عن سيارته الجديدة الفيراري، وكان حفل بهيج حقيقة بحضور نخبة من الإعلاميين، وحيشارك في السباق في إيطاليا. وأكيد الفيصل الزبير من الكفاءات والشباب العمانيين الذين يرفعون علم سلطنة عمان في المنصات مع فريقه. طبعا بالتوفيق يا فيصلي. اللي بعده يا عاهد، عاهد هذه لعبتك السيارات بعد، أكيد أنت تترقب الفيصل الزبير يا عاهد. المانشيت اللي بعد، ناصر بن أحمد النعيمي رئيس لجهاز الكرة بنادي النهضة، نجل أكيد الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس نادي النهضة حقيقة وصاحب الإنجازات والداعم الكبير. والشيخ أحمد بن ناصر النعيمي من الكفاءات الإدارية العمانية الكبيرة حقيقة. اللي بعده يا عاهد، اللي بعده مباراة المغرب أمس اللي تابعها طبعا الشقيق المغربي اللي حيتواجد بكأس العالم وهو صاحب المركز الرابع في البطولة الأخيرة، فاز أمس على مدغشقر بأربعة أهداف. طبعا المنتخبات العربية أكيد سنسلط الضوء عليها في حلقة هذا اليوم في برنامج الكابتن. نعم يا عهد، اللي بعده فريق القوة الجوية العراقي يحقق اللقب أخيرا بعد مد وجزر، فاز باللقب بقيادة المهندس الكابتن رشيد جابر اللي وعدني شخصيا بحلقة خاصة عبر الشبيبة، ووعد الحر دين يا أبو فيصل. طبعا احنا وقفنا مع الكابتن وهذا واجبنا في المحطات السابقة، وحقيقة الآن كمدرب عماني لأول مرة يحقق هذا اللقب دوري نجوم العراق الصعب، الدوري الصعب حقيقة. ونبارك أسرة الكابتن وأسرة الشبيبة، تبارك للكابتن رشيد جابر وإلى النجم الدولي عصام الصبحي اللي كان من الهدافين في دوري نجوم العراق، وكان إلى بصمة في المباراة التي تغلب بها على فريق زاخو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكانت هناك بصمة عمانية لعصام الصبحي. مبروك لفريق القوة الجوية، مبروك للصقور، ومبروك لإدارة الفريق بقيادة اللواء الركن معد بداي الذي وعد فأوفى لجمهور الفريق العريق. هذا أعتقد المانشيت الأخير. نعم طبعا مستمعينا ومتابعينا، الآن نبدأ أكيد فقراتنا ونرحب بضيف الاستوديو الكابتن المحلل المدرب كوتش عبد المنعم سرور. أهلا بك يا عبد المنعم، سعداء جدا أنه تتواجد معنا في برنامج الكابتن. صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ فيدل، الله يحفظك ويسلمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. حقيقة أنا اللي أسعد دائما أكون موجود في هذا البرنامج.
0: إحنا نستفاد منك مثل الجمهور أيضا اللي تابعك من تحليلاتك في قناة عمان الرياضية في برنامج الدكة، وأيضا هنا في برنامج الكابتن عبر أثير إذاعة الشبيبة. كابتن، بالبداية أريد كلمة للكابتن رشيد جابر، يعني على هذا الإنجاز اللي تحقق. طبعا هو أول مدرب عماني يحقق أول بطولة كأس الاتحاد الأسيوي بمسماها مع نادي الشيب، واليوم أول مدرب عماني يحقق لقب دوري نجوم العراق كمدرب عماني بعد فترة، يعني 4 سنوات متتالية 4 مواسم كان الشرطة يحقق اللقب البطل. رشيد جابر فاز بالدوري.
1: نعم، هو حقيقة حب نبارك لأنفسنا ولأيضا للكابتن رشيد جابر على هذا الإنجاز،
0: لكل مدرب عماني ينفتح المجال الآن المدرب العماني يتألق.
1: نعم، هو فعلا هذا هو، يعني تتوالى الإنجازات للكابتن رشيد جابر. حقيقة كابتن رشيد جابر إنسان مجتهد، يعرف وإيش قال يسوي، وأيضا مدرب قدير.
0: نعم.
1: وغني عن التعريف، لذلك نحن نبارك للكابتن رشيد وأيضا نبارك لأنفسنا. هو فتح باب كبير لكل المدربين أو الأطقم الفنية العمانية سواء كان في العراق أو غير العراق، يعني نحن ما ننسى أنه هو أيضا درب في الأردن.
0: لكن تجربته ما كانت ناجحة بصراحة في الأردن.
1: عادي، طبيعي، يعني يعني ما دائما تكون التجارب ناجحة، لكن هو أثبت حقيقة.
0: دوري نجوم العراق دوري قوي بحضور جماهيري، منتخب البلد صاعد الكأس العالم، يعني دوري قوي جدا. حتى تشوف أنت يمكن المباريات تتابعها ولا؟
1: نعم، هو حقيقة
0: نحن
1: وجود الكابتن رشيد جابر ووجود أيضا صام الصبحي خلانا نحن نتابع الدوري العراقي حقيقة.
0: البعض طبعا أي طريق النجاح ما سهل، ما مفروش بالورود للأمانة. البعض يعني يتحدث بصفات على رشيد أنه كيف يفوز ويقلب النتيجة، أكيد هناك شيء زين. لكن رشيد جابر أثبت أنه دائما كرة القدم الشوط الثاني يقول لك شوط المدربين، دائما بالشوط الثاني يقلب النتيجة ويحقق الفوز بأحلك الظروف وأصعبها. فأنت ماذا ترد أو ماذا تقول يعني على هذا الموضوع؟
1: هو حقيقة أنا يعني شهادتي في الكابتن رشيد جابر يعني قليلة في حقه حقيقة. كون كابتن رشيد جابر أنا تدربت كلاعب بقيادة الكابتن رشيد جابر،
0: نعم،
1: لما كنت في نادي مسقط، وأعرف كابتن رشيد جابر عن قرب.
0: يعني لا تكبر، أنت تتكبر عمره بهال
1: من ورشيد
0: يعني.
1: لا، هو حقيقة يعني الكابتن رشيد غني عن
0: المهندس بعد شيء. شفت الدبكات اللي يسويها بالمباريات بالسوشيال ميديا نتابعها،
1: نعم،
0: والجمهور كيف يحتفي به.
1: صحيح.
0: وفرحان أنا من رحت البغداد بإجازتي السنوية، التقيت به طبعا، جلسنا مع بعض. هو زعلان يعني من البعض حقيقة، من بعض يعني، لكن شفنا الفرحة عليه كيف الاحتفاء الجماهيري. يعني أطلع معاه في المول في الجمهور، جمهور كبير،
1: نعم،
0: يلتقون يلتقطون معاه الصور التذكارية. واليوم أخذ الدوري لفريق عريق في كرة القدم العراقية.
1: نعم، هو كابتن رشيد يعني أكيد يعني أي مدرب ناجح أكيد يمر بمطبات كبيرة، ونحن نعرف الدوري العراقي أو تعرفنا على الدوري العراقي عن قرب. حقيقة لاحظنا أنه يعني دوري مضغوط ودوري
0: في دوري في شغف جماهيري
1: وأيضا النقطة الأهم أنه الدوري العراقي ممكن 4-5 أندية مرشحة لأن تأخذ البطولة.
0: يعني هو كان مع الشرطة البطل لأربع مرات متتالية ومع منافس إلى أربيل هذا الموسم.
1: نعم.
0: نادي الزوراء أيضا العريق.
1: هي إن في 4-5 فرق في الدوري العراقي وهذا طبعا معروفة وممكن هي في أي وقت تأخذ البطولة.
0: هو إحصائيات إنه 89 نقطة جاب 114 من 89 نقطة حصل من أصل 114 نقطة.
1: نعم.
0: خلال 38 مباراة وفرق كبير عن أقرب منافس هو حامل اللقب نادي الشرطة.
1: نعم.
0: فارق من النقاط.
1: هو أنت شوف يعني 38 فريق.
0: نعم.
1: أو مباراة يعني معناها صح.
0: حقق 27 انتصار.
1: نعم.
0: فاللي أطلق عليه هذه الصفات إنه اللي تابعناها بالسوشيال ميديا. إذا إذا إذا أنت تشنص أو محظوظ في مباراة مبارتين ثلاثة ما تفوز ب 27 تقلب النتائج في المباريات وبدون خسارة يمكن آخر. خسارة واحدة عكرت هذا اللي كانت مع القرمة.
1: نعم.
0: خارج ملعبه.
1: نعم.
0: نعم خارج الديار. لا والقرمة فريق بي أيضا نجوم وهذه لكن مع ذلك هو سار بمسيرة وحقق نجاحات كبيرة ومقل بتصريحاته ما يحب يصرح.
1: نعم.
0: يعني في مدربين يطلع وأنا وعملت وكذا وما أعرف إيش ويحلل والبعض من الجمهور يتابع يقول لك هذا يعني والخطط والأساليب والهذا لكن من تجيبه أنت بالواقع يختلف.
1: نعم.
0: أمام جمهور كبير أمام تجربة صعبة تجربة صعبة وتحدي كبير كان.
1: صحيح.
0: يعني هذا ليس مدح إنه من باب المجاملة لكن هذه حقيقة يعني دوري صعب استطاع أن يفرض نفسه كمدرب عماني بواقع صعب تنقلات مسافات بعيدة الأشخاص اللي المحترفين اللي فرضهم يعني مثلا هو جاب جيبولا جيبولا تعرف عنده خبرة في الكرة العمانية ولعب بالدوري في أكثر من فريق معاه عصام معاه كان عيد الرشيدي الكويتي بالبداية وأيضا كانت لفتة منه إنسانية وجميلة عيد راح بسبب الظروف وهذه يعني من الفريق هيثم جويني اللاعب التونسي اللي كان متواجد في كأس العالم في قطر لاعب جيد جدا كان و يعني هذول معظم المحترفين الموجودين مع لعيبة الفريق المحليين اللي هم يعني ما مثل الفرق الأخرى نادي الشرطة يعني استقطب أو القرمة استقطب نجوم المنتخب العراقي.
1: نعم هو حقيقة الكابتن رشيد يعني أنا أعتقد من أهم النقاط اللي قدر يعني يظهرها في الدوري العراقي هو إقناع الجمهور. الجمهور العراقي جمهور شغوف وجمهور
0: يعني
1: عنيف جدا يعني وما يرضى بالقليل.
0: أكيد أكيد.
1: نعم فهذه أهم نقطة أعتقد.
0: الآن نطوي الصفحة نذهب إلى صفحة المنتخب مباراة الجمعة الأسماء تشكيلة تجربة أندونيسيا.
1: نعم
0: كلمة لك يا عبد المنعم.
1: نعم.
0: الجو حار وجاي من مسافة بعيدة شوية أريد بس الاستوديو بارد.
1: نعم هو حقيقة يعني الكل ينتظر مباراة المنتخب.
0: نعم
1: ولو إنها مباراة ودية على أساس يتعرف على بعض الجوانب الفنية اللي ممكن
0: القائمة. أنت طبعا أعطيتنا رأيك ونشرناه في صحيفة الشبيبة.
1: نعم
0: القائمة اللاعبين يعني اللي ظهرت قبل فترة من قبل الذهاب إلى المعسكر الخارجي من الكابتن طارق هذه الأسماء البداية مع أندونيسيا ثم موزمبيق.
1: نعم.
0: يعني تعرف تغير الوضع كان المفروض مع الكويت لكن بسبب القرعة يعني القرعة بالخليج وآسيا.
1: نعم الكويت ورانا
0: السعودية
1: السعودية والكويت. نعم نعم هو حقيقة الكابتن طارق سكتاوي يعني أنا عملت نوعا ما بحث وحاولت أتابع بعض المباريات اللي أدارها الكابتن طارق حقيقة خاصة في كأس العرب مع المنتخب المغربي فلاحظت أيضا أنه هو يعني اختار المنتخب العماني وأنا أحب أيضا من هذا المكان أشيد بالاتحاد العماني وأيضا القائمين في الشؤون الفنية الخاصة بالاتحاد العماني في اختيار مدرب مثل المدرب طارق السكتيوي، كون المدرب لديه الشغف حقيقة، يعني مدرب لو ننظر إلى السي في نشوف أن السي في يعني جيد حقيقة، أيضا لديه الشغف وأيضا الأسلوب وطريقة لعب المنتخب المغربي مع في قيادة الكابتن طارق السكتيوي، أعتقد ممكن تكون مناسبة جدا بأسلوب وطريقة لعب اللاعبين الموجودين في المنتخب العماني. لذلك أنا أعتقد هذا أولا اختيار جيد واختيار ذكي. أيضا لاحظنا الكابتن طارق السكتيوي تقريبا في كل المباريات الموجودة، خاصة في المباريات يعني المهمة واللي ممكن فيها يكون في لاعبين اختيار لاعبين المنتخب أو التعرف عليهم عن قرب. أيضا الأجهزة الفنية المعاونة الموجودة للكابتن طارق السكتيوي لاحظنا أيضا كانت موجودة في المباريات، وهذا شيء يدل على أن الكابتن طارق والجهاز المعاون للكابتن طارق يعملون بكل جهد وبكل تفاني حقيقة للوصول إلى الهدف المنشود. حقيقة لو جينا نتكلم عن قائمة المنتخب طبيعي يعني مش بس في عمان، في كل دولة أكيد راح يكون فيها اختلاف وراح يكون فيها يعني بعض الكلام انه ليش ما استدعى اللاعب الفلاني او أكيد استدعى اللاعب.
0: طبعا اعذرني كابتن، عندي اتصال ايضا شركه معانا. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: معانا النجم الدولي العراقي السابق الكابتن العزيز سعد قيس. سعداء جدا كابتن سعد انه معانا تكون، وهذه مفاجأة لجمهورنا الرياضي في سلطنة عمان الحبيبة. معك هيثم خليل وأيضا ضيفي لاعب المنتخب السابق ونادي السيب الكابتن عبد المنعم سرور. صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير عليكم، سعيد جدا بتواجدي معك وتحياتي لك ولضيفك الكريم علينا.
0: طبعا آسف لأن صحيناك فارق التوقيت. شلون الأجواء كابتن أبو محمد؟ يعني الجو بارد عندكم بأوسلو؟ طبعا أنت مقيم في أوسلو بالنرويج. نعم، كيف الأجواء؟
2: والله لحد الآن احنا ما شفنا صيف صراحة، انه هو المفروض ان الشهر السادس يكون في أوروبا صيف، بس لحد الآن يا أما مطر يا أما غيم يا أما برج.
0: ما شاء الله تعرف.
1: تعال عندنا، تعال
0: عبد المنعم، شو تقول له عبد المنعم؟
1: والله تعال عندنا، يعني إذا بغيت تعرف الصيف تعال عندنا، درجة الحرارة مش كثيرة الحمد لله 50
2: 50
0: أقول لك كابتن أبو محمد، طبعا يعني يمكن آخر لقاء كان معاك في دولة الكويت الشقيقة في بطولة الخليج، أنا وياك التقينا.
2: نعم.
0: طبعا كل الجمهور العماني ومحبيك هنا في سلطنة عمان يبادلوك التحية. يعني ذكرت مع بعض الأصدقاء أمس أنه سيكون ضيفي في برنامج الكابتن سعد قيس، ومن لا يتذكر سعد قيس؟
1: نعم.
0: طبعا هارد لك على نادي الشرطة لأن القوة الجوية فاز بالدوري باعتبارك أحد نجوم نادي الشرطة السابقين. شفت هذا مفاجأة ولا عادي يعني بقيادة المدرب العماني رشيد جابر؟
2: لا بالعكس، يعني القوة الجوية بقيادة الكابتن رشيد جابر قدموا دوري كبير، مباريات كبيرة، استحقوا في صراحة استحقوا الفوز بلقب الدوري. طبعا الشرطة ما ننكر أن الشرطة كان منافس عنيد، منافس قوي، أربع سنوات الأخيرة هو حقق الدوري مع بطولة كأس، لكن هذه السنة الظاهرية كانت سنة رشيد جابر صراحة.
0: زين كابتن سعد، يعني تشوف منطقي أنه رشيد جابر طبعا بعد معاناة، يعني تعرف ثلاث مرات على أساس هو البطل إلى أن فعلا فاز على زاخو، تشوف أنه البعض أطلق بعض الصفات على رشيد جابر وهو في شوط المدربين يقلب النتائج؟ يعني أنت كلاعب دولي سابق وشاركت بالعديد من الاستحقاقات والبطولات وحققت ألقاب سواء خليجية إقليمية مع المنتخب العراقي، كيف تشوف هذا الموضوع؟ يعني
2: لا لا مستحيل. تعرف انت اليوم احنا الجمهور العراقي جمهور عاطفي، بعض الناس على لولا اسباب، على انه اسباب بعيده عن كره القدم يعني، حتى حتى حتى من ضمن هاي الاسباب انه قال لك السحر، اطلقوا موضوع السحر من السحر، لكن بالعكس يجب ان نشيد بعمل
0: يعني. اذا كان هذا فعلا كان هو مدرب منتخب عمان، ليش ما صعد كاس العالم مثلا؟
2: هذا فرق كبير. انت اليوم الاجواء يعني، انا واحد من الناس اللي كنت دائما ما احلل على مع قناه ابو ظبي، ولا يعني اتكلم على موضوع انه بعض الاحيان الضغوطات الكثيره، بعض الاحيان بعض اللاعبين اللي مردودهم ما يكون بالشكل الصحيح والمطلوب من قبل الجماهير، من قبل الكادر الفني، ظروف كثيره. لكن انا اشوف انه اليوم اللي حقق رشيد جابر يعني صراحه يضاف الى تاريخه والى اسمه. هو مدرب كبير، لكنه ربما انت اليوم مع فريق ما تنجح، مع فريق اخر تنجح، لكنه اليوم اظهر لنا فريق منظم، فريق تنظيم عالي يعني. والدليل انه هو الفريق الوحيد اللي بالدوري العراقي اللي دائما ما كان يعود للمباراه يتاخر بهدفين يرجع مره ثانيه يفوز في اخر. فهذا معناته انه اكو عمل كبير قام به هذا المدرب.
0: زين، ورايك كنجم انت ولاعب دولي سابق، رأيك بعصام الصبحي لاعب العماني المهاجم في نادي القوة الجوية؟ بصراحة كابتن سعد،
2: والله العظيم لاعب كبير، لكنه أرجع أقول لك اليوم لربما الدعم اللي حصل عليه من جمهور القوة الجوية، من جمهور هذا الجمهور العريق، لربما افتقده مع، خلي أقول بصراحة يا أستاذ هيثم، ربما افتقده لما كان مع المنتخب العماني. الظاهر أنه الجمهور العماني شوية جمهور متعصب بعض الشيء، لأنه ما في بعض الأحيان تكون ضغوطات كبيرة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما لم يقدر
0: يعني تتابع. لا يعني قصدك انتقادات اللي حصلها يعني. انت ما شاء الله عليك متابع يعني السوشيال ميديا، وهذه فعلا هو تعرض لبعض الانتقادات، لكن اكيد هناك جمهور ايضا من الجماهير العمانيه يشيدون بادائه. واني بالصدفه انه اليوم ملتقي بضيفي العزيز الكابتن عبد المنعم، اللي ياما تحدث عن عصام بايجابيه. وتفضل كابتن عبد المنعم مع الكابتن سعد. نعم. على عصام الصبحي.
1: نعم كابتن سعد، الله يعطيك الصحة والعافية، جزاك الله خير وبارك الله فيك. حقيقة إذا جينا نتحدث عن عصام الصبحي، كنا نحن كثير يعني في البرامج وفي التواصل الاجتماعي لاحظ انتقادات كبيرة حقيقة للكابتن عصام الصبحي. فأنا كنت حقيقة من الناس اللي متفائل جدا بالكابتن عصام، وأيضا ربطت هذا يعني أداء اللاعب حقيقة هو توظيف مدرب، وأيضا الأسلوب وطريقة اللعب اللي يلعب فيها المدرب، هذه أيضا تعمل فارق كبير للاعب نفسه وأيضا للفريق بشكل عام. فأنا أعتقد من أهم الأسباب تألق عصام الصبحي مع القوة الجوية هو وجود الكابتن رشيد، وأيضا أسلوب وطريقة اللعب المناسبة، بالإضافة إلى توظيف اللاعبين. فأنا أعتقد أن هذه أهم الأسباب. فما أدري، أنا بغيت أسمع رأيك في هذا الموضوع
0: كابتن سعد.
2: لا هو بالتأكيد في هناك لاعبين يعني، احنا كنا يا كابتن كنا لعبنا كرة قدم، وكنا نعيش مراحل ضغوطات كبيرة، لكنه بعض اللاعبين هناك، بعض وانت تعرف يا كابتن بعض اللاعبين ما يقدر يلعب تحت الضغوطات، يتأثر عليه بشكل ذهني، يتأثر عليه في مستوى داخل الملعب. وأنا شفت هاي الحالة صراحة يعني، خاصة المنتخب العماني في تصفيات كأس العالم، كنا شاهدنا المنتخب العماني منتخب راقي، منتخب مميز، لكنه لربما في بعض الأوقات خذلت ظروف المباريات. لكنه أرجع وأقول إحنا ما دام موضوعنا على كابتن، سجل أهداف كبيرة بالدولة العراقية صراحة، إلى بصمة كبيرة مع نادي القوة الجوية، ساعد القوة الجوية في الحصول على الدوري. لذلك أنا أقول مشكلة أن اليوم مع كل الأسف أنه في بعض الأحيان اللاعبين يتعرضون لضغوطات كبيرة من الجمهور، وهذا ما يساعدهم في تقديم المستوى اللي مطلوب من عندهم.
0: نعم كابتن، قبل أن انتقل الى صفحه اخرى مع حضرتك، اليوم المنتخب العماني اسف يعني عنده معسكر خارجي في جاكرتا سيلعب مع اندونيسيا، رايك بالمدرب الجديد للكره العمانيه الكابتن طارق السكتيوي الذي حقق نجاحات كثيرة مع الكرة المغربية في الفترة السابقة ومنها كأس العرب طبعا مع المنتخب الثاني. تشوف أن طارق السكتيوي بإمكانه أن يجعل المنتخب العماني منافسا في الاستحقاقات القادمة؟ طبعا عدد كأس الخليج لأن المنتخب العماني فرض سيطرته والهيمنة في النظام الجديد للبطولة مو النظام السابق اللي أنتم كنتوا تلعبون مجموعة واحدة يعني من دور واحد المجموعتين نظام المجموعتين من صار في قطر لأول مرة بطولة الخليج 17 والمنتخب العماني يعني نادرا ما تلاقيه هو صح أخذ البطولة مرتين بس دائما بالسيمي فاينال بالنهائي. فرأيك طارق السكتيوي سينجح؟
2: اسم كبير اسم كبير هذا الرجل وأنا متأكد أنه هو قادر يعني حتى المنتخب العماني بالمناسبة يعني المنتخب العماني مع غيره من البدرج كان قريب جدا من التأهل إلى كأس العالم لكن أرجع أقول لك ما ينفصل المنتخب العماني أنا واحد من الناس اللي معجب جدا بالمنتخب العماني صراحة يعني الاتفاقات الضربي مع الزميل والصديق العزيز طلال العامري
0: نعم
2: أصدقاء كثيرين اللي تعرف أنت يا أستاذ هيثم أنا معجب بطريقة لعب المنتخب العماني لكن المنتخب العماني دائما ما يخذله الحظ مع كل الأسف لذلك
0: صحيح. أنا مرة جالس بلوبي الفندق أنا وأنت والكابتن أحمد البلوشي في بطولة الخليج بالكويت وتحدثت فعلا على موضوع الحظ بالنسبة يعني الحظ عامل مهم هذا يعني المنتخب
2: لا نعم يعني هو الحظ في بعض الأحيان والتوفيق في بعض الأحيان لأنه المنتخب دائما ما أرى المنتخب العماني يقدم كرة جميلة صراحة يقدم كرة جميلة لكنه ما كان يعاب عليه هو إضاعة الفرص الكثيرة يعني خاصة في بطولة مصير كأس العالم كنا شاهدنا كان قريب جدا من التأهل إلى كأس العالم
0: بمناسبة كأس نعم كأس العالم
2: نعم
0: الآن نبدي كابتن الآن نذهب إلى المنتخبات طبعا قبل أن تتحدث عن المنتخبات العربية وحظوظ العرب أمس شفنا منتخب المغرب في مباراة تجريبية فاز على مدغشقر بأربعة أهداف وبعض الأسماء الما موجودة نتطرق لها فيما بعد لكن بالنسبة للمنتخب العراقي القائمة أثارت العديد من ردود الأفعال يعني بالنسبة لبيتر جورجيس اللاعب المميز وكان أحد المساهمين في فوز نادي دهوك ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية وأيضا اللاعب الآخر اللي هو داريو نعمو أو نامو اللي تم تفضيل الكابتن مصطفى سعدون عليه في مركزه ولم وهو يلعب في أعتقد داندي يونايتد الاسكتلندي وأيضا المقارنات اللي صارت بين بيتر جورجيس بمواقع التواصل وإبراهيم بايش على أنه بيتر مسجل 19 هدف وزعل بيتر طبعا لأنه ما كان بالقائمة والمنتخب العراقي على فكرة يعني بكرة يلعب مع إسبانيا مباراة تحضيرية تفضل كابتن
2: أنا شوف يعني إحنا هي تبقى دائما ما نقول إنه أنت اليوم عندك مدرب هو المدرب هو المسؤول عن كل قراراته
0: نعم
2: إحنا أنا تكلمت لك قبل شوية قلت لك إنه إحنا جمهورنا الجمهور الخليجي الجمهور العربي جمهور عاطفي جدا عاطفي
0: صحيح.
2: لكن اليوم إحنا اتفقنا ولا ما نتفق مع قرارات أرنولد لكن هي تبقى قراراته أولا وأخيرا هو من يتحمل هذه القرارات لكن أنا خليني أتكلم بشكل آخر يعني صراحة إنه رأي شخصي يعني فقط هذا المدرب ذكي جدا يملك خبرة كبيرة في كأس العالم سبق وأن ساهم في صعود منتخب أستراليا إلى دور 16 ثم خسارة من الأرجنتين وخروجه هذا الرجل اليوم قائمته تدل إلى الناس تفهم في كرة القدم وشوف القائمة اللي اختارها هو اليوم أستاذ هيثم مختار 13 لاعب يمين إلى الدفاع 8 لاعبين ساكنين في خط الدفاع إضافة إلى 4 أو 5 لاعبين ارتكاز يميلون إلى الدفاع هذا يظهر لنا شيء واحد يظهر لنا أنه هذا الرجل أفكاره واضحة لأنه هو ناهب إلى كأس العالم من أجل عدم تلقي خسارات كبيرة أظهر لنا في خيار هاي المجموعة من اللاعبين أنه هو محترم جدا بشكل كبير بالجانب الدفاعي بالنظيم الدفاعي
0: أبو محمد يعني غير هو واقعي عندك وياك فرنسا المصنف الأول على العالم ومبابي وعندك
1: سنغال
0: سنغال مع ماني
2: المنتخب استاذ هيثم
0: النرويج يعني انت في اوسلو في النرويج بدون
2: لا يعني
0: بدون هالاند فازوا على السويد 3 نعم
2: اليوم احنا عندنا مثل العراق يقول لك مد ريولك على قد اغطاك، مو صحيح اليوم. لا لا والله اليوم احنا قاعدين مع المصنف الاول، المصنف الاول عالميا اللي هو منتخب فرنسا، نتكلم على منتخب النرويج، المنتخب النرويج المتطور اللي اقصى ايطاليا، فوزي على ايطاليا نتيجه كبيره، هذا المنتخب اللي لم يخسر من زمن طويل، قبل يومين فاز بالضبط، فاز على قبل يومين فاز على منتخب السويد بدون هالاند، قدم مباراه كبيره. لذلك انت منتخب السنغال ثاني افريقيا، انت قاعد تتكلم على منتخب عربي خليجي هو الوحيد اللي تورط بهاي المجموعه.
1: اصعب مجموعه
0: كابتن عبد المنعم داخل ويا
1: نعم انا حقيقه مجموعه المنتخب العراقي بوجود فرنسا والسنغال والنرويج، أنا كنت أفتكر أنه يمكن الحلقة شوية اللي ممكن العراق يعني استغلها هي النرويج، لكن شفنا المباريات وشفنا المباريات الودية
0: بدون حلقة.
1: نعم حقيقة، لكن فعلا يعني ربما تكون هذه الأصعب للمنتخبات العربية، هذه المجموعة يعني المنتخب العراقي طاح في أصعب مجموعة بالنسبة للمنتخبات العربية.
0: زين يعني كيف الآن يعني خلاص وقع بمجموعة؟
1: لا طبعا لذلك نحن نرجع أيضا مرة ثانية،
0: يعني ما تتذكرت السعودية فازت بافتتاح البطولة الأخيرة
1: نعم
0: على الأرجنتين بعدين أخذ كأس
1: العالم. لذلك نحن لاحظنا الكابتن سعد طبعا تكلم عن هذا الموضوع اللي هو اختيار المدرب للعناصر، يعني أنت إذا عندك 13 لاعب من 12 إلى 13 لاعب يميلون للدفاع أو النزعة الدفاعية حقيقة عندهم بشكل كبير، وأيضا طبعا نعرف نحن الكرة الإسترالية والمدربين الإستراليين يعني نوعا ما
0: يعتمد على
1: عندهم التزام كبير يعني في الناحية الدفاعية،
0: نفس ستايل الكرة الإنجليزية تقريبا
1: بالضبط.
0: يعني سكوتلاند هذه
1: نعم.
0: بس كابتن سعد أنت الآن من كلامك استشف أنه أنت مقتنع بهاي القائمة، يعني وهذه اللغط صار على إبعاد بعض اللاعبين، على كوميل في حراسة المرمى، على وجود ربين سلاقة اللي ما يلعب أعتقد بنادي، وعمر الكبير، على فرانس بطرس الموجود أيضا، على مناف يونس. يعني أنا أريدك تتكلم بواقعية كابتن، أعرفك أنت رجل خبير ونجم كبير وتتحدث دائما بواقعية بانتقاداتك يعني وفق المعقول، يعني انت ايش رايك بهاي الاسماء اللي استبعدها ارنولد وبعض الاسماء الحاضره؟ يعني هناك يعني بعض من الجمهور ايضا تحدث على موضوع ابراهيم بايش، حتى الجمهور السعودي اللي ابراهيم بايش لعب بالدوري السعودي يعني قالوا لاعب، احنا ما نتكلم على شخص الكريم وانما على اسلوبه وعلى اداء داخل الملعب، ما يعني فتره طويله مو مع المنتخب، يعني ما شاهدنا بالمباريات اللي صارت بالملحق مع السعودية واندونيسيا، مع اندونيسيا شاهدنا اعتقد مع ما اعرف
2: نعم اتفق معك تقريبا انه اللاعبين المبعدين لاعبين على مستوى عالي، يعني انت لو تتكلم عن طوقية وتتكلم عن بيتر جورجيس لاعبين مهاريين
0: على مستوى داريو نامو
2: لا هذا مدافع، رجل مدافع
0: مدافع يعني بس انا افضل على يعني افضل مصطفى السعدون مع جل تقديري على داريو،
2: يعني الكابتن العزيز قاعد يمك الكابتن تقول له لو سأله سؤال تقول له هل ممكن تجيب لاعب عمره 16 او 17 سنه ما شارك مع المنتخب العراقي في اي مباراه وديه او دوليه، ماكو اي انسجام بينه وبين اللاعبين، تجي الشركه في مباراه امام فرنسا؟
0: سأله الكابتن لا لحظه عفوا، انت تلعب شبه جناح ويا ما أرعبت الفرق وتسجل وبالهجوم ومع الشرطة، والكابتن العزيز عبد المنعم هو ارتكاز يعني قطع ويكسر يعني ما يعني مو ماتشنج بيناتكم. فأنا من أجي أسأله، إحنا شفنا مصطفى سعدون مع جد تقديرنا لشخصه يعني في بطولة كأس العرب من أخذ الكارت الأحمر، يعني من يطلع يساند، وانت ايضا تعرف على الخط من يلعب يصعد تمريراته وضع الاسيست، يعني ما كان بالمستوى المطلوب مع جل تقديري.
1: لكن هو يتكلم في نقطه ثانيه يا استاذ هيثم، هو حقيقه يعني لاعب صغير في السن وما عنده مثلا تجربه من الصعب،
0: هو يتكلم على داريو نامو
1: دا.
0: انه هذا لاعب دندي، بس هذا تدريبه الظروف اللي بيها تختلف عن اللاعب المحليين يعني.
2: استاذ هيثم هي ليست كاس الخليج عفوا يعني خلي اقاطعك بطوله كاس الخليج وليست هي غرب اسيا ولا هذه كاس العالم. طبعا انت هسه لما تسالني سؤال مهم جدا انت شو تفسير ابعاده لهؤلاء اللاعبين؟ انا قلت لك الفكره طبعا رايي الشخصي
0: يدور على الموضوع اللاعب اللي يدافع
2: يعني حتى ابراهيم بايش عفوا احصائيات بيتر جورجيس افضل من ابراهيم بايش كثير بكثير من الامور بالحاله التهديفيه في الاسيست لكنه لو ترجع للحقيقه بايش يميل الى الدفاع بشكل كبير سبق وان لعبوا دفاع يمنى مع المنتخب العراقي دفاع يمين يعني بايش لاعب دفاعي. هاي الفقره الثانيه حتى موضوع قوقية رجل قوقية صاحب مهارات عاليه وتكنيك عالي لكنه لا يميل للدفاع بشكل بلاعبين اخرين
1: يعني ما يعمل الواجبات الدفاعيه قصدك يعني
2: بالضبط لاعب مهاري يميل الى الهجوم ولذلك احنا اليوم نشهد اللاعبين المبعدين لاعبين ممتازين حتى الحارس حارس ممتاز لكن هذا الرجل انا قلت لك انه هذا الرجل اليوم تفكيره يختلف
0: يعني انت مع خيارات ارنولد
2: انا مع فكرة ارنولد عفوا
0: مع فكرة
2: انت لما تلعب امام فرنسا وامام النرويج وامام هذه الفرق القويه انت من المستحيل راح تفتح المساحات وتجرب انه تهاجم بشكل كبير هاي صعب جدا ولذلك انا بدايه حديثي قلت انه هذا المدرب الخبير هذا المدرب الذكي ارنولد اختار التشكيله حسب المعطيات اللي هو يشوفها
0: يعني البعض راح انه هناك تدخلات وهناك ما اعرف ايش في عمل المدرب وفرض اسماء يعني انت ما توافقهم الراي
2: يعني اذا هذا المدرب الاسترالي ارنولد يوافق انه احد يتدخل في عمله طلع هذا مو استرالي طلع هذا مغشوش
0: الآن خلينا نذهب شوية على حظوظ العرب يعني المنتخبات الأخرى الموجودة يعني نبدي من المنتخب القطري يعني على عجالة ومجموعته كيف تشوف حظوظ المنتخب القطري
2: يعني واحد تكلمنا بالبداية يعني خلينا نروح نشوف التغير تقول لي من اللي المجموعة حتى أعرف أجرامه
0: نعم
1: يعني كندا سويسرا
0: صحيح البوسنة
1: والبوسنة
2: لا يعني لربما هو المنتخب الوحيد القوي هو منتخب السويسري صراحة المنتخب السويسري هو أقوى فرق المجموعة يأتي من بعده منتخب البوسنة والفلسكين أغلب لاعبين محترفين في أوروبا لكنه قادر منتخب القطري قادر على تجاوز هذه المجموعة الصراحة
0: يعني يتأهل
2: لا قادر يعني اكو فرق بين يتأهل وبين انه قادر طبعا المباراة خدمة يقدم المستوى اللي متوقع من عنده ان شاء الله
0: نعم.
2: قادر
0: نروح على المنتخب الرابع كأس العالم الأخيرة المغرب الشقيق مع البرازيل حتلعب مباراة ودية استعدادا طبعا للمغرب مع مصر يوم الأحد البرازيل هايتي سكوتلندا
2: منتخب المغرب على ما قدمه في آخر كأس العالم يعني أنا اعتبره من المرشحين للصعود إلى دور الأربعة منتخب المغرب
0: مع المدرب الجديد شفت مباراة أمس مع مدغشقر
2: شفت المباراة شفت حقق فوز كبير لاعبين على مستوى عالي
0: هم عندهم استبعادات يعني اللي يتكلمون الجمهور المغربي على زياش حكيم زياش ما استدعى في القائمة مدرب
2: مهما تكون استاذ هيثم مهما يكون غياب لاعب او لاعبين هذا غير مؤثر على المنتخب المغربي اكتسب خبرات كبيره في مشاركات الاخيره ويكفي قلت لك اخر
0: بطوله كابتن الرابع على كاس العالم مع الردراجي
2: المنتخب المغربي والبرازيلي
0: نعم
2: يتأهلون للدور الثاني
0: زين تونس مع هولندا الاسخود يعني بالهولندي زين انت بالنرويجي ايش شلونك يعني بالعراقي كيف الحال بالعماني زين انت شلون بالنرويجي يعني كيف الحال بالنرويجي شنو
2: يعني كيف الحال يعني
0: تقول على يعني هاو ار يو دوينج بالانجليزي بعد شو تجيك كم انت بالفرنسي بالنرويجي ايش انت مو
2: بالنرويجي
0: اردبرا شنو
2: اردبرا
1: اردبرا
0: زين
2: يعني ابراهيم انت جيد يعني؟
0: ها ابراهيم عبالي ابراهيموفيتش. هولندا
2: نعم. اما تونس كلامك عن تونس، اما تونس وضعها ايضا وضع صعب جدا. المنتخب
0: مجموعه صعبه، هولندا اليابان يا كابتن.
2: لا يابان هولندا حتى السويد فريق محترم، حتى السويد يعني على ما شاهدنا من المنتخب التونسي في اخر مشاركاته في اخر المنتخب التونسي صعب جدا انه يتهالف في هذه المجموعه.
0: شفت مباراته مع النمسا الوديه، تونس والنمسا؟ خسارة بهدف، لكن بصراحة ضيعوا فرص. يعني أنا شفت المباراة،
2: يعني أنا أشوف أن المنتخب التونسي ما زال لم يصل لمستوى المنتخب المغربي. نعم. المنتخب الجزائري يعني فرق كبير بين الأمس واليوم.
0: منتخب مصر مع بلجيكا إيران نيوزيلندا، يمكن هو توافقني الرأي أسهل مجموعة لمنتخب عربي.
2: بالضبط أسهل مجموعة لمنتخب عربي بالضبط منتخب المصري.
0: مصر شفت مباراته مع إسبانيا اللي تعادل بيها الودية؟
2: لا صراحة ما شفت صراحة.
0: حيلعب مع البرازيل، يعني بصراحة تحضيرات قوية.
2: يوم هي المشكلة استاذ هيثم، شوف هسه احنا من نتكلم حتى الكابتن لربما يأيدني اليوم. انت لما تروح الى كاس العالم المفروض تلعب مباريات على مستوى عالي. نعم. ما يعاب على على على منتخبنا انه لعب مباراة مع اندورا، مباراة مع فريق غير معروف، مع فريق ضعيف جدا.
0: شوف بكرة كابتن مع اسبانيا.
2: ما انا عندي اخبار ان المنتخب الاسباني ما راح يلعب بالتشكيله الاساسيه.
0: زين هو اسبانيا ايضا ما لعب ببعض عناصره الاساسيه من ضمنهم يامال مع مصر، اكيد ما يلعب، يخاف على اللاعب ينصاب قبل البطوله بيوم بايام.
1: هو يعني يامال عنده اصابه، يمكن حتى المباراه الاولى ما راح يلعبها في
0: هاي مشكله. زين نروح على السعوديه الاخضر، تتذكر هدف سعيد العويران؟ ها كابتن كنت بالعراق. بالعراق صح كنت ولا احترفت بوقتها بالجزائر؟ يمكن
2: انت على اي هدف تقصد؟
0: هدف العويران على بلجيكا كابتن، اكو واحد انسى الهدف المارادوني
2: شلون ما اتذكره؟ طبعا اتذكره
0: على برودروم من راوغ لثلاثة أربعة، وسعيد العويران
2: هدف تاريخي
0: حبيبي. فالان اسبانيا الراس الاخضر، الاوروغواي مع السعوديه، شفت مباراه السعوديه الاخيره التجريبيه بقياده اليوناني دونيش
2: مع الاكوادور
0: شفتها؟
2: كانوا جيدين. المنتخب السعودي لما يشارك في كاس العالم يقدم مستوى غير عن مشاركاته في امم اسيا ولا في كاس الخليج.
0: نعم يعني صار كلام على بعض الاستبعادات، ابو الشامات وهذه، يعني عندهم هوساوي اعتقد مستبعد المدرب.
2: يعني اتوقع المنتخب السعودي اذا قدر يتجاوز منتخب الاوروغواي، المنتخب السعودي يتاهل مع اسبانيا للدور الثاني.
0: زين اخر مجموعه للعرب، عندنا منتخبين عربيين مع الارجنتين والنمسا اللي هم الجزائر والاردن.
2: المنتخب الأردني أنا شفت المباراة الأخيرة صراحة مع بلجيكا، خسر بطريقة غريبة جدا، أخطاء دفاعية غير طبيعية، لم يظهر بالمستوى المطلوب. يعني أنا شاهد السوء تنظيم خاصة
0: التنظيم حتى الدفاع. صار بالسوشيال ميديا كلام إنه موسى التعمري يقول للاعبين يلا تعالوا صعدوا، والسلامي زعل لأنه يقول لهم دافعوا مع منتخب كبير مثل بلجيكا، فصار على موسى التعمري مع الغيابات، بعض الغيابات الإصابات مثل يزن النعيمات اللي قدمه الكرة الأردنية الأخيرة. تتوقع يتجاوز يطلع من هاي المجموعة ولا يعني يتأهل حتى لو مركز ثالث؟
2: لا إذا ممكن إيه لا مركز عنده يعني النمسا، الصور النمسا، منتخب الجزائري منتخب قوي، منتخب الأرجنتيني كنا نعرف منتخب الأرجنتيني قيمته ووضعه، لكنه أردن إذا ظهر بنفس المستوى اللي ظهر عليه أمام بلجيكا فأتوقع أنه صعب جدا
0: أنه يتجاوز. طبعا أبو محمد سعداء جدا وخذنا من وقتك، وتعذرني يعني فرق التوقيت والجو بارد عندك، إحنا الجو حار عندنا ففرقات كثير. دوي بالهولندي يعني باي باي، بالنرويجي
2: هذا برا
0: غير صعب، هذه كل برا لازم برا يعني يعني كل كلها ابراهيموفيتش هذا
2: انا سعيد جدا بتواجدي معك مع الكابتن العزيز والغالي. تحياتي لك
0: وكل المستمعين. الله يحفظك كابتن. شكرا شرفتنا. ربي يحفظك. نهارك سعيد كابتننا الكبير سعد قيس. شكرا مع السلامه. سعداء جدا طبعا دائما بالكابتن نستضيف النجوم.
1: نعم
0: العمانيين والعرب والعراقيين والمصريين يعني الحمد لله في هذا البرنامج استضفنا حفيظ دراجي معلقنا الجزائر الكبير، استضفنا الكابتن جمال غندور في حلقات سابقة.
1: نعم.
0: كابتن كريم صدام المونديالي في كأس العالم المكسيك، كباتن من قطر، كباتن إعلاميين من الكويت جابر نصار ومطلق وغيره، وهذول كلهم حيكونون معانا إن شاء الله في كأس العالم، يعني نستعين بيهم أكيد. فهذول يعطوك يعني تجربة. يعني أنت عندك عباس العالي من مملكة البحرين، من السعودية، من كل الدول، يعني تعرف أنت ينقلون تجاربهم. يعني صحيح. جابر نصار أو مطلق نجم في تلفزيون الكويت، أو مطلق نصار كان مع شلة العنبري وفيصل الدخيل والطرابلسي وهاي الأسماء اللي استمتعنا بيها أيام زمان بال82 بإسبانيا. ويانا اليوم عبد المنعم طبعا، ويانا أيضا نجومنا العمانيين المميزين أحمد حديد وغيره من الأسماء الكبيرة، عبد العزيز الحبسي وكل الأسماء، وحمد الشخصي، الكباتن اللي فأنت كابتن عبد المنعم الآن أنت إيش رأيك في شيء اللي تحدث به سعد قيس؟
1: نعم هو حقيقة
0: حظوظ العرب، يعني خلينا نتكلم الآن على حظوظ العرب. إحنا طبعا كنا نتمنى الأحمر يكون موجود لكن جايات يعني ممكن.
1: نعم
0: الآن تحدث لي على حظوظ العرب في هذه المجاميع اللي تحدثنا بها.
1: والله حقيقة يعني كلام الكابتن سعد كان منطقي وأيضا يدل على شيء، يدل على فعلا متابعته وأيضا التجربة الرياضية بالنسبة للكابتن سعد. لو جينا مثلا على المنتخب القطري اللي هو مع كندا وسويسرا وأيضا البوسنة والهرسك، أنا أعتقد مجموعة متوازنة نسبيا وفرصة تأهل قائمة للمنتخب القطري، ومع أنها تكون فرصة نوعا ما ضعيفة حقيقة على المنتخب القطري الحين.
0: بس ذكرني أريد أشوف كندا لعبت فازت على فريق على كرواتيا يمكن ما أتذكر وديا، يعني مو فريق سهل يعني.
1: نعم بصراحة. هي المباريات الودية أيضا يعني لا
0: يعني
1: ما نقدر نخليها مقياس يعني لقوة المنتخبات.
0: عندهم ألفونسو تعرفه هذا اللي
1: المعروف. نعم نعم
0: غيره من الأسماء. نعم. يعني ف لا يصور واحد انه كندا فريق سهل.
1: أيوه. لكن ترى المنتخب القطري منتخب الحين يعني يمر بمرحلة انا اعتقد نوعا ما صعبة لأن فيها تغيير كثير
0: وفيها اسماء ما موجودة ما استدعاهم.
1: نعم.
0: مثلا بسام
1: الراوي
0: ومحمد وعد، يعني في بعض الاسماء
1: هو طبيعي كابتن
0: هيثم. بس من رجع المدرب اللي قبله هو رجع الهيدوس.
1: نعم
0: يعني بالقائمه
1: هذا يصير، هذا يصير في المنتخبات حقيقه وحتى منتخبنا العماني يعني مثلا
0: ذكر ثاني الضابط.
1: نعم
0: تتذكر من الجابه من منتخب الشاطئيه قام يعني بعمر كبير وجابه يمكن لو كوين
1: والله ما اذكر
0: اخذ بطوله الخليج بالسعوديه.
1: اي نعم في الكويت ولا السعودية؟
0: السعودية
1: في السعودية. نعم السعودية.
0: لا بالكويت كان هو سكورر.
1: صحيح
0: ذاكرتك اليوم شوي.
1: ايضا اذا جينا للمنتخب المغربي طبعا المنتخب المغربي منتخب مرشح تنافس على الصدارة.
0: بس مع المدرب الجديد كيف شفت المباريات التحضيرية؟
1: انا تابعت نعم مباريات
0: بعض الاسماء ما موجودة
1: بس في نقطة مهمة جدا يعني بالنسبة للمنتخبات وبالنسبة للاعبين.
0: نعم
1: المدربين لما يدربوا المنتخبات يختلف عن تدريبهم للأندية.
0: صحيح.
1: لذلك يعني في امور كثيرة يمكن ما يلحق المدرب يعملها وتحتاج الى وقت كبير حقيقة، وايضا في فرق بين مدرب للمنتخبات وايضا مدرب للأندية. فانا اعتقد ان الثبات المنتخب المغربي والمستوى اللي يقدمه مع ايضا تغيير يعني بعض الاسماء
0: عنده بالهجوم يعني مفاضلة سفيان رحيمي على ايوب على يعني اسماء
1: عنده اسماء كبيرة المنتخب المغربي
0: يعني حتى اذا ما اخذ اريد تحدث لي على مجموعه، يعني تكلم ابو محمد سعد قيس كابتن سعد العزيز، الاردن والجزائر مع الارجنتين والنمسا.
1: نعم، هو حقيقه هذه المجموعه يعني انا كنت ما اتمنى تكون منتخبين عربيين في نفس المجموعه على اساس لكن هذه القرعه، فحقيقة هذه مجموعة طبعا جدا صعبة تواجد فيها المنتخب الأرجنتيني. الجزائر أيضا مرشح للمنافسة بقوة على المركز الثاني خلف الأرجنتين. أنا أعتقد أن حظوظ المنتخب
0: ثاني؟ يعني أنا أشوف النمسا فريق جيد.
1: نعم هو النمسا فريق جيد، بس المنتخب. الجزائر ممكن يكون مرشح
0: طبعا.
1: نتمنى طبعا،
0: يعني نتيجة الثانية أقول لك الأرجنتين أول، النمسا الثاني، الجزائر الثالث، ترتيب الكلاسيكي.
1: نعم انت إيه. لكن المنتخب الجزائري عاده يظهر بمظهر جدا قوي
0: مع الان اللاعبين انا شفتهم يعني بصراحه في مباريات في هذه. نعم. يعني مو مثل جيل
1: نعم
0: دائما اتحدث على الاخضر بلومي، رباح ماجر، الراحل مهدي سرباح، سامع بيه مهدي سرباح؟
1: لا ما سامع.
0: زين بن قندوز؟
1: لا والله ما غريب علي.
0: زين وين عصاد؟ مصطفى عصاد؟
1: لا ما.
0: لا لا هذا إيدير البرازيلي نفس الستايل. إيدير
1: البرازيلي نعم
0: طبعا،
1: لكن حقيقة يعني أنا ما أقدر يعني خبرتك واطلاعك.
0: بس خبرني يعني عصاد
1: مثلا يعني أنت معلق.
0: لا بس لا لا لا تتحدث لانه بعض ما يعجبهم مره.
1: لا لا لا حقيقه يعني لان تاريخك كبير كابتن هيثم.
0: الله يحفظك. بس يعني عصاد اسم كبير.
1: نعم انا ما
0: والكبير الله سبحانه وتعالى. نعم يعني اسم كبير في عالم كره القدم الجزائريه، وما حققوه في كاس العالم في اسبانيا والمؤامره اللي صارت على المنتخب الجزائري كلنا نعرفها في مجموعه المانيا الاتحاديه.
1: المانيا الاتحاديه نعم هذه
0: كارلاينز رومانيغا بيير ليدبارسكي.
1: نعم هذه قصه معروفه اصلا.
0: توني شوماخر، هانز بيتر بريغل، مانفريد كالتس، حافظهم على عن ظهر قلب.
1: لكن انا اللي يعني نوعا ما يعني مستاء منه المنتخب الأردني إنه هو ظهر في هذه المجموعة، وأيضا
0: لا يعني مجموعة يعني صعبة،
1: مجموعة صعبة حقيقة، وأيضا أول مشاركة للمنتخب الأردني.
0: هذه صعبة بعد مجموعة العراق هيش يعني مع فرنسا.
1: لا هي مجموعة
0: النرويج نوروي.
1: نعم
0: وبارد الجو عندهم. سعد قيس يقول لك نريد الصيف
1: نريد الصيف
0: الشمس.
1: لا هو منتخب مجموعة المنتخب العراقي
0: حديدية
1: جدا يعني صعبة جدا، لذلك اختيارات
0: أسهل منتخب المجموعة السنغال بطل أفريقيا يعني.
1: لذلك لو ترجع لاختيارات المدرب الأسترالي لعناصر بعض عناصر المنتخب يعني يعتمد على الجانب الدفاعي بشكل كبير أكيد. وهذا هو واقع حقيقة
0: طبعا. أنت تطلع فارق هدف أحسن من ما فارق هدفين يعني. أنت وتيجي على فرنسا بصراحة حتى كمدرب
1: نعم
0: شو تحط يعني أمام مبابي إذا لعب مثلا مع دوي هذا اللاعب مال بي اس جي؟
1: نعم
0: مع
1: أسماء كثيرة
0: ديمبي مع نعم. ما تتحير يعني هو هذا ديشامب يحتار من نعم. يلعب وين يطلع من يحط من يعني ايش الاسلوب اللي تلعب بيه؟
1: والله المنتخب الفرنسي منتخب المرشح هو انا بلعب 4 5 1 ولا 5 4 1 يعني شق الهجوم اكيد راح يكون.
0: كابتن شفت مباراه تجريبيه قبل فتره مع البرازيل، في البرازيل لعبوا زون عليهم يعني فرنسا على البرازيل، فازوا فرنسا.
1: نعم
0: يعني اذا تلعب باسكت بول.
1: نعم صح
0: مع مع مع انشلوتي ما قدر يعني ضاغطين طول الوقت وهم دا يلعبون. هذه البرازيل
1: أيوة.
0: اللي فاز اكثر فريق 5 مرات بكاس العالم، والفريق الوحيد المنتخب الوحيد اللي ما تغيب عن اي بطوله في كاس العالم.
1: نعم صحيح
0: لعبوا فرنسا عليه بالزون، ضغطوا عليه كله ضغط
1: رغم وجود لاعبين منتخب البرازيل يعني بمهاراتهم
0: خنقوهم خنق.
1: نعم صحيح
0: زين
1: نعم
0: فكيف هذا زين. النرويج شفت مباراته مع السويد؟
1: نعم شفته وانا حقيقه تفاجات كثير يعني.
0: هالاند كان جالس على يعني بالمدرجات يتابع.
1: نعم منتخب النرويجي منتخب
0: لارسن اللي يلعب بالبريمير ليج اعتقد كريستال بالاس ما اتصور الحارس بشبيليا عندهم هذا ثورسان صورثا اللي يلعب في أتلتيكو.
1: نعم
0: فلعيب
1: صوت المهاجم هذا هو حقيقة يعني المنتخب النرويجي أيضا منتخب قوي أيضا ذكرته إنه تابعنا أيضا مع أداء المنتخب النرويجي ضد المنتخب الإيطالي
0: صحيح بالمباراتين
1: نعم
0: ذهاب الأهداف
1: نعم صحيح وحقيقة يعني هذه مجموعة صعبة
0: جدا جدا جدا جدا صعبة أصعب مجموعة
1: نعم.
0: لمنتخب عربي
1: لكن ما يمنع منتخب العراقي إنه يمكن يعمل مفاجأة
0: زين ما تأثر عليه الانتخابات اللي صارت تغيير الإداري عدنان درجال طلع أجي يونس محمود أنت برأيك؟
1: أنا

0: حالة كرة القدم وهذه حالة
1: سعداء جدا كابتن، جبناك بهالدرجة الحرارة. أنت جاي من السيب؟
0: نعم.
1: أنا جاي من الرميس.
0: نعم.
1: يعني شوية أبعد.
0: أنت أبعد مني. نعم.
1: مستمعينا شكرا لكم، يعني لكل من استمعنا وانضمنا في حلقة هذا الصباح الجميل من صباحات سلطنة عمان الجميلة الرائعة، لله الحمد والشكر. كان معكم هيثم خليل خلف الميكروفون، وخلف المكسر مخرجنا الشاب عاهد الزجالي. احنا نتحدث بكأس العالم وبالمنتخبات، هو عنده أهم خبر الآن مال فيصل الزبير بالبداية لأن السيارات يتابع، فأوجه له سؤال العاهد الزجالي، إيش رأيك بالفيراري الجديدة اللي حيتسابق بيها الفيصل الزبير؟ أنا كان المفروض أخذه معاي العاهد يوم أمس بصراحة.
0: نعم نعم،
1: يعني مولع جدا بالسيارات، دراجات الهوائية النارية، دراجات experience. شكرا لكم مستمعي الشبيبة في كل مكان، انتظرونا الأسبوع القادم في نفس اليوم بإذن الله وحلقة جديدة من الكابتن. تحياتي لكم ونهاركم سعيد.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي

قل العديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني مع خيار زيادة لا تتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنوياً. وشباب عمانيون يستعدون لتمثيل سلطنة عمان في بطولة أدوبي العالمية بالولايات المتحدة. وسلطنة عمان تشارك في معرض إيكو إكسبو آسيا الوسطى 2026 بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، ويستعرض هذا الملتقى أو المعرض عدة موضوعات من بينها قضايا التنوع الأحيائي وإدارة الموارد المائية والتعليم البيئي والاقتصاد الأخضر والحلول المحلية المستدامة. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تحقق أثراً ملموساً ومستدماً. ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة ساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. ولقاء التجاوب والتكامل الثاني يؤكد تنامي أثر منصة تجاوب في تجويد الخدمات الحكومية. ووزارة الخارجية الكويتية، الهجوم على مطار الكويت يودي بحياة شخص وإصابة آخرين ويوقع أضرارا في منشآت حيوية. وأخيرا، معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يبحث خلال لقائه معالي وزير الزراعة والأغذية في جمهورية بيلاروس بمينسك سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأمن الغذائي. إذن هذه أبرز أخبار اليوم عبر البعد الخامس، نأمل البقاء معنا إن شاء الله قادم الوقت. سنأخذكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 مسقط والباطنة، هناك في ظفار 98.5، وكذلك مرحبين بكل من يتابعنا على منصات اليوتيوب وكذلك منصة الإكس ويتفاعل معنا من خلال حسابات الشبيبة، ومرحبين أيضا بمن لديه اقتراح مداخلات مشاركة عبر أرقام البرنامج، رقم الهاتف الثابت 24990000. أما بالنسبة إلى الواتساب 947999975، نتطلع إلى مشاركتكم في قادم الوقت. وبعد هذا الفاصل راجع لكم.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد، ونرحب بكل من انضم معنا تباعا في هذا اللقاء ما بعد الظهيرة خلال الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. احنا معكم نحاول أن نقلب هذه الأخبار، نمحصها، نحل بعض البيانات من خلال أيضا حوارنا مع ضيوفنا بشكل مباشر، وأيضا نطلق الأسئلة بعنان بحيث أن فعلا نقدم دائما الفائدة للمستمع الكريم الرفيق الوفي اللي تابعنا عبر ترددات الشبيبة، سواء اللي طالع من الدوام متجه إلى البيت أو الوجهة المعينة الخاصة فيه، واللي أيضا طالع من البيت ربما يكون أيضا مشواره ووجهته إلى مقر العمل. نقول الله يوفقكم ويسهل أمركم وعساكم على القوة يا رب العالمين، ودائما كذا تكونوا معنا مثبتين على ترددات الشبيبة. نأمل أن نكون دائما قريبين من تطلعاتكم، اهتماماتكم، نشارككم أيضا جزء من حياتكم ويومكم، ونحكي قصصكم وربما أيضا العناوين الرئيسية اللي تم تداولها في صحف الرسمية أو التقليدية، أو من خلال المحاور والموضوعات والمضامين اللي تم تناولها عبر هذه المنصات، نختار منها الأبرز والأهم، ومن ثم فريق الإعداد يبرز يعني يفرز هذه الموضوعات، ونبدأ شوية نتواصل مع المختصين. ولكن قبل ما أنتقل إلى هذا الموضوع، أنا تابعت أيضا في حساب الزميل الصديق عبد الحميد الزعابي، وأخذنا في تقرير وجولة، وحكى من خلال التقرير الخاص فيه عبر حسابه الخاص في الانستغرام ومنصة إكس حول حفل تدشين الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني، وكان تحت رعاية معالي السيد إبراهيم البوسعيدي وزير التراث والسياحة، وبحضور أيضا سعادة عزال بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وأيضا سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعي رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أيضا عدد من صناع الأفلام وأعضاء الجمعية العمانية للسينما والمهتمين بهذا الجانب. ولكن أخذكم الآن عبر الاتصال مباشرة إلى وين؟ إلى صلالة، لأن الضيف حاليا موجود هناك، وأحنا خذيناه من اجتماع ربما يكون أو ارتباط آخر، وجزا الله خير يعني أنه تعاون معنا ليحدثنا أكثر حول هذا العمل والفيلم. الفاضل أحمد بن سليمان الحضرمي، رئيس قسم تنمية وحفظ الحرف بدائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة. مساك الله بالخير وكل عام بخير أستاذ أحمد.
2: مساكم الله بالنور والسرور، نسيكم ونسي المجتمع الكريم، ونشكركم على الإضافة.
1: الله يسلمك. أنا أدري أنه إحنا قبل يعني دقائق من البرنامج تواصلنا معك، ربما أيضا أنت منشغل بأمور أخرى، وزميل عبد الحميد جزا الله خير كان الوسيط بيننا وبينكم، بحيث أن شوية نحكي أكثر أهمية الفيلم الوثائقي، إيش الرسالة الرئيسية اللي كان أو يسعى فيلم كنوز التراث الحرفي العماني أن يصلها إلى المجتمع.
2: والله نتيجة ما سواه الفيلم أن كل ما نراه اليوم من عادات وتقاليد وإرث ما هو إلا نتاج ثقافي تراكمت عليه الأجيال. واحد هذه المجالات طبعا هي الحرف التقليدية التي تقع بين الحاضر والماضي،
1: نعم.
2: واللي نخشى يوم من الأيام أن نفقدها وتصبح من الماضي، فكان لابد من الخروج بمحتوى وثائقي وثقافي عن الحرف العمانية التقليدية،
1: نعم.
2: وكذلك الترويج عنها محليا وسياحيا ودوليا.
1: جميل. طيب يعني المستمع يسأل سؤال طبعا أكيد راح يشغل بال الكثيرين،
2: نعم.
1: لماذا كان من المهم توثيق الحرف العمانية اليوم عبر عمل وثائقي متخصص؟
2: طبعا كلنا نعرف أن سلطنة عمان بجغرافيتها الواسعة وتضاريسها المختلفة، الإنسان العماني تمكن أن يطوع المواد الخام المزخرفة وخروج بالصناعات يمارسها في حياته اليومية، إلا أن في بعض الحرف شارفت على الانتصار وكان لابد من إبرازها ولو بعمل بسيط ويسلط عليها الضوء بمكانتها ونشر ثقافتها وأهميتها.
1: حلو أن كانت أيضا أستاذ أحمد لفتة كريمة من الوزارة بدعوة كل أو معظم الحرفيين المشاركين في الفيلم أو كلهم اللي شاركوا في الفيلم وتم تكريمهم.
2: فعلا
1: حلو أن هذه اللفتة كانت
2: طبعا من خلال الأدوار اللي تقوم فيها الوزارة هي حطر الحرف العمانية. طبعا تم تسجيل 14 حرفة من تشرف سلطنة عمان وتندرج تحتها أكثر من 40 صناعة، وهذه الصناعات تندرج كذلك تحتها عدد من العناصر بما يشمل المواد الرصام الداخلة في الصناعة وكذلك المنتجات وما يشمل من أجزاء وأنواع ونقوش وكذلك المعدات المستخدمة والمصطلحات والمفاهيم والتعاريف المرتبطة بالحرفة.
1: جميل.
2: تم حصر عدد من هذه العناصر التي تتجاوز 1000 عنصر، وما زلنا نكتشف المزيد من هذه الكنوز، فكان لابد من احتواء هذه التفاصيل المشوقة عبر ويعبر عن الحرف التقليدية وإبراز كذلك تفاصيلها التي يعني قد تكون يعني لا تبرز أو لا تظهر للعامة وبالإمكان أنهم يتعرفوا عليها.
1: جميل. طيب أستاذ أحمد، الآن الواحد بيسأل أيضا ربما يعني يخطر في باله بعد هذا التدشين الرسمي لهذا العمل الوثائقي وهذا الفيلم، أين سيبث؟ على أي منصة يمكن مشاهدة هذا العمل؟ وكيف من الممكن أن يعزز هذا العمل الوعي الحرفي ويكون أيضا له دور في المساهمة في رفض الاقتصاد المحلي؟
2: نعم. إن شاء الله تعالى يعني قد لا تكون مفاجأة هذه خلال الأيام القادمة قد يبث في تلفزيون سلطنة عمان.
1: نعم.
2: بإذن الله تعالى، وبلا شك لما تربط حرف نأمل ونتمنى أن يحقق هذا الفيلم مراده ليعتز ويفتخر به ما صنع أجدادنا ليكون شاهدا على ما قاموا به، ونتطلع كذلك أن يحملوا رايتها من خلال المشاريع والإبداعات الشبابية بما يتناسب مع الأطر.
1: جميل. طيب من خلال قربكم أيضا من الحرفيين أستاذ أحمد واشتغال العمل على عدد كبير من الحرف وهذه الكنوز، يعني إيش اللي ربما تم نقله من قبل المشاركين الحرفيين؟ أنا أتحدث أبرز التحديات اللي تواجه الحرفيين في بعض المحافظات على استمرارية هذه المهن.
2: نعم. عادة قلة المادة الخام المنتشرة في المحافظات، لأن في بعض المواد الخام قد تكون من بيئات محلية وقد تكون هذه البيئات محلية من قبل جهات أخرى، وكذلك غلاء بعض المواد الخام المستوردة. وطبعا طبيعة العمل الحرفي هو عمل يدوي، فقد يأخذ الحرفي مزيدا من الجهد والوقت لإنتاج تلك الصناعة، فقد لا يستطيع أي شخص اقتناء تلك المنتجات، وكذلك وجود البدائل الحديثة والصناعية المستوردة.
1: جميل. هل مازالت
2: أهم وأبرز العوائق التي تعلق الحرفي
1: في اعتقادك، هل ما زالت الأجيال الشابة اليوم تقبل على تعلم مثل هذه المهن؟
2: قد يكون بطابع عصري.
1: نعم.
2: بطابع عصري قد يتقبلها في الوقت الحالي، ولكن بطابعها التقليدي قلت استخدامها، لأن سابقا كان لها احتياج.
1: أحسنت.
2: وكذلك في العصر الحالي يوجد بدائل ومصانع بإنتاج يعني مصدر للعالم.
1: طيب عندما نتحدث أستاذ أحمد حول الهوية الوطنية العمانية، كيف يمكن لهذه الحرف التقليدية أن تعزز هذا الأمر؟
2: طبعا لكل يعني دولة طابعها الخاص وإرثها الخاص التي يعني يعتز فيها، فمن واجب يعني المجتمع إبراز هذه الهوية ولو في حياته اليومية.
1: أحسنت.
2: طبعا في بعض الحرف لا زالت لأنها مرتبطة بالعادات والتقاليد، على سبيل المثال في المناسبات، في الأعراس، في الأعياد، يعني في الأزياء كذلك، بعض الحرف لا زالت محافظة كونها ترتبط بالعادات والتقاليد، ولكن الحرف التي هي يعني لها استخدامات سابقة للأسف الشديد قد يعني قلت استخداماته واندثرت.
1: حلو. طيب دور اليوم وزارة التراث والسياحة اللي تقوم فيه في حماية هذا الإرث من الاندثار؟
2: أمانة في بعض الدراسات التي قامت فيها الوزارة
1: نعم
2: يعني دراسات تطويرية لبعض المنتجات الحرفية وكذلك في الخامات، بحيث أن بالإمكان أن يعني تستثمر أو طرحها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستفادة من بعض الخامات. على سبيل المثال قامت الوزارة بدراسة في منتج الصاروج للاستفادة في ترميم القلاع والحصول.
1: جميل.
2: طبعا هي دراسة مطولة كانت بالتعاون مع مركز الابتكار الصناعي وكذلك مع وزارة التجارة والصناعة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وتم استثمار المشروع أو المنتج من قبل الشركة المحلية، وهذا نتاج بعض الجهود التي قامت بها الدراسات التطويرية بالوزارة.
1: طيب إذا جينا أيضا نقترب أكثر من جانب التراث ومن جانب السياحة، كيف يمكن يعني توظيف هذه الحرف العمانية لتعزيز تجربة السائح في سلطنة عمان؟
2: نعم، في مبادرة بين وزارة التراث والسياحة وكذلك هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة يعني إبراز الهوية الحرفية في القطاع الفندقي.
1: جميل.
2: فسبيل مثال في المنافذ التسويقية أو كهدايا أو في أطقم الضيافة أو في يعني بعض المواقع الأثرية التي قد تكون المنتجات الحرفية حاضرة، وكذلك بإمكان الحرفي المحيط بتلك المنشأة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية.
1: إنزين، يعني أيضا ربما قريب من هذا المسار، ولكن يبدو أكيد يعني أنت مطلع على بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأعمال الخاصة بالقطاع السياحي. إيش هي الفرص اللي يوفرها القطاع السياحي اليوم للحرفيين وفي الوقت نفسه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
2: أبرز يعني اللي ما نسميه اللي هي التجارب السياحية. أعرف أن في بعض السواح يحبوا أو يتمنوا أن يعيشوا التجارب اللي يعني الموجودة في المجتمع، منها الضيافة والأسواق وكذلك تجربة الحرفي بالنفس أو يزوره في موقع عمله أو في بيئته، طريقة مثلا استخراج المواد الخام، تجهيز الأدوات والمعدات، المنتج النهائي. وذلك الحرفي يحب أن يتعلم من الحرف بالنفس، وهي التجربة غير عن حد ذاتها أن تكون شراء لمنتج. فالمنتج الحرفي دائما تحصل حاضر في الأسواق الشعبية وكذلك في تزيين القلاع والحصول وفي المنشآت الفندقية، وهذا جزء من هوية البلد.
1: الآن شاهدنا كثير من الحارات القديمة وتحولت إلى نزل وازدهرت وازدانت أيضا بالزوار والسياح، وأصبحت أيضا مقصد سياحي بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين في البلد معنا. نذكر مثلا على سبيل كان نزوة، إزكي، وفي بعض أيضا المحافظات الأخرى اللي يشتغلوا ونقلوا هذه التجربة فعلا بنجاح. لكن أكيد عنده هناك من يتحدث عن المستقبل، وهناك أيضا من يتحدث عن هذا التحول الرقمي. كيف يمكن للتقنيات الحديثة والمنصات الرقمية أن تسهم في تسويق المنتجات الحرفية العمانية عالميا؟
2: طبعا الحرفي يعني الحرفي أصبح لا مجال أنه يتعاون أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك من المنصات التسويقية، من خلال أعتقد في منصة للبيت الحرفي العماني.
1: نعم.
2: وهو تطبيق أنشأته هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة.
1: فعلا
2: بإمكان الحرفي أن يسجل في هذه المنصة ويروج عن المنتجات اللي يقوم فيها.
1: جميل. أختم سؤالي، هل اليوم نشهد بعض النماذج الناجحة من الحرفيين اللي استطاعوا الوصول إلى الأسواق العالمية؟
2: طبعا في حرفيين وصلوا إلى ومشاركين طبعا عن طريق الفعاليات المشاركات التي تقوم فيها سواء كوزارة التراث والسياحة أو هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو الفعاليات الخارجية في السفارات. الحرفي يعد مقصد مهم ليبرز حضارة البلد.
1: ممتاز. طيب إيش الخطوة القادمة بعد هذا الفيلم لتعزيز حضور التراث الحرفي لدى المجتمع وكذلك الأجيال الجديدة؟
2: الوزارة حاليا تشتغل على عدة مشاريع، منها سلسلة كنوز التراث الحرفي، طبعا هذه مطبوعة، وكذلك حلقات أخرى من فيلم كنوز التراث الحرفي، وكذلك دليل للحرف الصناعات الحرفية في سلطنته.
1: ممتاز. كل الشكر لك والتحية أخي أحمد بن سليمان الحضرمي، رئيس قسم تنمية وحفظ الحرف بدائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك وشكركم جزيل الشكر.
1: طول عمرك، بارك الله فيك. إذن مستمعين الأكارم، عبر الشبيبة في البعد الخامس حاول أن نسلط الضوء على هذا الفيلم اللي تم تدشينه بعنوان كنوز التراث الحرفي العماني، فيلم وثائقي كان أيضا دور كبير من الوزارة أنها قامت أيضا بدفع الحرفيين وإظهارهم وإبراز أدوارهم، وأيضا إظهار بعض الحرف اللي يكاد اليوم نشاهدها في يعني يداولها الأجيال الحالية، لأن معظم اليوم اللي بيقوموا في هذه الحرف هم من كبار السن، نجدهم في بعض المواقع السياحية أو الحصون والقلاع والمزارات التاريخية، لكن أكيد نحتاج مزيد من يعني تعلم هذه المهن والحرف للأجيال الحالية، وأيضا المجتمع يتعرف على نوعية هذه المهن. بعد هذا الفاصل مستمعين الأكارم نرجع لكم إن شاء الله في البعد الخامس، وأيضا هناك موضوع وضيف آخر، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: حياكم الله من جديد ومرحبين بمن يتابعنا خلال هذه اللحظات في البعد الخامس عبر شبيبة تردداتها في مسقط والباطنة 97.5 وفي محافظة ظفار 98.5، ونحن كذلك أيضا على منصة الإكس واليوتيوب بشكل مباشر طيلة فترة البرنامج، وأيضا البرامج الأخرى بإمكانكم تشاركونا على رقم الاتصال المباشر 2499-00-00. موضوعاتكم محل اهتمام، مقترحات، أفكار معينة، حابين بعض الموضوعات أو المضامين أن نتبناها الفترة القادمة ونستضيف أيضا مختصين ونناقش فيها بعض التحديات أو القضايا الخاصة بالمجتمع والشباب، يعني بكل أنواعها، سواء كان في جانب الفكر، الأدب، في الجانب الاجتماعي، في جوانب أخرى اجتماعية قد تكون أيضا يعني حاليا هي يعني محل اهتمام بالنسبة لكثير من الناس. ودعونا الآن مباشرة نأخذكم عبر الاتصال مع الإعلامي القدير العزيز الصديق الأستاذ يوسف الهوتي. الحمد لله على سلامتك، وأول شيء حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا أستاذ يوسف، نسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم ويرزقكم الثبات على الطاعة بعد الحج بإذن الله.
1: اللهم آمين، اللهم آمين، ونشكر الله سبحانه وتعالى أنه من علينا بهذا الحج في هذه المناسبة. يعني تعرف الإنسان يحاول يأخر الأمر، يقول بنروح في الشتاء، فطبعا وجدت أن خلاص من الواجب أصبح الآن في عمر معين الإنسان يؤدي هذه الفريضة، وفريضة مهمة حقيقة. يعني هذا التجمع الذي لقيته هناك في الديار المقدسة كان شيء عظيم الواحد يعيش. نحن نروح العمرة لكن يعني الحج شيء مختلف حقيقة،
0: صحيح.
1: والحمد لله أنه جاء في التوقيت المناسب رغم ما حدث هناك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.
0: كيف صحتك الآن إن شاء الله؟
1: لا الحمد لله بخير، الأمور طيبة، والأخوة هناك في المملكة العربية السعودية ما قصروا يعني في المستشفيات اللي أنا مريت عليها، يعني مستشفى في ميناء وثم مستشفى الملك عبد الله عندما أجريت العملية، كانوا جدا رائعين وجدا متعاونين واستقبلونا استقبال غير عادي، حب الشعب العماني حقيقة يعني. وطبعا أيضا الاستشاريين الأطباء هناك أصدقاء لبعض الاستشاريين الأطباء في قسم القلب في جامعة في مستشفى السلطاني مثل الدكتور قاسم العبري اللي تواصل مع زملاء هناك وأخذوني على كفوف الراحة، يعني ما قصروا. فبصراحة يعني كنت محظوظ جدا أن أحظى بكل هذا الاهتمام وأجريت العملية، عملية القسطرة، بشكل سلس وجميل، والحمد لله طلعت من المستشفى وقال لي الدكتور سعد الحساني اللي أصر أن يعمل العملية، هو استشاري كبير هناك عندهم في مستشفى الملك عبد الله، أصر أنه هو يعمل العملية بنفسه، قال أنت صديق الدكتور قاسم وأنت حبيبنا ومذيع العربية السابق فكلها توالفت الأمور، وعماني في نفس الوقت يعني حقيقة نحن وجدنا كعمانيين أنفسنا حقيقة محظوظين في العلاقة الرائعة جدا من قبل المسؤولين هناك في السعودية، من قبل المشرفين على الحج، يا رجل يعني شيء غير عادي حقيقة يعني. يمكن ربما بنتكلم يعني خلال سياق هذا اللقاء عن الجوانب المهمة اللي شفناها يعني.
0: ممتاز، جميل. كيف كانت المشاعر، كيف كان أيضا الإحساس يعني أثناء أيضا وجودك لتأدية شعائر الحج خلال هذه الرحلة؟
1: يعني الشيء اللي اللي اللي اللي لفت انتباهي أن يأتي بشر يعني من المسلمين من كل أصقاع العالم. حفيظ أنا يعني استغربت إن ناس جايين من قرى في روسيا، من قرى في أمريكا، من قرى يعني في آسيا، في أفريقيا، وطبعا هذول يحملون راية الإسلام. فوجدت الحمد لله إن ديننا الإسلامي في خير ونعمة يعني بوجود كل هؤلاء الأشخاص، والذين يعني لما التقيت معهم الحقيقة تعرف نحن كإعلاميين عندنا هذا الفضول، كيف الإسلام عندكم، هل الإسلام يعني انتشر أم أنه هناك يعني محاولة لوقف امتداد التمدد الإسلامي؟ قالوا بالعكس، الإسلام يتمدد ويعني عشرات الأشخاص يدخلون الإسلام، لأنه هو فعلا الدين الحقيقي والدين اللي يعني اللي يعبر بالإنسان إلى مصاف الخير والنعمة ومصاف الحياة السعيدة والجنة في الآخرة يعني. ففي قناعة صايرة في العالم بأن الدين الإسلامي هو الدين الحقيقي، هذا اللي يعني لفت نظري. وشفت هؤلاء الأشخاص بعضهم في أعمار كبيرة وهم يؤدون يعني المناسك الطواف، وفي حتى في الدور الأول اللي هو 7 كيلو يؤدون المناسك كلها، ويعني أنت تشعر بخجل إذا قلت يعني أنا بستخدم مثلا العربة أو شيء من القبيل، في حين تشوف هذا الكبار في السن جايين من أصقاع الدنيا، جايين من أماكن
0: يعني. إيش الشعور اللي راودك بعد الوقوف على صعيد عرفات؟ أو أول فكرة أو شعور أو إحساس كان بداخلك في في في في يعني أثناء صعيد عرفات؟
1: حقيقة يعني عرفة يعني الحج عرفة، وهنا لما يعني تلقى الأشخاص هم يعني يرفعون الأيادي لله سبحانه وتعالى، يكفرون عن ذنوبهم، وأيضا يرجون الله سبحانه وتعالى الحياة السعيدة والآخرة السعيدة، فأنت تشعر في عرفات شيء مختلف ترى على فكرة. يعني من بعد الزوال بتشوف يعني بعد صلاتي الظهر والعصر، ثم تجد الأشخاص يعني في جو حار وهم يحاولون أن يكونوا يعني في جبل عرفة ويعني في المناسك كلها، وتشوف هذا العدد الهائل. يعني في عرفات بتلاقي أنت 1,700,000
0: ما شاء الله
1: في مكان واحد، شيء مهيب.
0: غريب أن كيف تدار الحشود هذه والخدمات،
1: الملابس الأحرام، وتلقى هذاك البياض يغطي كل مكان، يعني ما حتى هذا موضوع الحر وكذا وإلى آخره يتجاوزوه. والمملكة أيضا يعني ما مقصرة، يعني عملت يعني تحاول أن تبرد الأجواء من خلال استخدام يعني المكيفات الخارجية وأيضا المياه الباردة. فأقول لك يعني أجواء كانت روحانية رائعة جدا، حتى وإحنا خارجين من عرفات على أساس أنه نروح إلى المزدلفة، تشوف هذه الوفود وهذه الحشود وهي تمشي. يا رجل هذول ما يريدون يعني يركبون الحافلات يا حفيظ، يريدون الثواب. يعني في في في في هذا الحج يعني يريدون يتحملون المشاق. يعني هذا الدين عظيم حقيقة. الله يعني
0: الله. ايش الموقف الاكثر ربما انساني او مؤثر عشته خلال هذه الرحله، رحله الحج، وخاصه ان احنا نتابع كثير من المشاهد كذا اللي تجد فيها الابن ياخذ والدته على ظهره او والده ويطوف فيه، فكثير من المشاهد اكيد اللي احنا ربما ما شاهدناها من خلال الكاميرات او هذه الحسابات الاخباريه، ولكن ربما عشت بعض اللحظات الانسانيه اللي اكيد اثرت بداخلك.
1: لا بالطبع، انت لما تشوف في شباب في عمرك يا حفيظ ما شاء الله من الدول المختلفة يأخذون آبائهم على ظهورهم في مسافات كبيرة، يا رجل يعني تشعر أن هذا الدين ومن يحمل لواء هذا الدين الإسلامي ومن ينتمي لهذا الدين، هذا الأشخاص ليسوا بعاديين يعني. ولذلك أنا جاني الشعور بأن ديننا الإسلامي بخير، مهما حاول أي طرف من الأطراف التأثير أو المساس بالدين الإسلامي، إذا كان هؤلاء المسلمون هم من ينتمون إلى هذا الدين وبهذه الصورة وبهذا المشهد الإنساني الكبير، يعني تتأثر بطبيعة الحال. يعني أنت في عرفات يعني لما تشوف كل مشهد يخليك أنك أنت تتعظ. يعني نحن ربما يعني من يعني العمانيين أبناء الخليج إلى آخره، يعني نعيش إلى حد ما في حملات مريحة وكذا وإلى آخره، ويعني الأمور ميسرة لنا، لكن هؤلاء الذين جاءوا يعني من أماكن بعيدة ويعني جمع له ريال على ريال عشان يصل إلى هذه الديار المقدسة، وتشوف المنظر يا رجل يعني شيء غير عادي. وطبعا حتى ملامح الناس مختلفة، اللي من كازاخستان واللي من شرق آسيا واللي من أفريقيا، ولكن يوحدهم يعني أهل التوحيد ويحدهم الله سبحانه وتعالى،
0: رداء الإحرام هذا لبس الموحد،
1: يعني أمة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ويعني يفترشون الأرض ويصلون في الديار المقدسة، أمر يعني ما تتصور حقيقة الله. مهما أنا أقول لك طيب. الآن يعني أشرح لك المشاعر بنظرة إلى أي مدى طبعا لكن لا في هذا الأمر حقه يعني.
0: إلى أي مدى في اعتقادك يتطلب الحج مثلا استعداد بدني وصحي إلى جانب الاستعداد الروحي؟ الآن أنت ذكرت أن ربما يعني ما حد يتوقع المسافة اللي يقطعها، قد يكون الواحد يعني يتوقع أنه الأمر بسيط، ولكن عندما تأدية هذه المشاعر والمناسك تجد أن الوضع شوية مختلف، وقد يكون فيه مشقة بعض الشيء والأجر بإذن الله عند رب العالمين. لكن إلى أي مدى وأنه مهم واحد يجهز نفسه بدنيا وصحيا ونفسيا وروحيا؟
1: شوف، أول شيء أنا أنصح أي إنسان مسلم خاصة في بلادنا الحبيب عمان وفي الخليج وفي كل مكان حقيقة، إذا كان عنده المقدرة لا يؤجل هذه المناسك، لا يؤجل الذهاب إلى الحج لما تكون أنت في عمر 40 غير عن 50 غير عن 60 يعني، فلا يؤجل على أساس أنه يستطيع أن يؤدي هذه المناسك وهو على يعني لديه القدرة البدنية. أيضا لابد من الفحص قبل الذهاب، طالما أنك تستعد للذهاب إلى الحج قبل بشهر شهرين تعمل فحوصات يعني السكر، الضغط، تعمل فحوصات الشرايين. أهم شيء هذا موضوع الشرايين على فكرة يعني يعني تجد أشخاص يقعون بعد يعني في المناسك بسبب أن يصير عندهم ضيق في التنفس أو أن القلب ما يعمل بشكل جيد. فلذلك لا، بالعكس يعني لابد أن الإنسان يعمل الفحوصات هذه، ونحن عندنا في عمان بالذات الحمد لله المستشفيات متوفرة وأيضا إجراء عمليات الفحص جدا بسيطة، فلذلك لا يتأخر الإنسان أولا فيما يتعلق به أن تأجيل الحج طالما عنده لديه القدرة، وأيضا في موضوع الفحوصات أخي حفيظ.
0: الله يفقك يا رب العالمين. أكيد وسط ملايين الحجاج واختلاف الجنسيات مثل ما تفضلت واللغات، أكيد لحظات الواحد يشعر فيها بأن الإنسانية كلها تقف في مكان واحد وعلى قلب واحد. الله يوفقك يا رب العالمين، ولكن ظروفك الصحية الآن الحمد لله جيدة بعد الرحلة هذه؟
1: الحمد لله والشكر. أنا أجريت العملية حقيقة يوم الثاني، قال الدكتور سعد الحساني قال القلب الحمد لله من خلال تخطيط سليم، لكن في عندنا تصلب شوية في الشرايين. نحن في عمان عندنا يبدو يعني من نوعية المأكولات وكذا وإلى آخره، وربما تكون عملية وراثية، لكن أيضا لابد أن نحن يعني نتعامل بالأمور بشكل صحي من حيث المأكولات، من حيث الرياضة، لا نهمل أنفسنا خاصة يعني قبل الذهاب لأداء مناسك الحج. أنا بس بغيت أقول حفيظ يعني نتقدم بالشكر الجزيل باسم عمان قيادة وشعبا إلى المملكة العربية السعودية ملكا وقيادة وشعبا على هذا الدور الكبير الذي يقومون به من أجل حجيج بيت الله الحرام، وأيضا خاصة هذه المشاعر الطيبة ناحية إخوانهم العمانيين، ما قصروا معنا أبدا ولا للحظة، وبالتالي نشكرهم شكرا جزيلا. وطبعا تتعرف يعني 1,700,000 حاج يعمل من أجلهم، حوالي 450,000 من رجال الشرطة والجيش والمتطوعين. يا حفيظ لما تشوف المتطوعين شباب صغار في أول ثانوي وثاني ثانوي وهم يعني يساعدوك ويقدمون
0: ويستمتعوا
1: لك
0: بهذه الخدمة ويستمتعوا بعمل بالعمل
1: ويستمتعوا
0: التطوعي،
1: ولما تجي تقدم لهم يعني بعض الأموال البسيطة نظير خدمتهم يقول لا لا لا نحن جايين نأخذ ثواب عند الله. في هذا العمر الله. يعني صراحة شيء غير عادي، أنت تعرف هذا اللي يقدموا أنفسهم فعلا أنهم إن إسلامنا بخير وإن المسلم دائما في خدمة الإنسانية في خدمة أخيه المسلم. فعلا يعني هذه الزيارة والمناسك الحج تقدم لك صورة ومشهد غير عادي، يعني تخليك فعلا أنك ترجع إلى نفسك كإنسان يعني. والحمد لله والشكر رحنا المدينة المنورة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدنا متحف السيرة النبوية. يا رجل عاملين شيء غير عادي، لما تدخل المتحف السيرة النبوية تشوف قصة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرام، وأيضا عاملين تجسيد للمدينة المنورة ولمكة المكرمة وبيوت الصحابة. يعني أنت تعيش حالة روحانية غير عادية، وتقول كيف أن هؤلاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام استطاعوا أن ينقلوا الإسلام من المدينة المنورة ومن مكة إلى أفقاع العالم، وأن يعني أن يدخل إلى الإسلام يعني البشرية كلها، لأن هذه رسالتنا إحنا كمسلمين، وإن شاء الله هذا الدور سنقوم به نحن وسيقوم به أولادنا بإذن الله.
0: بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية، وهذا الاتصال نطمئن عنك وعن صحتك، وأيضا نأخذ كذا كلمة بسيطة معك. شكرا، شكرا لك أستاذ يوسف.
1: شكرا أستاذ حفيظ، الله يحفظك، تسلم. شكرا،
0: الله يطول بعمرك إن شاء الله ويتقبل طاعتكم دائما وأبدا، وكل التحية لك ولأسرتك الكريمة، بارك الله فيك. إذن كان عبر الاتصال هاتفيا معي الأستاذ الإعلامي القدير يوسف الهوتي. يعني أثناء رحلة الحج تعرض فعلا لوعكة صحية، حاولنا من خلال هذا الاتصال أن يعني نستفسر ونسأله عن حالته الصحية وأسباب هذا الإرهاق اللي مر فيه، وفعلا يعني الحمد لله هو بخير وبصحة وعافية، وكان واجب علينا إحنا كمؤسسة إعلامية أيضا نكون قريبين من الإخوة الزملاء الإعلاميين، وأيضا في متابعة وتواصل مستمر مع بقية المؤسسات والمنصات الإعلامية الأخرى. بعد هذا الفاصل هناك أيضا موضوع وضيف آخر عبر الاتصال.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعين الأكارم، يا هلا وحياكم في هذا اللقاء فترة الظهيرة ما بعد الدوام. إحنا في هذه الرفقة كذا يعني نأمل دائما أن نكون قريبين من المستمع الكريم اللي تابعنا على مذياع السيارة، وكذلك اللي تابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. إحنا نترك دائما الموضوع معكم في مناقشات لبعض الاستفسارات أو بعض الموضوعات، القضايا الخاصة بالشباب، اهتماماتهم، تطلعاتهم، تفكيرهم أيضا كيف الآن الشباب اللي يعني ممكن من خلال أفكارهم أن يعني نطور بعض الأمور، سواء كانت تتعلق بالمنطقة أو الولاية أو المحافظة، أو مقترحات أو مبادرات أو حملات الآن جالسين يقوموا فيها بهدف خدمة المجتمع ونمو التنمية بشكل أفضل. عبر الاتصال مباشرة الآن إلى ولاية صحم نأخذ الأستاذ نصر الفارسي، هو عضو المجلس البلدي بولاية صحم ورئيس لجنة تطوير المشاريع في المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة. مساك الله بالخير وكل عام بخير أستاذ نصر.
1: وأنت بخير وصحة وسلامة أستاذ حفيظ، ومساء عليك وعلى بقية الموجودين الموجودين معك على قناة الشبيبة.
0: يا أهلا وسهلا فيك. عفوا، احنا ما شاء الله تابعنا اول شيء الفعاليات اللي كانت فترة عيد الأضحى المبارك ودوركم ونشاطكم وهمتكم البرامج اللي تم إطلاقها في فترة العيد، لكن شوية خلينا نحكي أكثر الاشتغال اللي قمتوا فيه قبل عيد الأضحى المبارك، وعدتم إحياء سوق صحم مرة أخرى بعد أن كان شبه مهجور، وكان لكم مساهمة كبيرة أنت والفريق والمجموعة معكم في إعادة سوق صحم إلى بشكل أفضل.
1: نعم. أجدد لك التحية مرة أخرى أخوي حفيظ. لا شك أن يعني اللي كانت قريب من المحيط اللي موجودين فيه كولاية، في ولاية صحم، وامتداد للسوق القديم اللي كان موجود عندنا في قبل 2004، وتوجيهات السامية السابقة ببناء سوق مركز، سوق جديد متكامل وسوق مركزي جديد، يدرك الفجوة اللي حصلت في الفترة اللي بين 2004 إلى 2015 اللي توقف فيها السوق القديم كامل يعني. وبعد ذلك اتطلب في 2015 لين 2017 إن نرجع الهبطات اللي انعدمت فترة طويلة.
0: نعم.
1: هي لما يعني يلغى السوق ويهدم السوق ويتم إعادة بناء وتتوقف سنوات طويلة، لا شك إنه يكون هناك في فجوة، ويكون هناك أيضا في تحدي كبير كيف بتقدر ترجع ذلك الزخم الكبير، وكيف ترجع هذا

0: انت عارف 5 ذي الحجة عندنا فعاليات من اول الصباح شغالين عليها الى اخر منتصف الليل، تنتهي بالمزاد، ينتهي تقريبا الساعة 1 الثانية من الليل. ما شاء الله حراك كان ما طبيعي، حراك ما كان قوي، لا شك هذا كان في تكاتف كبير من الجميع، من الاهالي، من الفريق الاهالي اللي كان سابق في هذه الفعاليات، تكاتف الحكومة ايضا معنا، تكاتف مكتب سعادة الشيخ المحافظ حقيقة في ارجاع هذه الهوية وارجاع هذا الموروث القديم اللي هو حنسميه سوق سابع بالذات، لكن بحمد الله اشتغلنا على 5 للحجة، 6 للحجة، 7 و8 للحجة بشكل غير طبيعي. واعتقد الجميع تابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: مزاد المواشي، مزاد المواشي، اسمح لي قطعت عليك، لكن فعلا انا احب اني اول شيء اشيد بدوركم في الولاية. مزاد المواشي يعني الان يعتبر من اقوى المزادات معنا في البلد. يعني ايش اللي ما شاء الله خلى هذا المزاد كذا الاهتمام فيه بشكل كبير وطورته ونميته ايضا الافكار وقدمته المزاد الان تبدا الناس حتى من خارج الولايه تواصلوا معكم ونتابع هذا الشيء عبر حساباتكم وحسابات الحسابات الاخباريه الاخرى.
0: صحيح. حفيظ المزاد ربما يكون احنا كان قديما مشهورين بالهبطات اكثر ما يكون الهبطات. طبعا في فرق بين الهبطات وبين المنادى وبين المزاد. احنا كنا مشهورين حقا بالهبطات يعني اللي تبدا من الفجر الى الى الى, إلى المغرب، لكن المزاد اخذ هويه جديده عندنا في ولايه الصحم حقيقه، لان اليوم المزاد يعني في البعض كان حتى البعض كان يدرك هذا التحدي ان المزاد فيه مزايا وفيه ايضا تحديات.
1: صحيح.
0: ابرز المزايا اللي موجوده في المزاد ان كان يقام كل يوم جمعه، وحقيقه لن تجد اي مزاد يعني قائم ومستمر كل جمعه كل جمعه كل جمعه وبهذا الزخم وبهذا وبهذا الازدحام. الميزة اللي فيه ان حتى الولايات المجاورة والولايات البعيدة والمحافظات المجاورة كلهم يحاولوا انهم ياخذوا رقم اساسي يدخلوا في هذا المزاد. أوه. ليش؟ ايوه عندنا الارقام تبدا الساعة 5 الفجر، اللي مشرفين على المزاد يقول يبدا الرقم، ما ناخذ اي ارقام الا من بعد الفجر يوم الجمعة، ناخذ الرقم خلال نص ساعة اكتملت الارقام اللي احنا نريدها خلاص.
1: نعم.
0: ونعتذر للبقية. هذا المزاد يا سيدي العزيز اللي ميزة ان يوم من كل الولايات قلت لك لان يوم جمعة أصحاب الدوامات اللي يداوموا سواء في الجهات العسكرية اللي يداوموا في الجهات الحكومية في في في في مسقط يوم الجمعة فاضين، يقول إحنا قضينا الخميس مع أهلنا بالليل، قضينا الصباح هذا فترة العصر عاد نتفرغ للتجار المواشي، طبعا أتكلم عن تجار المواشي.
1: نعم.
0: نتفرغ إن نروح نبيع ونشتري في مزاد طحم. في مزاد. فلذلك إحنا كسبنا يعني زي ما تقول مثل الهوية المتعلقة بالمزاد، وأصبحنا يعني لوبة خاصة لنا كأهالي ولاية صعد إن عندهم مزاد كل جمعة مستمر. وحقيقة أنا أؤكد لك على المزاد من جانب آخر، إحنا السوق لما بدأ الرجع تخيل لك لما تبدأ تحيي سوق من جديد وسوق عندك قديم منتهي خلاص مهدوم من زمان. هذا المزاد أخوي هو اللي بدأ يحرك يعني فتيل إنه يبدأ السوق يتحرك عندنا سوق المركزي الجديد.
1: جميل.
0: طيب. المزاد حرك كثير من الجو، تخيل إن المحلات الأخرى إذا مثلاً إحنا بعد العيد، إحنا بعد العيد يعني أصحاب المزاد أو المشرفة اللجنة المشرفة على المزاد تحتاج رشت راحة شوية بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر على الأقل. أصحاب المحلات المجاورة يقول لك لا شغلوا لنا المزاد يحرك لنا السوق كامل.
1: ما شاء الله عليكم. طيب أنا حاب أسأل في موضوع قام فيه زميل عبد الحميد الزعابي، أيضا هو أحد ما شاء الله نشطاء معنا وأيضا قائم دور كبير في إذاعة الشبيبة، نقل تقرير وتحدث فيه عن جسر صحم. إذا جينا نسأل بعد هذا التقرير وين وصل هذا الجسر؟ وإيش من دراسة قامت إلى الآن؟
0: حقيقة أنا في يعني بداية الحقيقة أشكر أخونا عبد الحميد الزعابي حقيقة الملفات اللي قدمها ملفات وايد جميلة وايد حساسة وربما يكون تلامس الواقع وتلامس الحقيقة اللي موجودة في أرض الميدان. جسر صحم لا شك الجميع يدرك أن جسر صحم يعني قد مضى عليه أكثر من 10 سنوات. 10 سنوات ماضية كان مقاول قد استلم يعني المشروع كحزمة دوار اللي هو دوار صحم ودوار صاورة أن يكون الجسور، وقام بعمل الإجراءات الأولية من تحويلات وما إلى ذلك من أمور. يبدو بعد ذلك اللي عرفناه أن المقاول تعثر، وبعد ذلك الجهة المعنية اللي هي وزارة النقل سحبت المشروع عن المقاول. لكن الفارق في الأمر أن أنت تسحب مشروع عن مقاول، وش ذنب الأهالي وش ذنب الولاية أنك أيضا يعني تلغي المشروع عنهم بالبتة بالكامل.
1: صحيح.
0: في هذه النقطة أخوي حفيظ أنت أنت أنت لما بدأت مشروع الجسر كانت الدراسة موجودة، المتطلبات موجودة، يعني في ضرورة أن لازم يقام هذا الجسر، يعني خلاص دراسة الجدوى مالك واقعية. الحين لما أنت تلغي المشروع تتغير متطلبات أخرى أنا أكلمك عن النقطة السابقة لما كان بدأوا المشروع كان عندنا 14

0: 12 مدرسة في المنطقة هذه. الحين تقريبا 38 مدرسة بين خاصة وحكومية. كان عندنا محلات تجارية، الحين مولات تجارية، كان عندنا معهد تدريب مهني، اليوم كليات مهنية في نفس الموقع هذا. فالمنطقة الحين أصبحت عندها الضرورة قصوى وأولوية عالية أنه لازم يقام الجسر. اختناق ما بعد اختناق، وربما يكون التقرير اللي قدمه الأخ الزميل يعني أوضح المعاناة اللي يعانوها
1: أهالي
0: ولاية الصحراء في هذا المكان. حصلنا على وعود حقيقة من المسؤولين في وزارة النقل أن إن شاء الله سيكون يعني من ضمن الخطة المستقبلية. طيب متى الخطة المستقبلية لأهالي ولاية الصحراء؟ متى ستكون هذه الخطة المستقبلية؟
1: نعم.
0: احنا اليوم اليوم اليوم يعني يوم بعد يوم نتمنى ان نحل بالليل نصبح الصبح نقول حصل جسر، ما نصبح الصبح نحصل ازدحام مروري او اختناق مروري. تخيل مع التحويلات اللي حصل اليوم لو حادث مروري حصل بالحركه كامل بين الضفتين الشرقيه والغربيه، تخيل يعني. وانا اعتقد ان دور احطه في التقرير المرئي اللي شفته وشفت الوضع اللي يعانيها الولايات.
1: طيب متى الان ايضا حابين ايضا نسلط الضوء على موضوع مشروع كورنيش صحم، متى ستنتهي المرحله، مرحله دراسه ومرحله التصميم؟
0: ايضا كورنيش صحم حقيقه انا ما اخفيك الامر انه يعني تاخر نوعا ما. كان كورنيش صحم قبل 3 أو 4 سنوات في المراحل النهائيه من التصاميم والتنفيذ، لكن يبدو ان توجه المحافظه انها تطلع في تطور افضل من التطور السابق ومخطط اكبر من المخطط السابق. حقيقه ايضا ما اخفيك الامر ان يعني المخططات الجديده والرسومات الجديده هي اكبر بكثير من المخططات السابقه، لكن الاهالي يعني ينظروا ان المشروع وايد تاخر. الحين الاهتمام المباشر لهذا المشروع مشروع كورنيش صحم يولي سعادة المحافظ في هذا الجانب وجعله من ضمن اولويات المحافظه، ونرجو ان شاء الله تعالى ينتهوا من الرسومات النهائيه ويدخل في المراحل التنفيذيه، لان فعلا كورنيش صحم ايضا يشكل يعني اهميه واولويه قصوى لاهالي ولا صح حتى للولايات المجاوره، لان متنفس سابق ونعتبره ايضا من المشاريع المستقبليه اللي تهتم فيها المحافظه على مستوى المحافظه بالكامل.
1: جميل، الله يوفقكم يا رب العالمين. ولكن اكيد يعني هناك بعض التحديات اللي تواجهكم تتعلق بالمخططات السكنية أو توزيع الأراضي في الوقت الحالي مع الكثافة السكانية اللي هناك ما شاء الله، كيف الوضع الحالي في ما يتعلق بالملف الأسكاني؟
0: فيما يتعلق بالملف الأسكاني فيما يخص طريق وموضوع الطريق الساحلي أعتقد يعني في نسبة إنجاز كبيرة، ولا شك أن في تحديات متبقية بسيطة وزارة الإسكان شغالين عليها بشكل يعني متسارع من أجل إنهاء هذا الملف. الحين ملف الطريق الساحلي حقيقة يعني من 2005 إلى هذا اليوم يعني أكمل 20 سنة عقدين. أعتقد أنه يعني أنا ترى يعني أتكلم، سامحني أخي الحبيب، أتكلم بلغة المواطن. اليوم أنا أمثل مجتمع محلي، يعني اليوم الناس تعاني، يعني مشروع إذا كان من 20 سنة الحين الناس ينتظروا أنه يرى النور، فيعني إحنا نتكلم من هذا الهاجس يعني من هذا الهاجس. تحدي في موضوع المخططات السكنية لا شك أن في واجه الناس تحديات، بينهم نقلوهم من مكانهم اللي هو كان على الشاطئ، بعضهم يعني وجد فرصة أن يكون قريب من الشاطئ، وبعض والأكثر والغالبية يعني للأسف استوت يعني مسافاتهم بعيدة عن حتى مشروع الطريق الساحلي وبعيدة عن المنطقة الساحلية، وراحوا إلى مخططات جديدة ومخططات بعيدة عن الحي السكني الاجتماعي اللي كان يربطهم بعوائلهم بأهلهم بجيرانهم السابقين.
1: إيش طيب أبرز المشاريع الخدمية اللي يفترض أو يطالب بها أهالي صحم اليوم وما زالت متأخرة بعض الشيء في اعتقادك قد تكون متعلقة؟
0: أنا أتكلمك عن أهالي ولاية صحم والولايات الأخرى. حقيقة أبرز التحديات اللي تواجههم هي انتشار المخططات السكنية في في في في في في مساحات متباعدة. هذه المساحات المتباعدة حبيب محتاجة إلى إيه؟ محتاجة إلى خدمات، محتاجة إلى طرق، محتاجة إلى إنارة، محتاجة إلى شبكات مياه، محتاجة إلى شبكات كهرباء. شبكات كهرباء موجودة، لكن
1: أماكن تصريف مياه الأمطار كذاك والأودية
0: وأيضا لازم تكون هذه المخططات بعيدة عن مجاري الأودية وبعيدة عن المصبات النهائية للأودية. كل هذا لازم يأخذ في الاعتبار. لكن أنا أقول لك اليوم أهم التحديات هي الناس محتاجة طرق. فلذلك إحنا لازم أن كلنا نشتغل يدا بيد، إحنا كمجتمع محلي وك جهات رسمية حكومية لازم ندلل هذه الأمور. أنت اليوم تبني لك بيت في مناطق بعيدة جدا عن المخططات السكنية أو في مخطط سكني بعيد عن الخدمات، أقل حاجة هو محتاج طريق يصل به إلى بيته. شباني بيت ما أقل عن 50-80 ألف وشاري سيارة جديدة ما أقل عن 9,000-10,000-15,000، فهو محتاج إلى طريق معبد يوصله إلى بيته، يوصله إلى المكان اللي يعيش فيه، محتاج إلى شبكة مياه. كخدمات أخرى أيضا تسهل منطقة الإعاشة أو المعيشة اللي يعيشها في المكان هذا النائي البعيد عن الخدمات العامة.
1: الله يفكم، إحنا سعداء بسمع صوتك وحبينا كذا نشارككم يعني اهتماماتكم، نشارككم أيضا برامجكم وأعمالكم ونشاط أيضا أعضاء المجلس البلدي. شكرا لك، يعطيك العافية أخي العزيز.
0: وأنا أشكر لك على تسليطك الضوء على يعني ملفات وايد مهمة وتلامس مشاعر المواطن واحتياجاته الحقيقية الفعلية.
1: الله يسلمك. الله يسلمك ويعافيك، طول بعمرك. كان معي عبر الاتصال فاضل نصر الفارسي، رئيس لجنة تطوير المشاريع في المجلس البلدي بمحافظة شمال الباطنة، عضو المجلس البلدي بولاية صحم، وهذا حديثنا. وهناك أيضا موضوع آخر بعد هذا الفاصل.

0: يا هلا وحياكم من جديد، ومرة أخرى إحنا بين فينا وأخرى نحاول كذا نجدد اللقاء ونجدد الموضوعات والضيوف ونتواصل أيضا في كذا محور وفي كذا قطاع. وقبل قليل أيضا كنا مع الفاضل نصر الفارسي، عضو مجلس الشورى بولاية صحم، وتحدث عن بعض الموضوعات هناك في الولاية اللي ربما هم محتاجين أنهم يركزوا الضوء عليها في كورنيش صحم، الجسر، المواشي والمزاد وغيره من الأمور المتعلقة بالتنمية الداخلية للولاية. ولكن أيضا في جانب آخر هناك على مستوى ولاية سيب بمحافظة مسقط، ربما نركز الضوء على أكثر من جانب، مشروع ازدواجية شارع النزهة والازدحام المروري كذلك اللي في المعبيلة الجنوبية وبالسيب. يعني هذا الازدحام اللي أعتقد هو شغل شاغل لكثير من الناس اللي استكاود أنه يروح لهناك ويستثقل المسير إلى المعبيلة بسبب هذا الازدحام، خاصة لفترة المساء بعد العصر وكثير بعد المغرب راح تشهد أو تشوف هذا الازدحام، وكذلك بعض المشاريع المرورية الأخرى في ولاية السيب. ونتطرق أيضا عن التنفيذ والتحديات اللي إلى هذه اللحظة تم إنجازها والمتبقي منها، والرؤية إن شاء الله المستقبلية لأعضاء المجلس البلدي ممثلي الولاية. وهذا الموضوع اللي راح كذا نركز الضوء عليه بقية الوقت مع ضيفي هنا في الأستوديو، المهندس فدا بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي، عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ممثل ولاية سيب. حياك الله من جديد وياهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
1: أستاذ حفيظ بارك الله فيك،
0: الله يسعدك،
1: الاستضافة جزاكم الله خير.
0: بالعكس واجبنا، وإحنا اللي نتشرف ونسعد بهذا اللقاء معك، دائما أنت ضيف عزيز على البرنامج.
1: بارك الله فيكم
0: واجب. الله يطول عمرك، وقهوتك والشاي وصل الآن، خذ راحتك، إحنا نسولف وناخذ أول شيء العلوم من صوبكم. ماشي
1: والله العلوم طيبة الحمد لله.
0: الله يسعدكم يا رب العالمين،
1: صوبكم علوم وخبار،
0: ماشي للخير الحمد لله. الله يكرمك، حياك الله في البعد الخامس في الشبيبة، أعتقد أول زيارة لك.
1: أول زيارة نعم
0: إلى مقر الشبيبة،
1: سابقا كان في اتصالات نعم.
0: زين، إيش السؤال الأول اللي في بالي كان كثير من أمس، كنت أيضا مع الأستاذة أشواق العمري معدة البرنامج، وهي متابعة بشكل مستمر مع ضيوفي وأيضا أتشارك بعض الأفكار والمواضيع المتعلقة بالبرنامج. إيش اللي يخلي شارع النزهة من أولويات المشاريع المرورية في هذه المرحلة بالتحديد المهندس؟
1: نعم، حقيقة شارع النزهة يعتبر من الشوارع الأساسية عندنا في المعبيلة الجنوبية وفي ولاية السيب، كون الشارع تمر على عدد من المراكز التجارية وأيضا لها مداخل ومخارج على الأحياء السكنية المحيطة بهذا الشارع الحيوي.
0: نعم،
1: وطبعا يعني كان فيك يعني سابقا كان هناك تأخير في تنفيذ هذا المشروع مما أدى إلى استياء كبير من الأهالي، ولكن الحمد لله بفضل من الله تعالى يعني تم تنفيذ هذا المشروع في بداية شهر 6، وكما تعلمون تم وضع اللافتات وبدأ العمل على هذا المشروع. وطبعا هذا المشروع يعني راح يخلق نوع من الراحة لدى أهالي المنطقة، وكون يحل مشاكل كثيرة منها انسيابية الحركة المرورية، وأيضا يعني راح يكون في ربط على الأحياء السكنية الأخرى بالمعبيلة الجنوبية، وأيضا يكون ربط مع شارع مسقط السريع وأيضا الشوارع الأساسية الأخرى.
0: جميل، طيب إيش أبرز مكونات هذا المشروع اللي يميزه عن وضع الطريق الحالي؟
1: نعم، الطريق الحالي كما تعلمون طريق يعني أحادي، المشروع راح يكون هناك حارتين في كل اتجاه بطول 11 كيلومتر، وراح يكون هناك شوارع يعني خدمية بطول 3.5 كيلومتر، وأيضا شبكة تصريف المياه بطول 2.8 كيلومتر، وراح يكون هناك 11 مدخل و12 مخرج نعم للأحياء السكنية المحيطة بهذا بهذا الشارع.
0: يعني إذا جينا نتخيل الآن هذا المشروع
1: وست تقاطعات ضوئية.
0: نعم. ممتاز. نعم. كيف ممكن أن يسهم هذا المشروع في ربط أحياء المعبيلة الجنوبية بطريق مسقط السريع؟
1: نعم، لأن هناك راح يكون في مخارج عديدة كما ذكرت، يعني راح يكون في 11 مدخل ومن كل اتجاه من الأحياء السكنية بمنطقة المعبيلة، وأيضا وجود ست تقاطعات ضوئية هو راح يخدم هذه الأحياء السكنية ويربطهم مباشرة بالشوارع الرئيسية مثل شارع مسقط السريع.
0: لكن الأهم يبقى السؤال، متى النتائج اللي متوقع، النتائج الفعلية للمشروع بالظهور على الحركة المرورية؟
1: نعم، الحين راح يكون هناك 3 شهور يعني تحضير للمشروع، و18 أشهر راح يكون مدة التنفيذ، يعني راح ينفذ في الربع الثاني من سنة 2018 إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله. إنزين طيب، يعني
1: ونتفائل يعني إنه على الموعد. نعم، ما راح يكون يتم فيه تأخير. نعم
0: أكيد. إنزين، نعرف أن ولاية سيب تكاد تكون من أكثر الولايات ازدحاما، كثافة سكانية نفس الشيء متزايدة، هذا أكيد انعكس على شبكة الطرق الحالية. نعم، من حيث الازدحام.
1: صحيح، مثل ما تعلم يعني قبل 3-4 سنوات كان عدد السكان في ولاية السيب 480,000 نسمة، وحاليا نحن في آخر إحصائية قبل سنة تقريبا واصلين حدود قريب 600,000. نعم، من العمانيين والأخوة الوافدين. ف يعني هذا راح خلق يعني نوع من الضغط على شبكة الطرقات الرئيسية والخدمية عندنا في ولاية السيب، وخاصة في منطقة المعبيلة، وأيضا التوسع العمراني اللي نشوفه وكثرة المولات والمراكز التجارية وأيضا الأسواق المناطق الصناعية، فكل الناس تتجه إلى هذا يعني المكان. فهذا خلق نوع من الضغط على شبكة الطرق، والحين نحن بالتعاون مع البلدية نحاول نشتغل يعني كيف نحن نطور من هذه المحاور يعني الرئيسية، ومنها شارع النزهة.
0: طيب،
1: ولكن هناك شوارع أخرى كذلك مثل شارع الخير وشارع النور وشارع العمار، حقيقة هما يعني يحتاج إلى تطوير هذه الشوارع كونهم الحين أحاديات. يعني نحن نعمل مع البلدية ورفعنا عدة مقترحات يعني من سنوات على أساس يعني ليش ما يتم دراسة هذه الشوارع وإضافتهم إلى الخطط المستقبلية لمشاريع البلدية مسقط لعمل ازدواجية هذه الشوارع، لأنه في ضغط كبير حقيقة، يعني ضغط كبير جدا، والناس كثير مستاءة وتوصلنا عدة شكاوي يعني عن طريق التواصل وعن طريق الاتصال وعبر المجالس. فنحن كأعضاء مجلس البلدي نواجه ضغوطا من الناس،
0: من المجتمع.
1: من المجتمع.
0: طيب بالتحديد ليش المعبيلة الجنوبية هذا الازدحام فيها بشكل كبير؟ إيش الأسباب؟
1: في عدة أسباب، يعني منها الزيادة السكانية اللي شاهدناها مثل ما خبرتكم 600,000، وطبعا وجود جامعات وكليات كثيرة في المعبيلة الجنوبية، وأيضا وجود مراكز تجارية ومولات، ويعني وتوسع عمراني، يعني كثير من الناس تزحف إلى المعبيلة، وأيضا الوافدين لما يجوا إلى السلطنة أو مسقط على طول يعني وين يروحوا؟ يروحوا إلى منطقة المعبيلة،
0: حكم أنها أقرب. أيوة، أقرب
1: ورخص. نعم،
0: أقرب
1: يعني كون المناطق الصناعية والمراكز التجارية موجودة. فهذا خلق نوع من الضغط على شبكة الطرق وعلى المواضيع يعني الخدمية. نعم،
0: الآن مثلا مشروع هذا الآن تفضلت فيه في بداية حديثك شارع النزهة، يعني هل فعلا ممكن يخفف هذا الازدحام المروري؟
1: حقيقة راح يخفف من نسبيا من الاختناقات المرورية ويرفع من السلامة المرورية، كونه راح يكون حيوي ويغذي مثل ما يعني تكلمت سابقا انه راح يعني يكون حلقة وصل او ربط بين الاحياء السكنية المختلفة حوالي المعبيلة.
0: طيب هل هناك في بعض المناطق الاخرى نفس الشيء؟
1: ولكن احنا ما ننكر انه ما راح يختفي الزحمه كليا، يعني عشان نكون احنا
0: واقعيين،
1: بس هذا راح يخفف كثير، يعني راح يخفف كثير، وطبعا بالتزامن مع المشاريع الاخرى. يعني نحن نتامل انه المشاريع الاخرى ازدواجيه الشوارع اللي انا ذكرتهم، شارع النور والخير والعمار، اذا راح العمل فيها فراح يعني يخلق نوع كبير من التوازن وش اسمه يعني ويخلق نوع كثير من الأريحية للمجتمع. نعم،
0: بحكم عملك في الولاية وقربك أيضا من أبنائها وتجولك في أكثر من موقع، في مناطق أخرى أيضا يعني في الولاية تحتاج إلى تدخلات مشابهة خلال الفترة المقبلة؟
1: نعم، في عدة مشاريع، يعني نحن حاليا في كثير من المشاريع تنفذ الحمد لله بفضل من الله تعالى بفضل الحكومة. يعني راح تم العمل بتقاطعات دوار مزون والتحسينات اللي فيها، وكذلك بدأ العمل في شارع الموج، ازدواجية شارع الموج وشارع النزهة، فثلاث مشاريع أساسية. ولكن نحن نطلب بالمزيد، يعني في كثير من الدوارات وكثير من التقاطعات يحتاج يكون مثلا فيها جسور، يعني ربما التقاطعات ما تفيد يعني. فهذا يتم العمل مع البلدية حول عمل دراسة مرورية وحاليا في دراسة مرورية بشكل عام في محافظة مسقط، وإن شاء الله نتفائل خير يعني إنه نطلع بحلول أفضل يعني في مناطق مختلفة من الولاية
0: بإذن الله. شرب شاي، إحنا أخذناك بالأسئلة وبرد عليك الشاي.
1: بارك الله،
0: الله يعطيك الصحة والعافية. أول شيء جزاك الله خير إن خصصت وقتك في ثاني ساعة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج، إن نقدر شوي نبين للناس، لأن كثير فعلا موضوعات كانت الفترة الماضية ورسائل تجينا واتصالات إن يتم مناقشة هالموضوعات، خاصة إن اللي طالعين من دواماتهم تجينا للمعبيلة هم اللي أكثر بيمروا بهذا الاختناق المروري. طيب كيف يمكن للبلدية أن توازن بين التوسع العمراني وفي الوقت نفسه متطلبات البنية المرورية؟ أنت بتتوسع عمراني سريع مع هذا البنية المرورية نفس الشيء.
1: نعم، البلدية يعني تعمل على تكاملية لكل هذه المشاريع، وطبعا أنها تهتم بالمحاور الرئيسية وتقوي شبكة الطرقات بالتزامن أو التوازي مع المشاريع الجارية في الولاية يعني، وكذلك مع التوازي مع النمو العمراني والسكاني اللي في الموجود في المنطقة.
0: جميل، احنا راح نواصل معك المهندس فدا ونطلع فاصل قصير للفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها راجعين لكم في نفس الموضوع مع ضيفنا الكريم المهندس فدا بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي، عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ممثل ولاية سيب.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم. إحنا ما شاء الله قطعنا تقريبا ساعة ونصف من عمر هذا اللقاء ومتبقية 25 دقيقة من الآن لختام هذه الحلقة والجزء الأخير المتبقي مع ضيفي في الاستوديو المهندس فداء بن أحمد البلوشي عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثل ولاية سيب. حياك الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيك. يعني ذكرنا الآن الازدحامات المرورية وتحدثت أيضا عن شارع النزهة وأبرز المشاريع اللي تعمل عليها بلدية مسقط في الوقت الحالي، فهل هناك مشاريع معينة تقوم بها البلدية في في في الولاية؟
1: نعم، في يعني عدة مشاريع تكلمت فيه سابقا اللي هو تحسينات وتقاطعات ضوئية في دوار مزون، وهذا كان أحد من المطالب الشعبية في الولاية، وكذلك ازدواجية شارع الموج، بالإضافة في كثير من المشاريع اللي هو مشاريع صيانة الطرقات. البلدية قائمة بجهد عظيم في صيانة الطرقات الرئيسية والخدمية، وأيضا هناك بعض المطالب من الناس اللي هو رصف الشوارع الداخلية. في كثير من الشوارع الداخلية يعني لسه ما عملوها في كثير من الأحياء السكنية عندنا في ولاية السيب، نتكلم بشكل عام يعني في الحي الشمالية والمعبيلة
0: خاصة بعد الأمطار
1: اللي شوية. نعم، وبعض الأمطار في تأثر كبير يعني. وكثير من المناطق السكنية ما فيها يعني شوارع داخلية أو ما مهيئة، فنحن نتمنى أنه مثلا البلدية كثير تهتم في هذا الموضوع، ونحن طبعا جنب بجنب نعمل مع البلدية عن طريق أدوات المجلس البلدي ونشتغل على هذا الموضوع. وطبعا يعني البلدية عندها تحديات، يعني البلدية عندها تحديات مادية في يختص بالموازنة، وهذا ما أكدناه معهم أنه نحن ممكن نعمل معهم على أساس عن طريق المجلس البلدي برفع هذا الموضوع إلى الجهات العليا على أساس يتم رفض ميزانيات أكبر لبلدية مسقط. كون محافظة مسقط يعني محافظة كبيرة، ولاياتها تنقصها الكثير من المواضيع الخدمية. نعم، ومن طرقات ومواضيع النظافة العامة ومواضيع أيضا السياحية، في مناطق كثيرة مهملة نوعا ما يوجد فيها خدمات.
0: طيب نعم. أنت ذكرت نقطة مهمة، ذكرت اللي هي الجفنين وهذه الازدواجية هناك. إيش اليوم هذا المشروع أهميته، مشروع الطريق اللي هو العنق بالجفنين، في معالجة الحركة المرورية؟
1: نعم، حقيقة هذا الطريق راح يسهم في تحسين الربط بين الشارع، بين المحاور الرئيسية والشوارع الداخلية بين الأحياء السكنية، فراح يتم هذا الربط راح يساهم كثير يعني في تقليل من الحركة المرورية وتخدم الناس كثير يعني صراحة.
0: جميل، وهذا دوركم أنتوا الآن جالسين تنقلوا هموم المواطن والناس ما يتعلق بالخدمات البلدية اللي يحتاجوها، وتواصلكم مع الأخوة المعنيين في البلدية بشكل مباشر. طيب أيضا ما يتعلق، هل يعني هل في خطط مستقبلية حاليا جالسين تشتغلوا عليها لتطوير بعض التقاطعات اللي كثير تجي عليها شكاوى وملاحظات، أو إنشاء جسور أو أنفاق في الولاية، خاصة أن السيب ما شاء الله الحركة فيها كثيرة. نعم، اختناقات مرورية عالية.
1: صحيح، نعم، مثلا في مواضيع كثيرة نحن رفعناها على أساس أنها تكون جسور، يعني في عدة مقترحات نحن رفعناها كأعضاء المجلس البلدي بولاية السيب بعمل جسور أو جسر في دوار مزون، ولكن لم يتم هذا الموضوع بخصوص مواضيع الصرف والموازنة، فتم الاعتماد على عمل تقاطعات ضوئية. وطبعا هذا ما ينكر أنه نحن نستمر في مقترحاتنا ونرفعها إلى الجهات المختصة وعبر بلدية مسقط، على أساس مثلا كلما دعت الضرورة إلى تغيير التقاطعات أو الدوار إلى عمل الجسور أو تحسين في, في, في, في, في شبكة الطرق هذه يعني.
0: طيب عسى الله إن شاء الله يوفقكم في أدواركم ومهامكم القادمة ضمن الخطط المستقبلية لكم، لكن كيف الآن تتكامل هذه المشاريع مع طريق مسقط السريع وبقية الطرق الرئيسية هنا في محافظة مسقط؟
1: نعم، يعني البلدية دائما يعني تحاول إنها كيف توازي بين العمل الشوارع الداخلية وإضافة مداخل ومخارج، مثلا عندنا في المعبيلة، وربطها بشارع مسقط السريع. يعني في كثير من المداخل والمخارج يحتاج انه نضيفها مثلا على شبكه الطرق لسهوله الحركه يعني.
0: طيب من خلال دراستكم ومن خلال تواصلكم مع المختصين او المهندسين او اللي جالسين ايضا يشتغلوا على هذا الجانب من حيث التنفيذ والتحديات، ايش هي ابرز التحديات اللي قد تواجه عملية التنفيذ لهذا المشروع خلال الأشهر المقبلة في اعتقادك؟
1: نعم، راح يكون في تحديات أكيد يعني في التنفيذ، وهو يعني راح يخلق نوع من الانسيابية الحركة المرورية، لأنه راح يكون في كثير من التحويلات، ونحن يعني يهمنا إنه مثلا نحاول يعني التعاون مع الجهات المختصة وشرطة عمان السلطانية من أجل انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذ هذا المشروع. وطبعا هذا يحتاج إلى صبر وتعاون أيضا مع المواطنين والمقيمين أيضا أثناء التنفيذ، يعني يصبروا
0: أكيد، والموضوع مش سهل.
1: نعم، طول مدة التنفيذ، لأن الموضوع ما سهل،
0: إدارة التحويلات المرورية أيضا لتقليل تأثير الأعمال على مستخدمي الطريق. صحيح. هذا أمر بحد ذاته صعب.
1: لا صحيح، وهذا الحين إحنا الحين مقبلين على إجازة صيفية، أتوقع راح يكون متنفس يعني. أيوة. راح يقلل من الاختناقات المرورية نوعا ما أثناء بدء المشروع على الأقل يعني.
0: إيش الرسائل اللي تحس إنها هي الآن تستحق أن تقال خلال فترة التنفيذ لسكان المنطقة هناك في الولاية؟
1: والله نحن نقولهم يعني اصبروا معنا
0: وسعوا بالهم
1: نعم، ويعني حتى يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل. طبعا راح يكون في يعني تحسينات مثلا اثناء التنفيذ في المراحل المتقدمه، ولكن اتوقع راحه البال راح يكون بعد التنفيذ يعني في الربع الثاني من سنه 2028.
0: وارد التاخير احيانا قد يكون من المقاول، قد يكون بعض الامور المتعلقه. نعم. المشاريع ومناقصتها والميزانية وغيرها من
1: نعم. هذا الشيء وارد، بس نحن من جانبنا كمجلس بلدي وكمكتب الوالي ومع بلديه مسقط يعني نحاول انه مثلا يعني نراقبهم ونشد عليهم على أساس ما يكون في تأخير يعني.
0: أيوة.
1: وأيضا إذا كان في مشاكل مع المقاول، وهذا ما عملناه سابقا يعني، كان هناك في مشاكل مع المقاول في إحدى المشاريع الشبكة الداخلية في منطقة المعبيلة الشمالية، وتواصلنا مع المقاول ويعني وجبنا له محل وسط يعني بين البلدية والمقاول. فأيضا نحن أكيد يعني طول مدة التنفيذ نحن إن شاء الله راح نكون معاهم أول بأول، والبلدية ما مقصرة، عندهم يعني مهندسين وفنيين راح يكونوا في الميدان طول مدة التنفيذ. نعم.
0: كيف البلدية هنا تتابع لضمان جودة التنفيذ؟
1: نعم.
0: وضمان الالتزام حسب ما هو موقع بالعقد بالمدة الزمنية المحددة. نعم.
1: البلدية راح يعين فريق إشرافي من مهندسين متخصصين راح يكونوا عملهم مراقبة المشروع طول فترة التنفيذ، ومراقبة جميع أعمال المقاول من ناحية السلامة أيضا المتعلق بأعمال المقاولات وأعمال الميدانية، وأيضا نفس الشيء أن يطابق مع الخرائط المعتمدة، ولا يكون هناك في تجاوزات في المواد المستخدمة للطرق أو للعبارات الصندوقية. نعم.
0: طيب بعد اكتمال المشروع بمشيئة الله، الله أعلم كم يأخذ من الزمن والمدة، كيف تعتقد سير المرور سيكون في ولاية سيب؟
1: إن شاء الله راح يخلق نوع من يعني التوازن أو يحسن نسبيا إن شاء الله من الحركة المرورية، كونه شارع حيوي وأساسي يعني.
0: إيش دور الآن أيضا تواصلكم أنتو مع الجهات المعنية كشرطة عمان السلطانية حول أنظمة التحكم المروري الذكية والإشارات الحديثة في تحسين أيضا الانسيابية والحركة؟
1: نعم، حقيقة الإشارات المرورية الذكية سمارت يعني وفرت كثير يعني من انسيابية الحركة، خففت من التوقيت المدة الزمنية للإشارات، وأيضا حسنت من السلامة المرورية أيضا. نعم.
0: أكيد يعني تنسجم هذه المشاريع مع مستهدفات رؤية عمان 2040، ولكن كيف هنا يمكن فعلا أن تنسجم هذه المشاريع اللي جالسين الآن تشتغلوا عليها وتتواصلوا مع البلدية ومع الجهات الأقرب إلى تنفيذ هذه المشاريع؟
1: نعم، حقيقة يعني هذا المشروع ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 اللي هو المتعلق بجودة الحياة والاستدامة، وأيضا عمل بنية أساسية وبنية تحتية قوية. فهذه من ضمن مقاومات الرؤية عمان 2040، وإن شاء الله نطلع أنه يتحقق بإذن الله تعالى.
0: أكيد هناك في أولويات المهندس، وهذه الأولويات تتعلق بالمرور خلال الفترة القادمة تعمل عليها بلدية مسقط لخدمة سكان المحافظة.
1: نعم، الأولويات هي العمل على تقوية شبكة الطرق الرئيسية، وأيضا العمل على رصف الشوارع الداخلية، لأنه ولاية السيب تنقصها الكثير من الشوارع الداخلية، وأيضا نريد صيانة لبعض الطرقات. فالعمل حقيقة كبير، والبلدية قائمة، يعني نحن ما ننكر جهود البلدية، البلدية قائمة بدور، ولكن هذا لا يكفي، نحن نطلع إلى المزيد من تنفيذ هذه المشاريع، وخاصة المشاريع الأساسية اللي نعم. ذكرناهم مثلا في مناطق المعبيلة أو الحيل أو مناطق أخرى. نعم، اللي هو الشوارع الأساسية.
0: أعود مرة أخرى إلى أثر مشروع ازدواجية شارع النزهة. كيف تقول للسكان سيب بالتحديد سكان المعبيلة أن هذا المشروع يمكن فعلا أن يرى النور قريبا بمشيئة الله، ويحدث هذا الفرق قبل وبعد إن شاء الله؟
1: لا، نحن إن شاء الله واثقين يعني أنه هذا الشارع راح يخدمهم كثير، وإن شاء الله راح تتغير المزاج النفسي، يعني
0: طبعا
1: كثير من الناس مستاء وضغط نفسي على الحركة المرورية،
0: يعني البعض المرورية. يسكن هناك البعض منهم يعني يحكي لي أن ربما اتجاهك إلى نخل أو العوابي وانت طالع من الخوير. صحيح. أو بوشر ربما اللي هناك يصل قبل ما نعم. يعني يصل سكان المنطقة هناك في المعبيلة، فهذا أكيد يعني ناتج أن فعلا هناك أزمة حقيقية يعيشها المقيمين في هذه المنطقة.
1: لا شك المشكلة موجودة، يعني الأزمة الاختناقات المرورية والحركة المرورية يعني ما راح تنحل في يوم وليلة، بس أيضا موجود يعني مع قرب تنفيذ مشروع شارع مسقط السريع اللي هو 6 حارات، هذا نفس الشيء راح يخدم كثير ويربط أيضا مع شارع النزهة.
0: إيش أكثر شكاوي في الوقت الحالي إلى جانب ملف السير المرور والحركة المرورية والاختناقات وغيرها من الأمور تصلكم بشكل دائم من أبناء الولاية؟ أكيد لقاءكم بالكبار السن والشباب في المجالس، المساجد، الأندية، تجمعات الشباب، في تجيكم كثير من الملاحظات اللي نتمنى منكم تنقلوا صوتنا في هذا الجانب. هذه منصة اليوم لكم شبيبة، وفي البعد الخامس أتمنى أسمع أيضا بعض الرسائل اللي تحس أنها فعلا وتستشعر بقيمتها وأهميتها لسكان الولاية.
1: نعم، حقيقة يعني في كثير من الناس تتواصل معنا يعني عبر الاتصال، عبر اللقاءات، وأيضا عبر ملتقى، عندنا ملتقى أسبوعي وجود أعضاء المجلس البلدي بالإضافة إلى عضو مجلس الشورى، نجتمع معهم أسبوعيا ونسمع لهم ونشوف مطالبهم. نتكلم عن المشاكل، في مشاكل كثيرة حقيقة يعني
0: مثلا
1: نعم، من غير الطرقات نحن نتكلم عن مواضيع النظافة العامة، في كثير من الأخطاء أو التقصير من البلدية بخصوص الحاويات القمامة، وخاصة في أيام الإجازات والعطل الرسمية، ولكن البلدية قائمة يعني وتستأجر أحيانا في خاصة في أيام الإجازات أو أيام الأمطار، تستأجر من معدات يعني من القطاع الخاص.
0: جميل.
1: نعم، لمواكبة هذا العطل.
0: من خلال
1: وأيضا يعني المشاكل الأخرى يعني تجمعات المياه الأمطار في وقت الأمطار، فناس كثير مستاء أيضا من تجمعات وجود البركة المائية في وقت الأمطار. وطبعا الناس مستاء أيضا من مواضيع كثيرة اللي هو غلاء المعيشة وغلاء والارتفاع في أسعار فواتير الكهرباء والمياه، والناس كثير تتواصل
0: والاتصالات أحيانا نفس الشيء.
1: نعم حقيقة، والناس منزعجين يعني تجيهم فاتورة عالية أو انقطاعات، وكثير من الناس ما عنده القدرة على دفع مبلغ بسيط يعني من الفواتير الكهرباء والمياه. بس إن شاء الله نتفائل الخير بإذن الله تعالى يعني.
0: بس تحاول أيضا في الوقت نفسه توصلوا رسائل إلى بعض المختص، ولو أنه بعيد عن اختصاصاتكم.
1: نعم. لا، نحن حلقة وصل يعني في أشياء كثيرة يعني ما من اختصاصاتنا. صحيح. بس نحن من جانب إنسان نحاول نساعدهم مثلا بشتى الطرق المتاحة. نعم. تعاون مع الجهات الأخرى.
0: أنت الآن أي دورة الأولى معك؟
1: الدورة نعم.
0: لك أنت
1: نعم.
0: دورة ثانية في
1: الدورة الأولى. نعم.
0: دورة الأولى نعم. يعني ممكن كيف تقيم اليوم دور المجالس البلدية في نقل احتياجات المواطنين إلى الجهات التنفيذية فعلا هل اليوم هي لديها الأدوات وبعض الصلاحيات اللي تأهلها أن فعلا يكون لها هذا الدور؟
1: حقيقة نحن في المجلس البلدي كأعضاء البلديين يعني ممثل الولايات محافظة مسقط يعني نتعاون مع الجهات المختصة عبر رفع مقترحات أو توصيات عن طريق المجلس وعن طريق لجان مختلفة عندنا في المجلس، ولكن نواجه كثير من الصعوبة في بعض الدوائر الحكومية حقيقة يعني لنكون واقعيين، وكثير من الأعضاء نفس الشيء يتشكوا أنهم في كثير من المدراء عموم يمتنعوا عن مقابلة لقائهم نعم كونهم هم يمثلوا ولاياتهم يعني ما جايين عشان موضوع خاص
0: خاصية.
1: فحقيقة من هذا المنبر نحن يعني نتأمل أو نأمل من الأخوة المعنيين في الجهات الحكومية التعاون مع الأعضاء البلديين كونهم يعملوا في نفس المسار وهو خدمة المواطنين والوطن نعم
0: أحسنت.
1: ولا أحد يجي يعني بمواضيع خاصة
0: والحقيقة نعم. اليوم نقولها بكلمة حق وصدق أن المجالس البلدية أصبحت فعلا اليوم شريك حقيقي في صنع القرار التنموي داخل الولايات، فعلا لهم هذا الدور وجالسين فعلا نشوف هذا الشيء الأمر.
1: نعم حقيقة يعني أعضاء المجلس البلدي يعني أعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط دائما حريصين كل الحرص وبشكل مكثف يعني زيارات يومية أو زيارات دورية للمواطنين للأماكن المشاريع للاستماع إلى بعض الناس ومشاكلهم، فحقيقة دورهم كثير يعني ميداني مش تشريعي، يعني هم دورهم خدمي ميداني فتحصلهم كثير موجودين يعني وسط المجتمع
0: أكيد.
1: نعم
0: يعني أكثر يعني رصد لاحتياجات المواطنين. إذا جينا الآن تفضلت، هل تعتمدون على زيارات الميدانية اتصالات أو عبر هواتفكم لأنها متاحة لكثير من المواطنين، أما اللقاءات المجتمعية أو من خلال حساباتكم في منصات التواصل الاجتماعي؟
1: حقيقة عدة قنوات من ضمنها التواصل الاجتماعي بالواتساب أو بالاتصال المباشر، وأيضا لقاءات في مكاتبنا مثلا، وأيضا زيارات ميدانية يعني مع الأهالي والمجتمع.
0: في حال أن كانت المطالبات تتجاوز صلاحية اختصاصات المجلس البلدي، هنا كيف تتعاملوا مع بعض المطالبات اللي تبدو صعبة عليكم، خاصة إذا كان ملف يتعلق بالأسكان ومش من بيتكم صحيح. لكن هنا كيف يعني تتعاملوا مع هذا الملف؟
1: نحن نحاول نفهم الشخص أنه مثلا هذا ما من ضمن اختصاصات أعضاء المجالس البلدية، ونحن ننصحهم يعني أنه يروح إلى عضو الشورى أو يروح إلى الشخص المعني، نحن ممكن نرشده أو ننصحه بس ما ممكن نحن ننكره أو يعني ما نرد عليه، بس ممكن نحن نرشده أو نصوبه إذا هو مخطئ نعم.
0: في جانب ما يتعلق بالمحور التنموي والخدمات، المجلس البلدي يحاول في الوقت نفسه أن يوازن بين احتياجات القرى البعيدة والمناطق السكنية الجديدة أكيد داخل الولاية، فهنا كيف يأتي التوازن في مناطق بعيدة جدا وقرى جالسين أكثر عيونكم أيضا عليها أنكم يكون لكم دور فيها، وفي الوقت نفسه في مناطق جديدة داخل أيضا هذه الأحياء المأهولة بالسكان.
1: حقيقة لو أنت يعني تتابع حساب الملتقى عندنا ملتقى أعضاء مجلس البلدي والشورى، نحن أكثر شيء ركزنا على القرى حقيقة يعني في ولاية السيب، وعندنا كان زيارات كثيرة للجفنين لوادي اللوامي لقرى المعبيلة الشمالية، فحقيقة نحن كثير مهتمين لأنه ترى في كثير من الخدمات تنقصهم هذه القرى، يعني عندهم مشاكل في النظافة هذا ما رصدناه، عندهم مشاكل في الشوارع الفرعية الداخلية، وعندهم طرقات عندهم مشاكل في بعض الأمور الخدمية الأخرى يعني
0: نعم. تحس أن اليوم المواطن فهم كثير يعني ومستوعب أدوار المجالس البلدية، ولا تشعر في أيضا خلط ما بين المفاهيم أو يعني بين عضو المجلس البلدي وعضو الشورى وبعض أيضا الاختصاصات الأخرى الموكلة إلى البلدية والأسكان أو وزارة النقل والاتصال؟
1: والله يعني في كثير من الناس ما تفهم يعني الاختصاصات المجالس المختلفة البلدية والشورى، في كثير من الناس تختلط، يعني كثير ناس يجينا واتصالات على مواضيع للشورى
0: شخصية ومواضيع قد تكون شخصية
1: نعم، فهذا الشيء موجود يعني، وكذلك الأخوة يعني زملاء في مجالس الشورى أيضا يعانون من هذا الموضوع، يعني تجيهم يعني مواضيع خدمية بلدية وهم يعني من غير اختصاصهم
0: تلتقوا نعم. بعض المجلس الشورى
1: نعم، نحن عندنا مثل ما ذكرت نحن عندنا ملتقى في ولاية السيب يجمع أعضاء المجلس البلدي بولاية السيب وعضو مجلس الشورى سعادة علي العامري.
0: جميل.
1: نعم، فهذا الملتقى تقريبا الحين صار يمكن فوق 3 سنوات وبيننا تعاون. نعم، وكل حد باختصاصه، يعني نحن في تعاون موجود بس كل حد باختصاصه تحت سقف واحد. احنا ممكن يجينا شخص مثلا عنده مشكله في الشورى، احنا نحوله الى عضو الشورى، وكذلك عضو الشورى يحول الموضوع الى الاعضاء البلدي اذا كان متعلق بموضوع خدمي. نعم، او مطالبه معينه.
0: لو طلبت منك في اخر دقيقتين من عمر هذا البرنامج رقم من 1 إلى 10 تعطيني مستوى الرضا، الرضا حول متعلق بالتواصل بين المجلس وبين المجتمع المحلي، كيف هذا الرضا التواصل؟
1: حقيقة السؤال صعب، هذا مفروض توجهه للجمهور يعني.
0: أيوة،
1: بس أنا
0: تشعر داخليا،
1: أنا أتوقع يعني من 7.5 أوكي. من 10
0: يعني. أنتم محتاجين تعتقد مزيد من اللقاءات المجتمعية،
1: مزيد من اللقاءات يعني، وأيضا المجتمع يتفهم أدوار الأعضاء المجالس البلدية يعني.
0: طيب لو منح الآن المجلس،
1: ففي يعني ممكن في جاب، يعني في فجوة مثلا بين بعض الناس، مش ما نعمم يعني، بعض الناس والأعضاء، في كثير ناس تجهل يعني إيش عمل
0: المجلس. طيب لو منح المجلس البلدي صلاحيات أوسع وأكثر، إيش أول ملف تتمنى أنك تقوم فيه وتعالجه إذا عندك صلاحيات؟
1: نعم يعني، حقيقة موضوع الزحمة، الاختناقات المرورية
0: بشكل عاجل.
1: بشكل عاجل نعم، لأن هذا الشيء شاغل الحين عندنا في محافظة مسقط، وتحديدا عندنا في ولاية السيب. فهذا الشغل شاغل حاليا. نعم،
0: في مواضيع معينة صار لها سنوات ما زلتوا تشتغلوا عليها وما زلتوا أيضا تنتظروا تنفيذها؟
1: نعم، كثير من المواضيع، خاصة المتعلق بالشوارع الداخلية
0: والإنارات
1: أيضا. نعم، الإنارات في مناطق كثيرة يعني ما توجد فيها إنارات، ويعني وقدمنا عدة طلبات. نعم،
0: الله يوفقكم رب العالمين ويسهل أمركم. وكلمة تحب أنك توجهها لمن يستمعنا، خاصة الآن فترة الصيف.
1: نعم،
0: مثل ما قلت أنت محتاجين شوية المجتمع وأبناء الولاية أنهم شوية يتأنوا ويتعاونوا معكم.
1: نعم، مثل ما نقول الصبر مفتاح الفرج، وإن شاء الله خير.
0: ما نقول لكم صبروا.
1: نتفائل حقيقة، نحن متفائلين بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، الله يوفقكم يا رب العالمين. حقيقة يعني
1: جزاكم الله خير،
0: إحنا شايفين أدوار مجالس البلدية وفعلا مهامكم ونجاح أيضا الكثير من المشاريع اللي تبنيته واشتغلتوا عليها.
1: وأيضا في شيء نفس الشيء أريد أضيفه، اللي هو يعني حاليا المجلس البلدي نحن موجود معنا شخصية مثل صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد الله يحفظه.
0: اللهم أمين.
1: ووجود هذه الشخصية حقيقة راح يعني مثل ما نقول نعزز من قيمة أو مكانة مجلس البلدي، والأعمال نفس الشيء. نحن نتأمل أن الأعمال راح يتم تنفيذها بشكل متساب بوتيرة أسرع وجودة أكبر إن شاء الله تعالى.
0: الله يسهل أمركم ويوفقكم، إحنا نفتخر بشباب من أمثالكم وفي أعماركم.
1: بارك الله فيك.
0: عنده هذه المسؤولية ويحمل هم الوطن على كتفه فعلا، ويسعى جاهد بكل ما أوتي من قوة أن يقدم للمجتمع ولو شيء بسيط. وأنتوا أيضا أحيانا تتلقوا لا شك أنكم ديكم يعني رسائل وطلبات ربما هي بعيدة عن اختصاصاتكم. أنا أعرف أنكم جالسين أيضا حتى تسعوا في هذه المواضيع لأنكم وكلتم ووضعتم في محل ثقة المجتمع، فعسى الله يقويكم ويسهل أمركم يا رب.
1: أمين، وإياكم، وهذا واجبنا طال عمرك.
0: الله يسلمكم يعطيكم العافية. إذن في نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة يبقى الحديث دائما عن الطرق والمشاريع المرورية أكبر من موضوع الأرقام والعقود اللي تم توقيعها، فهو حديث عن جودة الحياة، عن الوقت اللي يختصره المواطن من في طريقه إلى العمل وفي عودته إلى البيت، وعن السلام وعن التنمية اللي تواكب النمو السكاني والعمراني المتسارع. مشروع أكيد ازدواجية شارع نزهة والمشاريع المرورية الأخرى مثل ما تحدث ضيفنا في الاستوديو في ولاية سيب تمثل أكيد جزء من رؤية أوسع لبناء بنية أساسية أكثر كفاءة وأكثر استدامة، تعزز هذه البنية الحركة والتنقل وتدعم التنمية والمنظومة الاقتصادية والاجتماعية. شكرا لضيفي هنا في الاستوديو.

الزميلة أشواق العمري يعطيها العافية، اللي لا تألو جهدا إلا أنها تقدم كل ما هو مفيد وجديد للمجتمع. وتحية لصديقي الصدوق أيضا الأخ العزيز أنور الأشرف في الإخراج المرئي اللي رافقنا طيلة الحلقة، وفي أمان الله.

0: 7. Ze mogen zien als lichaam samen staan. Wat mij niet te zien als lichaam staan. Sarana.
1: تو الناس بدا المسا يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري

0: نمسى عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس على الشبيبة. معاكم مشوار 3 ساعات مستمعي الكرام من الساعة 5 لين الساعة 8 مختلف الفقرات المنوعة اليومية ومنها الأسبوعية. وأكيد نسعد بتواصلكم مستمعي الكرام على طبعا التواصل معنا أو متابعتنا من خلال منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. وأيضا مستمعينا نرحب بمتابعتكم من خلال بث البرنامج أو تردد الإذاعة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة. وأكيد على في محافظة الظفار على 98.5. ونمسى عليكم مستمعي الكرام بكل خير ونمسى أيضا على الزميلة أنوار. مساء الخير أنوار.
1: مساء النور والسرور. عيد ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش هذا النفسية الحلوة
0: والله. إيش رأيك؟
1: إيش هذا الطاقة الغاوية؟
0: شايف من الملابس يعني ولا إيش؟
1: والله ماتشي ماتشي
0: ماتشي
1: مرة ماتشي ماتشي. شنو هذا؟
0: كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف صحتك؟
1: الحمد لله. شخبارك أنت وشخباركم وشعلومكم ومستمعينا؟
0: أناك بعد حد ينتظرنا في كمينة الإخراج المري.
1: إيه أكيد.
0: المساء عليك بير البلوشي صاحب المقامات.
1: حلو هذا اللقب عليه. حلو.
0: إيه إيه.
1: عجبني
0: المقامات.
1: الموسيقى والمقامات الموسيقى والمقامات.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس مشي ترى ما أعرف هذه الأغنية. هذه من الأغنية ما أعرفها.
1: تعرفها؟
0: صحيح ما أعرفها
1: حقيقي.
0: أيوه.
1: تعرف أيام نجوم الخليج المسابقات مع نجوم الخليج زمن أول لما كان يسوى المسابقة إنزين وبعدين آخر شيء يسوى أبرز.
0: حاولت إني أشترك فيها بس ما قدرت.
1: أحلف. إنزين وبعدين يسووا أوبريت. لا
0: أيوة.
1: فأوبريت الخليج.
0: أيوة.
1: فكان أول أوبريت لهذه المسابقة مستمعين اللي يذكر هذه المسابقة كانت جميلة. كل واحد من دولة من دول الخليج يجي ويغني عن دولته.
0: حلو.
1: فكان هذا المقطع
0: تذكري يعني في أي عام كان تذكري؟
1: يا الله ما
0: أنا تابعت نجوم الخليج.
1: أوكي.
0: وتابعنا البرامج هذه اللي خاصة بالمواهب الشبابية.
1: أيوة.
0: الفنية سواء كان يعني من دول الخليج.
1: أيوة.
0: إنزين وحتى من مختلف الدول العربية. بس ما أتذكر متى كان. يمكن تقريبا في الألفية بداية الألفية.
1: يمكن
0: 2000 وكذا.
1: أتذكر أني كنت في المدرسة بس متى عاد الوقت
0: ما تتذكر يا بنت؟
1: ما أذكر يا أخي بس أتذكر أن مالك الكويت والموسيقى والمقامات. يقول لك مدرسة والله يا الكويت مدرسة والله يا الكويت يا كويت يا كويت. والله العظيم ذكريات حلوة وايد. وكنت أحب على فكرة مستمعينا إذا تتذكروا هذا الأوبريت أتوقع سموه أوبريت المحبة. ودورت من يوتيوب لين طلعت روحي
0: المحبة ولا شيء في المحبة لوم لا ذكرتك حبيبي ما يجي والله النوم.
1: ما يجي النوم والله كنت بقول
0: هذا يومين النوم. أيوة صح صح ما يجي.
1: مع أني ما أعرف الأغنية.
0: صح وكذا ترى.
1: أيوة.
0: بس أنا صاير ما أنام هذه الأيام ما أعرف عين. سبحان الله عين يعني ما.
1: صحيح.
0: أي والله.
1: Seriously.
0: الناس اللي ما
1: ما أدري أحس إن العكس صحيح.
0: الناس
1: أحس العكس صحيح.
0: صراحة ما أعرف يعني أقول لك هذا اليومين ما أعرف النوم وين النوم ما أعرف.
1: في أغنية.
0: أنا ما أعرف مساره وطريقه وين النوم ها.
1: يا بوي حد يقول النوم وين راح مساره؟ يمكن سبحان الله حد يعني النوم راح مسار ثاني بدل مسار عيد راح يمكن مسار أنوار بدل مسار أنوار يمكن راح مسار أبرار.
0: لا أنت تقولي أنت ما تنامي أبدا يعني على
1: صراحة.
0: أيوة.
1: شوف أنا أحب النوم
0: ترى من الدوام وكذا وخلاص.
1: أحب النوم بس النوم النهاري هذا ما يعني طبيعة دوامي ما يساعدني.
0: أهلا أهلا. المسي بالخير.
1: ضحكت.
0: المسي بالخير.
2: أسمع نوم ما نوم من الحين تو الناس على النوم أنوار.
1: أموت في النوم. لا تعرف ليش؟ لأن يقول عيد إن النوم أو إن هالأيام ما ينام ويقول النوم غير
0: أبرار. لحظة لحظة لحظة. أبرار راح تجيب قهوة وين القهوة؟
1: ما أعرف.
0: ها؟
2: يعني قلت لكم القهوة بعدين بتي.
1: أحس كان عذر. أحس كان عذر.
0: أقول جماعة الخير. جماعة الخير ترى حد ينتظرنا على التليفون؟ حد ينتظرنا على التليفون على 2-4
2: يعني أول مكالمة
0: هي 9-9-0-0-0-0. نقول السلام عليكم.
2: كم تعطوني إذا كان أحمد فايف؟
3: عليكم السلام. وين ما عارف إن حد ما اتصل على بكم ربع ساعة هنا. السلام عليكم.
1: أمان ما حلوة سوالفنا أبو علي.
3: مو الأخبار؟
1: الحمد لله نشكر الله. أخبارك أنت؟
3: الله يسلمكم.
2: طولنا وايد عليك أحمد.
3: لا بالعكس يا
1: الله يسلمك يا مرحبا.
0: ما كثير أحمد ما كثير سونا بس نقول سلام عليكم وعليكم السلام وكذا كنا ندردش شوية.
3: نعم صحيح صحيح.
0: وبعدين يعني معك في التكييف وكذا الأمور تمام يعني.
3: هين أنا هين موجود داخل.
0: هين هين.
2: أنت داخل البيت صح؟
3: وما جاي من نوم ولا ما درمو ولا معلق.
0: حياك يا أحمد كيف أمورك؟
3: الله يسلمكم الحمد لله بخير.
0: كيف صحتك إن شاء الله بخير؟
3: طيبين الله يسلمكم. يا مرحبا بكم.
0: يا مرحبا بك.
1: يا هلا بك.
0: أحمد نصيحة تسمعها دائما وتعرف أنها صحيحة بس ما تطبقها ولا طبقتها في يوم من الأيام.
3: والله شوف يا سارل ما هي هي في نصائح كثيرة ترى ما شرط تكون نصيحة واحدة. نصائح كثيرة نحن كبشر ما نطبقها نقتنع ونعرف أنها صحيحة.
0: أيوة.
3: ولكن سبحان الله لأسباب كثيرة منها الكسل منها يعني الواحد يقول لك أنا بعدين وبعدين وبعدين ترى هي دائما يقول لك أي فكرة شوفها أنها صحيحة وأنت فعلا عندك لو شيء بسيط من الرغبة أنك تتبعها مباشرة أول ما تسمعها طبق لأنك إذا انتظرت معناته عقلك بيخترع أعذاره بيخترع أمور تخليك تتكاسل.
0: صحيح
1: خير البر عاجلة
3: تخترع فيها مرة طوال يمشي عليها وتوكل.
1: يا سلام يا سلام. أي والله وتوكل يعني خير البر عاجلة
3: أكيد طبعا. يعني متى أعطيكم أنا مثال معين وهذا مثال بسيط من أمثلة كثيرة في الحياة. مثلا الواحد بيقولك بيجلس على وسائل التواصل الاجتماعي وبيجلس فيها وبيكون مدمن عليها وبيجي إنسان بينصحك يا فلان خفف ترى هذا بتأخذ من وقتك بدخل إن شاء الله هي والله ما يهمك أمورك طيبة.
1: نعم.
3: وترجع
1: نعم.
3: مرة ثانية أنت إلى نفس الأمر لأنه نفسك تستطرب هذا الشيء ومالت إليه ولكن تجاهلت المصلحة اللي هي مصلحة وقتك وصحتك وأشغالك وأمورك.
0: صحيح صحيح.
3: هذا نوع من الأمثلة يعني في الحياة
0: يعني احنا مثل أنوار أنا أريد أقول مثلا إن احنا المشكلة إن احنا نعرف إن هذا الشيء صح
1: ومهم
0: ومهم ولكن نأجل مثل ما قلت أحمد يعني
3: ايه؟
0: وما نطبق
3: ترى هي هذه هي المشكلة لأنه العزيمة يعني تقل وتتراخى بسبب إنك أنت ما بادر في الشيء مباشرة.
1: ايوه
3: توانيت وظليت انا افكر وعاد عقلك يبدا يخترع هذا ان شاء الله باكر انا ولا بعد بكره وهكذا وهي ماشيه ولين ما تضل على نفس العاد.
1: هل نحن نصحى من هذه الغفوه اخوي ابو علي لما نتعور تحس؟
3: لا شوف نحن اصلا صاحيين وعارفين انه هذا مثلا عاده سيئه او غلط انسان عارفين ومقتنعين. المشكله في التطبيق والعزيمه. العزيمه على ان نحن نصلح الغلط هذا او نتبع النصيحه يمكن يكون هو اللي مفقود.
1: ايوه ممكن شيء زين. عندك حل على الاقل قبل لا تبند
0: قبل لا تسكر يعني تعطينا كذا حل ولا شيء او انه خلاص مشينها كذا انت او انك ترجع احمد بعد فتره من الوقت او من الزمن وتصير انك مثلا تتذكر انه في نصيحه معينه او في شيء معين انا لازم اسويه ورجعت وخلاص طبقته يعني.
3: لا خلاص هو غالبا الواحد متى عاد يعني ممكن يترك الشيء أو يستمع النصيحة لما يقع في المشكلة المعينة. يعني مثلا أنا شفت أنه مثلا جالس على وسائل التواصل الاجتماعي وقت كثير كثير كثير في النهاية أنا بقل شيء معين خلينا أنا خلاص اقتنع أني لازم أترك.
0: صحيح.
3: لكن المشكلة هذا أنت اقتناعك هذا وعزيمتك أنك تترك جات بعد خسائر لأنك عرفت أنه خلاص والله أنا ضاع علي كذا وضاعت فرصة علي كذا قل بسبب مثلا الموضوع الفلاني اللي ما سمعت نصيحة الناس فيه.
1: والله صح كلامك يا أبو علي
3: يعني
1: كلامك حلو.
3: فأشفر راسك سعادة لسان لا مفر أنه يستمر الشيء ويستمر النصيحة.
0: السلام يا أخوي أحمد.
1: يعطيك العافية أبو علي. شكرا.
3: سلمتم يا أخي بارك الله فيك.
1: الله يحفظك.
0: شكرا جزيلا. شكرا في أمان الله.
1: ومن نصائح وحكم أبو علي إلى اتصال آخر ورأي آخر ونقول السلام عليكم تو الناس.
3: شكرا
0: جزيلا. ألو السلام عليكم.
4: من نصائح وحكم أبو علي.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شمس
4: الحال.
0: شمس الظاهر أن تستمعنا تابعنا من اليوتيوب أو من الراديو ومن وين؟
4: من اليوتيوب.
0: لأنه أنوار دخل
4: سيارة. الله يعطيك.
0: اليوتيوب
4: مرة شو اسمه.
0: الله يعطيك العافية.
4: من اليوتيوب أكثر شيء.
0: طمنين عنك يا شمس كيف أمورك؟
4: الحمد لله تمام الله يسلمك.
0: كيف صحتك بخير؟
4: تمام الله يسلمك.
1: من وين جاية ولا وين رايحة؟
4: رايحة.
0: ها.
4: رايحة أجيب زوجي من الدوام.
0: الله يحفظك
1: يا رب. يحفظك ويحفظه يا رب وعساش إن شاء الله يا رب توصلي بالسلامة.
4: فاهمين يا رب.
0: تذكري أنوار آخر مرة كلمناها شمس كان قبل العيد. أيوة. وكانت تكلمنا عن هذيك الخمرة اللي هي مثل التبزيرة والخلة وما أعرف إيش.
4: إيه هذه الخمرة اللي.
1: شمس بقول الشيء
0: ترانا ذكرناها قبل كم يوم.
1: شمس بقول الشيء تخيلي شمس أمس أقول لش جالسين نسولف الله يزيد فضلش حبيبتي أمس نسولف عن سالفة اللي هي اختلاف اللهجات إنزين وكان نذكر الرهش قلت لهم الرهش في عمان ما كل الولايات يسمون نفس الاسم
0: إنزين
1: قال عيد وش بعد كل نفس الاسم وما أعرف وش قلت له إنزين أنت ما تذكر إن قلنا سالفة الشدرة قالوا وش الشدرة قلت له ما تتذكر إن أحد المتصلين أنا والله ما ذكرت إن الشمس أنتي قلت له أحد المتصلين قال إنه خمرة ونحن نسميه شدرة فها اسمين أيوة. مختلفين كلنا من عمان
0: هي بس هي
4: واللي يفكروا بعد يفكروا إن في ما بين ارتباط ما بين الخل والخمرة الخمرة أيوة. غير والخل شيء ثاني
1: صح صحيح
4: ايوه
0: احنا ما نتكلم شمس عن يعني مسميات التبزيره والخل وغيره والخمره هذه هي تكلمت عن الرهش واحنا الرهش كلنا على مستوى سلطنه عمان كلنا اغلب الولايات تسميه رهش بس ما اعرف من وين جابت الاسم
1: لا.
0: انوار
1: في
4: ناس
0: تغلط
4: وتقول هرش
0: هو
4: لا لا لا يعني
1: لا لا لا لا هذه كلمتين مختلفتين
0: لا لا لا على فكره الكلب اللي قالتها احنا نقول هناك فيزكي
1: انت تقول هرش
0: احنا نقول زين هي بس يعني أخرنا حرف وقدمنا حرف
4: لا حول ولا قوة
1: في النهاية الحلو
4: معانا نحن في عمان إلى الدور إذا الدور يجينا أجنبي ويدور أيوه. من بيننا
0: أيوه.
4: إحنا عند انتوها في اللهجات انتوه
1: والله ذكرتيني يا شمس أيوه. عندنا زميل في الدوام زين كان يقول لي هو من الجمهورية الإيرانية
0: أيوه.
1: فيقول لي أنت من وين قلت له أنا من عبري قال لي ليش كلام الشهني وايد واضح قلت له ليش قال أنا كلمت واحد من الشرقية ما أفهم له قلت له لا لازم تقول له سلو داون
0: لو بعدين في شيء ممكن هنا أنا يعني للمعلومة يعني فقط للمعلومة إن إحنا أغلبنا يعني من المحافظات جينا على مسقط ممكن هنا مسقط عندنا اللهجة البيضة الواضحة
1: صح
0: شوية
1: صح
0: يعني أوضح أيوة من بعض الولايات يعني دواخل السلطنة وكذا فعشان كذا يمكن هو عارفك لأنك أنت أكثر شيء في مسقط
1: بالضبط أيوة. بالضبط فيعرف يعني كذا أيوة. اللهجة البيضة يا مرحبا يا شمس والله استمتعنا باتصالك يا مرحبا بك
0: موضوع حلقة اليوم يا شمس
4: تفضلوا
0: عندك يا أنوار
1: عندي
0: هي.
1: موضوع حلقة اليوم يا شمس نحن نتكلم عن نصائح اللي ممكن نستمعها في حياتنا كثير ولكن ما نطبقها يا ترى وش السبب إن نحن ما نطبق هذه النصائح رحم وإرغم منها أغلب الأحيان نكون مقتنعين إن هالنصيحة صحيحة
4: هي أنا بالنسبة لي على حسب النصيحة
1: إنزين
4: أو اختلاف الناس
1: حلو.
4: يعني مثلا شوف النصيحة مثلا إذا كانت مثلا نحن معانا جيل عن جيل يفرق يعني اليوم ما حد يقول لك يعني مثلا النصيحة بجمل الحين ما لا تدور على النصيحة من الناس أحس كذي يعني الناس يعني الحين اختلاف الأجيال نحن ما بين معاصرة جيل السبعينات وجيل الثمانينات وجيل الألفية
1: صحيح والتسعينات ما تنسيهم
4: جدا في اختلاف بيننا الحين أنا أقول لكم موقف ظريف صار قريب مني لأولادي
0: إيش هو
4: ما بين جيل السبعينات
1: نعم.
4: وجيل الألفية
1: حلو
4: أريد أنصحهم دخلتهم الثلاثة كده صفيتهم
1: الله يحفظهم
4: وجيت ببدي أتكلم ما تكلمت بعدني أقول لهم جلسوا لو سمحتوا وسمعوني ماما لو سمحتي خلصوا البريزنتيشن عشان أنا مشغول يعني
0: يا سبحان الله
4: أنا انصدم أنا يعني أنا كنت معصبة أنا درت كبير ورحت خلاص
0: ما أعطوك أصلا مساحة أنك تتكلمي خلاص
4: يعني. أساسا ما أعطوني
0: وبعدين حتى لو رجعتي بترجع تضحكي يعني خلاص عاد
4: أيوة خلاص أيوة. أنا ما قلت شيء أساسا وطلعت من الموضوع ورحت عنهم فاختلاف ما بين الناس صار
1: صحيح.
4: وصار ما هي هذيك اللي خبرتكم يعني نصيحة بجمع أني أنا أروح مثلا أروح للوالد مثل أول أروح أيوة. لوالدي أروح لأمي أروح للي أكبر مني ينصحني ويسألني لا الحين إذا تروح مثلا مع جيل الألفية قولي ماما روحي فتحي شات جي بي تي ولا فتحي لك عمك جوجل ويجاوبك على كل اسئلتك.
2: الله الدنيا اسمها
4: دخلت فينا التكنولوجيا.
0: التكنولوجيا صحيح
4: جدا كبيره.
1: لا وهذا شيء يحسب لكم أختي شمس، يعني إنكم حقيقة يعطيكم الصحة والعافية. التربية ما هي سهلة بهذه الـ يعني الظروف اللي صارت الحين.
4: أيوة. نحن التايهين، نحن جيل السبعين وجيل الثمانينات شوية، نحن التايهين عشان كده
0: ما لك حاجة
4: طيبين.
0: ما لك حاجة شمس.
4: نحن أنا عن نفسي أنا أستقبل النصيحة وإذا كانت في وقتها وفي مكانها أنا أول واحدة أعمل فيها.
1: حلو.
4: بنصيحة الناس أو بنصيحة اللي أكبر مني بالذات.
0: صحيح.
4: لأنهم هم أكبر مني في الحياة. أكيد سيكونوا.
1: صحيح. الله يعطيك الصحة والعافية شمس، سعدنا باتصالك وهذا الصوت الجميل وهذه النصائح الجميلة بعد.
4: وأنا أسعد الله ومبسوطة كثير دائما أسمع صوتكم، خير وعافية بإذن الله تعالى.
1: جميعا يا رب. الله يحفظك وتوصل بالسلامة.
4: الله يوصلكم يا رب. مشكورين، جزاكم الله خير. مع السلامة.
0: في أمان الله شمس. مع السلامة.
4: مع السلامة. مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: شمس دخلت حار بحار بشيء واجد مهم واجد مهم. لما قالت النصيحة إذا كانت من الشخص الصح وفي المكان الصح والوقت المناسب راح أتقبلها وأبدأ فيها أطبقها مباشرة، لكن إذا جاتني في مكان ما مناسب
0: هي. بس احنا نتكلم ايضا عن النصيحة اذا كنت انت عارف يعني انه في من النصائح ومتأكد ان هذه النصيحة صحيحة، بس انا ما جالس اطبقها.
1: بعاند لانك انت ما قلت لي اياها في الوقت المناسب. على فكرة
0: استمع لي رأي اخر. تفضلي.
2: رأي اخر باخر.
0: انت لها رأي كثير.
1: انا رأي اخر. على فكرة ترى قلبي
0: سار. انا في هذا عاد ما معك. ما حافظنا.
2: لا لا لا ايوه صح، غريبة ما غنيت معي.
1: اقول شيء من يوم رايح الاغاني اللي مشكلة تجي كده فجأة ما مرتب لها.
0: بنجمعهم.
2: يعني بشكل عام نحن ليش ما نطبق النصائح؟ لان نحن اصلا نميل حق الراحة، نميل للمتعة اكثر.
0: صح.
2: ليش؟ لان غالبا النصائح فيها التزام اكثر.
1: هو بعد.
2: فيها التزام، فنحن أكثر شيء يعني نميل ناخذ الشيء السهل، الطريق السهل والطريق اللي خلينا كذا مرتاحين، فعشان كذا تقريبا نحن ما نطبقها.
0: وذكر أبو أحمد على فكرة في المكالمة قال إنه مثلا حتى اللي هي إنه مفروض إنك يعني في عمل
1: التسويف
0: تريد تسوي إنزين وأنت تقول إني بعدين وتأجل بعدين وبعدين، مثل اليوم ما صار الموقف عند أبرار. أبرار كان المفروض إنك تسوي تنجز العمل قبل.
2: لقيت الفضة اليوم ذكروني وايد عشان بعد ما يسويني ظروف كذي خارج الطريق.
0: الله يعطيك الصحة
1: العافية. وخصوصا أبرار الحين في العمل الجديد أتوقع أنه بيكون وضع شوية ما ينفع تسويف أبدا.
2: أكيد.
1: أنا جلست حاتيش والله يوم قالتنا تأجل قلت لا، لأنه صعب الحين العمل الميداني وكذا، فيحتاج شوية أكثر تركيز وممكن الوقت يضيع منك بسهولة. بس أنا بعد صراحة مع أختي شمس حسيت أنه كلمة إذا فسرتها بتفسير العناد ممكن حقيقي يدخل العناد بسهولة في النصائح اللي ما تريد تقدم، مع أنك أنت مقتنع أن هذه النصيحة واجد مهمة ممكن تغير شيء كبير في حياتك، بس عشان تعاند الشخص لأنه قالها في وقت ما مناسب أو بطريقة غير مناسبة
0: في مكان ما مناسب،
1: عاد المكان هذا أهم شيء.
0: أنا خلاص أنا أكمل عنك. أنا مسا عليكم بالخير مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالحمادي، ومسا بالخير على أبو عمر، وأيضا هنا معنا سعد، ومعنا كذلك أيضا نقول الأميرة مساء الخير. مساء عليكم بالخير في برنامج تو الناس، احنا معاكم لثلاث ساعات من خمسة لين ثمانية. واللي يستمعوا لنا عبر برنامج أو مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفي أيضا
2: منصة إكس.
0: منصة إكس.
2: تعرفون يعني إيش اللي أحب اللي يتابعنا على اليوتيوب؟
0: أيوة.
2: يرسل لنا كذا سكرين شوت ويقعد يرسل لنا أنا قاعد أسمعكم.
0: يا سلام.
2: أو مثلا هو في السيارة ويصور فيديو ويرسل لنا نحن. هذا حس وايد يعني شيء ونسنا نحن.
1: صحيح. فعلا. حتى في مرة من المرات نحن كنا مضطرين نجلس بعد البرنامج تقريبا بثلاث دقائق. كان في أحد المتابعين يصور شو اسمه فيديو أيوة. سيارة يعني ومشغل الشبيبة بيقول متى ناويين تخلص البرنامج؟
0: أنا أكيد سعيد مستمعين الكرام واللي تتابعونا أيضا على تردد إذاعة شبيبة على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعين احنا راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس. لا تروح بعيد وخليكم ثابتين على الموجة.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا الأحبة، نرحب بكل من انضموا لنا في الساعات والدقائق في الدقائق الماضية، لأن بعدنا 36 دقيقة من بعد من بدأنا البرنامج، وترانا خلاص صايرين. نحن نقول دائما تو الناس ما يمشي تصاعدي، تو الناس يمشي مباشرة بشكل رأسي ومباشرة مستمعينا من لساننا إلى قلوبكم، ومن أيضا من مداخلاتكم إذا إلى قلوبنا ومسامعنا. نحن بانتظاركم على 2499000.
1: نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا، مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالخير والنور والسرور لأفضل قناة، ما شاء الله عليكم مبدعين، الله يعطيكم الصحة والعافية ويسعدكم يا رب جميعا.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب. من معنا الغالي؟
2: معاكم محمد بن سيب بن حمد البحري، ولاية واد المعاول
1: أبو سبأ.
2: سبأ البحري، بارك الله فيك.
1: حيا الله أبو سبأ، حياك الله.
2: الله يحييك يا رب العالمين، المبدع عيد الأخوية طري، الله يحفظكم جميعا وقناتكم الطيبة ما شاء الله عليكم، أسأل الله لكم التوفيق يا رب
0: جميعا
2: العالمين.
0: يا رب يا أخوي أبو سبع، طمنا عنك، شخبارك؟
1: الله يسعدك يا رب.
2: الحمد لله رب العالمين، كنا طيبين وننعم بالصحة والعافية ولله الحمد.
0: عساكم دوم يا رب. أبو سبع، سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
2: أي نعم.
0: أها
2: أيوة.
1: هاي أبو سبع موضوعنا، أيوة. موضوع حلقة اليوم،
3: فهل في يا أبو سبا نصيحة كذا دايما تسمعها وتقولها وتعرف أنها صحيحة لكن ما تطبقها؟
2: يعني نصيحة قدمها قصدك؟
1: لا،
3: يعني دايما نصيحة. تسمع نصيحة وتعرف أنها هي صحيحة لكنك ما زلت للحين أنك ما مطبقنها.
2: لحد الحين ما مطبقنها. هي نصيحة نسمعها أول شيء عن السيارات في أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
3: أيوة.
2: ممكن نشغل سيارة وننتظر دقائق كذا ونتحرك، لا نشيك ولا حاجة.
0: أي والله،
1: سبحان الله، في توقيتها، في توقيتها، في خصوصا احنا في فصل الصيف.
0: أي والله،
2: أي نعم، خاصة الحين في صحيح. فصل الصيف ما نشيك ولا شيء، شغل السيارة وندعس على البنزين ونتوكل على الله.
1: صحيح، احصى السيارة.
3: أخوي محمد، المشكلة
2: في الطريق، باقي في الطريق ان ارتفاع درجة حرارة السيارة مما يسبب لنا مشاكل يعني وخيمة في السيارة.
1: ارتفاع الحرارة أيضا، ممكن أيضا الإطارات، أيضا أشياء ثانية في السيارة. فعلا أخوي أبو سبا،
2: الله يعطيك الصحة والعافية،
1: وكثير منا فعلا يعني. أيوة. يمكن أحيانا
3: أخوي محمد ممكن أنت والشباب يعني أيوة. ما شاء الله تعرفون هذه الأمور وتسوون فحوصات، لكن إحنا البنات ما نعرف هذا الفحص، هالأمور مثلا ما نعرف كيف بنتصرف مثلا إذا ارتفعت درجة حرارة السيارة شو نسوي، هذه الأمور. ففعلا
0: ودائما نسمع نصيحة أنه يا بنات تعلموا. أيوة. وما نتعلم،
3: يا بنات تعلموا، فعلا ما نتعلم.
1: إذن هذه النصيحة بالنسبة للبنات اليوم عرفناها
0: حقيقي.
1: إذا كان حد بيشاركنا بنصيحة
0: يعني
1: ثانية،
0: ما أقول الكل، أقول يمكن 80% منا.
1: صح. أيوة. صح صح.
0: يعني في بنات ما شاء الله يحفظهم، لا يعني هذا الشيء مهم عندهم، يشوفوا يتعلموا. وحرفيا يعني مثلا انا متكله بس على الشاشه اخوي محمد، بس على الشاشه، ان الشاشه تطلع لي مثلا
1: اذا في شيء يعني
0: الارم. أيوة.
1: زر.
0: أيوة.
1: مثلا معين ظهر هتقول انه في حاجه،
0: تقول في حاجه، لكن ترى ما دائما مرات التكنولوجيا ممكن تخوننا.
1: صح،
0: فحرفيا لازم الواحد يتعلم هالشيء.
2: الله يعطيكم العافيه ويبارك فيكم جميعا. وكذلك نقطه اخرى، يعني احسس ان خاصه الحين في فصل الصيف، يعني في وقت الظهيره اذا ما كان عندك مشوار ضروري او انه شيء هام، فيفضل ان ما تحرك سياره وتجلس تنتظر لحد ما يبرد الجو.
3: صح،
1: الله عليك. صحيح.
2: نعم صحيح. نعم، هذه هي نقطة أخرى، يعني أول شيء لتجنب ارتفاع درجات الحرارة.
3: نعم.
2: وثاني شيء المكان حار والسيارة نفس الحالة مع المحرك ومع المراوح، فيصير ضغط كثير للسيارة. والله يسلم الجميع ويحفظ الجميع يا رب العالمين.
1: اللهم آمين يا غالي،
0: يعطيك الصحة والعافية.
2: والله يعطيكم الخير ويوفقكم يا رب دوم يا رب العالمين إن شاء الله.
1: اللهم آمين،
3: يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا يا أبو محمد.
2: الله
0: يا محمد، عفوا أبو سبا،
2: بارك الله فيك. كلمة إشادة وجهها لكم والمبدعين ما شاء الله عليكم ولقناتكم الطيبة، ونسأل الله لكم التوفيق منها الأعلى وتستاهلوا كل خير يا رب العالمين إن شاء الله.
1: الله يسعدك أخوي محمد، شكرا جزيلا الغالي، شكرا،
2: بارك الله فيكم، بارك الله،
1: سعيدين بمتابعتك، شكرا جزيلا، في أمان الله.
0: أي والله، نصائح نصائح الحرارة هذه وتشيك. أيوة السيارة، حقيقي من النصائح اللي الناس يسمعوها
1: وما يطبقوها
3: إذن لأننا نحس أنه بعيد عننا نحن يعني أنه ما راح نتعرض حق الأشياء
1: على فكرة ما بس يعني ما على مستوى مثلا نقول إحنا ما يعني البنات بالنسبة للجنسين
0: أنا أتفق
1: للجنسين.
0: أنا أتفق يعني حرفيا كأنه إذن من طين وإذن من عجين
1: في مشاركة بعد معانا
0: نسمع الرأي ثاني
3: حسيتك تتنازعين
0: عصب الموضوع
1: يعني هي تسمع النصيحة وعرفتنا وما تطبق اسمع عصبة على نفسها تراها مضايقة من نفسها
0: يا أخي اليوم طاير تقول أشياء صح خلنا نشوف الاتصال والمكالمة الجديدة من الصوت الجميل ونقول السلام عليكم
4: السلام عليكم
3: وعليكم السلام
1: السلام ورحمة الله وبركاته مساك الله بالنور
4: كيف حالكم خير أنا أول يا أخي يعني حصلت طريقة أني أطلع كيف الحال
3: الحمد لله بخير
4: الله يسلمك
1: حياك الله
4: يا مرحبا
1: من معنا
4: أشارك يعني في الموضوع إذا في مجال
3: أكيد في مجال تفضل
4: يعني
1: أول شيء نتعرف عليك ما تعرفنا عليك
3: أوكي نحن بلين تحفونا
4: نعم أبو ليث
1: أبو ليث مساك الله بالخير من وين تكلمنا أبو ليث
4: حياك الله ياك
1: من وين تكلمنا
4: أكلمك من مسقط
1: أي
4: نعم
1: يا هلا بك
4: أهلا وسهلا يعني مثلا عندك يعني الله يسلمكم يعني مثلا عندي السهر هذا السهر نصفون عن السهر لكن سبحان الله يعني ما أكثر ما أسهر
3: هذا كلنا نحن على السهر
0: صحيح
1: لا تسهر
3: خصوصا الحين
1: نام بكير يعني نام من بدري
3: من يتكلم عن السهر
4: يعني تعودنا على السهر هذا السهر
3: خصوصا الحين فترة الصيف تحس انه طبيعي كذا تبي ترمس تبي يعني كذا هذه السهر الصيفية
4: ايوه انا مشكله تعودنا على السهر يا اخي هذه مشكله
0: لا هو ماشي اسمه تعودنا
3: هذا معناته ان هذه قوه العاده القديمه لان هذه عاده قديمه و فشوي صعب تغيرها
4: نعم بالضبط ترى هي عاده قديمه تعودنا يعني ان نستمر
0: من وين تكلمنا اخوي ابو ليث قلت لنا من مسقط
4: اي نعم
0: من وين من مسقط
4: من مسقط طال عمرك حاليا من الخوير
0: من الخوير ما شاء الله
4: اي
0: قريبنا سير علينا
4: وين انتم موجودين؟
0: نحن في الخوير بعد
4: اي مكان يعني في الخوير الخوير كبيرة يعني
0: اوه انت اي مكان في الخوير الخوير كبيرة ابو ليث
4: اي نعم انا الشاطئ شاطئكم
0: الله يعطيك الصحة والعافية
4: الله يعطيكم العافية سعدنا بالمشاركة معكم يا اخوان بارك الله فيك
1: الله يسعدك شكرا جزيلا
4: احسنتم
1: في امان الله
0: إذن مستمعينا الآراء تتباين والآراء تختلف والآراء أكيد نحن اليوم نريد نستمع إليها يا ترى إيش اللي خلينا ما نطبق النصيحة رغم إن نكون مقتنعين فيها 100% إنها راح ممكن تأثر فينا تأثير إيجابي ممكن راح تغير مثلا أسلوب حياتنا بطريقة إيجابية بس لا نحن مصرين إن ما نطبقها ليش يا ترى
1: وعلى 2499000 ونستمع للمتصل إيش هي النصيحة اللي طبعاً يسمعها وطبعاً هذه النصيحة هو متأكد إنها صح بس ما طبقها ولا مرة وليش السلام عليكم تو الناس
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
1: أهلاً وسهلاً
5: مساكم الله بالخير أخوي سعد عيد وأختي أنوار وأختي أبراف سلام جساسي واليوم بدر أخوي موجود اليوم
1: موجود بدر نعم يسمعك
5: بدر خليك معي ويسمع كلامي
3: يسمع كلامك دائما
1: شكلك مقدم نصيحة
3: أبو عمر شكلك لبدر. عندك نصائح حق بدر خصيصا
5: حاش انتي أول شيء
1: خالهات أبو عمر
3: يلا كلنا آذان الصغية
5: وبعدين أنا متعود يوم أتصل بعد أخوي أحمد فايف سألك قبل شوي أحمد فايف كان صح
0: أيوه أبو علي أي نعم عارفينا
3: أيوه أنا حسيت
0: أبرار أبو عمر أبرار تسألني أنوار ما كأن أحمد كذا شوي
3: أيوة مسح حق أنوار أقول كأنه أحمد لأن كذا يعني يعني حسيت كذا صوت
0: نفس
3: أحمد
0: الأسلوب.
1: أيوة.
3: نفس الأسلوب فأخوي أبو عمر طبعا اليوم موضوعنا عن النصائح أكيد نحن دائما نسمع لنصائح ونعرف أنها صحيحة لكن ما نطبقها فشو هي النصيحة اللي دائما تسمعها وتعرف أنها صحيحة لكنك ما زلت إلى الآن ما طبقتها
5: نقول لدى واحد من كبار السن لا لما يجي حد أصغر من نفس السن يتكلم كما تو أختي أبرار تتكلم له
3: أيوة.
5: يقول من يعني هو عارف إنه يقول من أنت ودول أنت عرفت فهنا أيضا رسالة كما نقول موضوع النصيحة
3: أيوة.
5: يا أولاد بنات لما يكون شخص كبير في السن لا تحاول تسوي انك فيلسوف تروح تنصحه.
3: صح.
5: يعني في عباره يقول نزل الناس منازلها.
3: ايوه
1: صحيح.
5: ايوه نعم. سبحان الله كبار السن مستحيل. فاذا كان عندك كلمه على اساس انك تاثر فيه قولها بطريقه غير مباشره. قول يا ابوي فلان او جدي فلان او عمي فلان عندي موضوع ابغى اطرحه وباخذ رايك فيه.
3: ايوه
5: بالطريقه هذه اللي توصل نصيحه بطريقه غير مباشره. طبعا النصيحه اللي انا طبعا قديم الموضوع.
3: ايوه
5: في كان تواصل قديم مع احد من اخصائيات اللي هي يسميوها في مجال التثقيف الصحي.
3: طيب أخوي أبو عمر قبل لا تدخل في الموضوع أنا عندي سؤال فقط أو عندي كذا يعني تعقيب لما قلت إن نصيحة صغير لأحد من كبار السن، فما تلاحظ إن نوعا ما صعب كبار السن يتقبلون نصائح من الصغار؟
5: بس ما أقدرش أقول إيش أبرار يسمعوا كلامي. واضح كلامي؟
3: واضح
0: أبو عمر.
3: واضح
1: واضح نزل
0: منازعة
1: تستاهل.
3: لا جد
1: أنا كبار السن ويكلمك عن كذا وكيف على الكبار السن كيف
5: تكلم معه مرات أحس شاكي نجم سهل اليوم
0: يا حليلة ما تنلام أبو عمر ما تنلام أبرار سلمة سلام اليوم الحمد لله رب العالمين. إنزين يا أبو عمر
3: طيب نروح نشوف الموضوع اللي كنت تقولنا عنه.
0: إيه بالنسبة للنصيحة من صوبك أبو عمر إيش النصيحة اللي أنت لين اليوم سمعتها ومقتنع فيها وما طبقتها؟
5: هي هي هي واجبة بس هذه النصيحة إن فيها وتر حساس. وطبعا هذه أيضا أتمنى اللي يسمعني يركز عليها.
3: زين.
5: نصيحة هذه الأخت الفاضلة والله ما أذكر اسمها على كل يعني جزاها الله خير قالت لي كان ذيك الفترة طبعا الموضوع قديم لما دخلت في سن الأربعين.
3: نعم.
5: لما دخلت في سن الأربعين كان في تواصل. عن طريقها فسألتني
1: أيوة.
5: أبو عمر أنت دخلت الآن في هذا السن قولي نصيحتي روح أقرب مركز صحي أسوي فحص يسمى ما بعد الأربعين. أخوكم أبو عمر سكر التليفون من عندها.
1: أيوة.
5: رحنا في دنيانا.
3: نعم.
5: جيت فترة كورونا طبعا الكلام ما بين النصيحة إلى فترة كورونا جدا فترة طويلة.
3: صحيح.
5: أيوة. لما دخلت فترة كورونا قال لي جاي الضيوف المحترمين والحمد لله الآن أطمنكم وضع أخوكم أبو عمر مستقر
3: الحمد لله. الحمد
5: لله. زين في أيضا نصيحتي أنا بس على العجائي في كلمات كذا يعني بعثرتها خليتها تعمدت أني بعثرتها لكن بس هذه الجملة ركزوا عليها. الله سبحانه وتعالى يقول لا يريد منا الكمال ولكنه يريد من السعي المستمر نحوه. وفي موضوع أنا أخوكم أبو عمر يوم شوية كذا في حاجة يقول نصيحة الأب غير طبعا هذه أيضا أريد أوجه رسالة نصيحة الأب مهما كان الأب مهما كان من يكون هو الأب
3: صحيح.
5: نصيحة الأب تكون يعني الكلمة غير عن أي إنسان في الكرة الأرضية ولكن يأتي الدور أنا أخوكم أبو عمر النصائح اللي تلقيتها من علمائي إذا هذا اليوم أنا كاتبينها في الأوراق يعني من ضمنها من ضمن بس على السريع من ضمنها الكلمات يقول الكتب كانت سببا رئيسيا في تحسين كثير جدا من جوانب حياتي ولا يمكنني أتخيل حياتي يعني بعد مضي هذا العمر يعني فيه الآن كيف ستكون من الكتب التي أثرت فكري وحسنت عاداتي ووسعت آفاقي وصارت أقوى من ضعفي.
3: نعم.
5: وآخر شيء طبعا بعد السادة عيد كلمات من القلب إلى القلب لكي أنهي الاتصال يقول فتركت حب الدنيا الفاتنات لأنني رجل تقي زاهد قوام فأتيت إلى أسواق المدينة ناصحا فأنا التقي العابد الصوام فنظرت في الطرف الكحيل مسبحا يا ربي عفوك أنهن سهام أستودعكم الله في أمان الله.
3: شكرا لك أبو عمر.
1: شكرا يا أبو عمر.
3: شكرا
1: في أمان الله. نصائح الكبار
3: نقطة وايد مهمة
1: اللي دائما طبعا تسمعوها بس ما تأخذوا بيها.
3: أيوه بس بعد العكس يعني العكس إن نحن لو مثلا حد صغير ولو مثلا ياب أسلوب حلو مثل ما ذكر أبو عمر إنه مثلا قال لي يا يعني يا أبي أنا بقول لك على موقف أو شيء، كل الأحوال أغلب الكبار عندهم يعني كذا قناعة تامة إنه ما يأخذون نصيحة من الصغير إلا الكبير السن المثقف الواعي
1: صحيح.
3: اللي عارف إنه ممكن شخص صغير بالسن لكنه أعقل مثلا صح. ممكن يعطيه درس مفيد، ممكن يعطيه نصيحة راح تفيده.
0: والحين لما قالت بار المثقف الواعي مستمعين طبعا ما مقصود بشهادة وما مقصود أكاديميا، مثقف بثقافة الحياة، الحياة التجارب علمته
3: أكيد.
0: إنه حقيقي إنه ما لازم النصيحة تجي من الكبير للصغير أحيانا أيوة. في نصائح معينة يحتاج الكبار على فكرة
3: من الصغير للكبير،
0: من الصغير للكبير والله أيوة. أحيانا الكبار كبار السن بروحهم يقولوا إذا شفتني على شيء يقول يا ولدي أنت الله رزقك العلم ورزقك التجارب ورزقك الله سبحانه وتعالى بالحياة اللي أنت تتعلم منها، بالتالي ليش تبخل علينا أنك أنت توجهنا للطريق الصح؟ أحيانا نحتاج نحن الكلمة الصح منك. أنا على حسب خبرتي السابقة اللي الحين يعني كيف أمشي حياتي الحين يمكن ما ينفع هذه الأشياء اللي أنا الحين الأفعال اللي أنا أسويها في الحياة الحالية أحتاج فعلا. نصيحتك.
3: وترى حتى في التاريخ يعني قصص وايد يبون إيه. إنه ممكن واحد صغير في السن لكن هو حكيم يعني مثلا صح. يعني حتى ممكن هو يخلونه مثلا هو الرئيس أو هو القائد أو هو الشيخ.
0: الله عليش الله عليش
3: أكيد.
0: الله
3: عليش بعض المواقف.
1: ومن كل هذا إحنا نختار لازم يعني التوقيت المناسب متى أيوة. نقدم النصيحة
3: صحيح.
1: إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم وسؤالنا في حلقة تو الناس، راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أسعد الله مساكم أكيد ومسا الأربعاء الجميل والسعيد اللي يشبه الخميس دايما. فأكيد على الشبيبة أنا ما أعرف ليش أنوار ياسا تعزف على الهواء.
1: خلي
0: أنت كمل كمل. هل في كذا في جيتار في بيانو وإحنا إحنا ما نشوفه.
1: كمل ولما وقت الجد لا تعزف ولا غيره. تفضل كمل.
2: بعدها في الطبق الثالث.
1: تفضلي.
0: الطبق الثالث.
2: الثالث.
0: أوكي الطبق الثالث.
2: يعني حتى ما حد يوصلها مسكينة هذيك الأورج.
0: أيوة صحية من زمان قالت بتعزف ولا الحين ما عزفت.
3: أوعدكم في الويكند.
0: نبى نحن يوم الخميس باكر تجيب لنا هذا المالتك الآلة.
1: لا تتعبي نفسك لا تتعبي نفسك.
0: على

0: نروح فقرتنا
1: في الويكند. في الويكند جماعة بعزف لكم.
0: أيوة.
2: أنوار بنت الظاهرة.
1: إيش معزوفة اللي تبوها يوم الويكند؟
2: نبى معزوفة تخص الظاهرة. تعرفين ليش؟ لأن اليوم سيريح نصب محافظتكم.
1: وسرح يعودي يريحان يداني دانا اللي داني يداني داني يلا وسرح يعودي يريحان.
0: فنون عبري؟
1: أتوقع إنه كان في مهرجان.
2: اسمها ولي.
0: بس ما أعرف ما يعني اليوم إحنا رايحين ذاك الصوب.
1: آه.
0: ها؟
2: الفن اسمه ولي.
0: رايحين محافظة الظاهرة.
2: رايحين. محافظة الظاهرة.
0: بس أتوقع إنه الفنون أيضا قريبة من بعض يعني كولايات.
2: قريبين من
0: محافظة
2: بعض.
0: الظاهرة.
2: نشوف نحن وين الولاية اللي في الظاهرة.
1: نشوف نعم نشوف.
0: لأن إحنا عبري مستمعين الكرام تكلمنا عنها ترى.
2: أيوة متكلمين عن عبري إحنا ما عبري.
0: باقي ولايتين.
2: باقي ولايتين فخمنوا شو هي الولايتين.
0: ينقل أم ضنك. ضنك أم ينقل.
2: أيوة. نفسها يوم العوابي وادي المعاون ترى سواها الحين.
1: عاد الأمور طيبة إذا. لأن تو أموركم طيبة ما طلتوا شيء ولاية.
2: أوكي زين إحنا نفس الشيء المرة الماضية قلت العوابي وادي المعاون ما جبت الولاية.
1: لا بس غير هذي.
2: اوكي خلينا الحين
1: ما والله تصدق
2: ايوه نفس الشيء ترى يا بالعيد ما منتبه
1: لا لا بس بعده من ينقل ولا الا في شيء واحد
0: لا لا في خيارات ترى أيوة. في خيارات
2: شو هي الخيارات انا ولايتين
0: ايوه زين اوكي من بين الولايتين
2: بس هذه الولايه عشان هو يختار بين هذه الولايتين
0: قبل لا تتكلم عنها
2: زين
0: رحتوهن
2: على فكره الحين ما شاء الله سعد سعد يقول
1: لي عيب تسالني انا انا عيب تسالني
0: لا لا اتوقع انك ما رحتي
2: لا انا رحت
1: لا لا رحت لا احنا مشامجين هناك مشامجين عندنا انساب يعني كيف ما اروح
2: صح يعني بنت الظاهره تسالي كيف ما راحت
1: ما ادري عشان اعطيه
2: غريب تسالني انا ايوه بس بنت الظاهره
1: بدل عشان اعطيه بالمره بالإيفيدنس بالدليل القاطع نسايبنا هناك
2: والدليل القاطع أيضا للمستمعين أن هذه الولاية كذلك تتميز بطبيعة جبلية معروفة بالجبال فتحيط فيها الجبال من معظم الجهات وهذا اللي يمنحها طابع طبيعي فريد
1: طبعا تشتهر هذه الولاية مستمعينا بوادي يحمل اسمها يعد من أبرز معالمها حيث تنتشر المياه والخضرة وتستخدم مياهها في ري المزروعات في المناطق المجاورة
0: كما تعرف مستمعين الكرام ببساتين النخيل والقرى المتعددة المنتشرة فيها إلى جانب تاريخها العريق حيث كانت في الماضي مركزا للحركة التجارية يقصد الناس للبيع والشراء أيضا الأسواق التقليدية كانت تضم منتجات متنوعة مثل التمور والعسل والقهوة والمواشي مما يعكس طبعا يعكس غناها الاقتصادي والتراثي
2: وأيضا
0: ثراها الاقتصادي والتراثي
2: هي معلومة أن سميت باسم هذه الولاية لأنها تقع بين جبلين فسموها باسم هذه الولاية وطبيعتها الخلابة وموقعها جعلها وجهة للزوار حيث تجتمع الجبال والأودية والمزارع في مشهد واحد ومميز يا ترى شو هي المتابعين كلهم خليفة يقول ينقل سعد يقول ينقل ولو متأكدينها ينقل
1: على فكرة أبو سبا لما قالت
0: أبو سبا مش وادي المعاول
1: لا لا لا
0: احنا رايحين اليوم صوب الظاهرة محافظة الظاهرة
1: أيوة ولما قالت برار بين جبلين انتوا فكروا ايش من الولايتين ممكن أيوة. تحمل معنى إنها بين جبلين.
0: وأتوقع أيوة. إن النفس حتى الولاية ترى اللي ما ذكرناها.
2: اللي ما ذكرناها
0: نفس الشيء
2: نفس
0: أيوة. أيضاً. بين تحيط بالجبال وكذا.
1: لكن هذا معناها.
2: بس هذه معروفة إن سميت بهذا الاسم أيوة. لأنها تقع بين جبلين.
1: يعطي المعنى. اسم.
2: أيوة يعطي المعنى.
0: إيه نعم الظاهرة محافظة الظاهرة معانا ولايتي طبعا ينقل أم ضنك واحدة من الولايات هذه إحنا في حكاية اليوم من برنامج توي الناس
1: اليوم مطورين مسمعي أنا أعطيكم خيارات يعني أول ما نعطيكم خيارات اليوم لا
0: الولايات اللي فيها مثلا محافظات اللي فيها كم ولاية وإحنا تحدثنا طبعا عن أيوة. ولاية عبري فبقى إنها الولايات
2: خليفة يقول ضنك فيها الأودية وادي فداء هو الوادي يعني الأشهر
0: هنشوف هنشوف طبعا نوصل للجزء الثاني من البرنامج
2: ممكن هذا نفس لما يقول لكم واحد زائد واحد ساوي اثنين تقولون ممكن نفس الشيء ترى
0: ومستمعين الكرام إذن هذه ولاية وحكاية في جزء الأول وننتظر أكيد مشاركاتكم على 24990000 وأيضا في طبعا منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس أيضا نرحب بكل من انضم لمتابعتنا هناك وأيضا نستقبل رسائلكم في اليوتيوب ومنصة إكس
2: أكيد طبعا ويعني يا ترى شو هاي الولاية اللي نحن نتكلم عنها وكذلك هذه الولاية أصلا معروفة أن حتى الحين أوكي معاهم حر لكن شوي الجو أخاف عن مسقط درجة الحرارة أخاف شوي عن مسقط شوية ما وايد
0: أنا ما أعرف من وين تجيبوا هذه الأخبار
1: يعني
0: متى آخر مرة رحت أنت
1: هاي ولاية قصدك
0: إيه
1: متى آخر مرة
2: أنا رايح زيارة لبيت حد يعني ما أني مثلا رحت سياحة أو شيء
1: حلو
2: ما قلت اسم الولاية، ليش تشوف هاي النظرة؟
0: لا ما أتكلم عن الولاية، أنا ما أتكلم منك، بس أقول إن مثلاً الحين درجة الحرارة أغلب.
2: أيوة لا لا، لأن أنا أشوف البنات اللي يعني بنات هذه الولاية لما يصورن دائماً ذكر إنه أوكي الحين حر لكن في مسقط أشد حرارة.
1: لا بس هو أبرار هذا كيف يحس الواحد؟ ممكن. لكن درجات الحرارة مثلاً في المواقع الرسمية تعبر إنه هو أصلاً نحن في درجة حرارة عالية عامة في في محافظات السلطنة.
2: طبعاً الأودية يعني لما ينزل أمطار هم الأودية ما شاء الله تبقى معهم شهر كذا.
1: أيوة صحيح،
2: ويصير أودية أودية
1: حرفياً. والوادي اللي فيها دائما الناس يقصدوا انه يروحوا ويجلسوا يعني في اللي طلعات الخارجيه لانه محاط حتى المزارع.
0: على فكره مستمر ترى المياه فيها.
1: ايوه ايوه
0: دايماً. الوادي بعده مستمر
2: بالضبط،
0: يعني الماء مستمر.
1: صحيح، الاسبوع الماضي احد من الاهل رايح هذا المكان، لكن مستمعينا لان درجات الحراره عاليه على فكره ترى خطير الواحد يروح الحين الوادي، الوادي تبع هذه الولايه.
0: يعني يمكن البعض يفكر انه للاستجمام وكذا بس. أيوة. لكن الجو حار
1: بالضبط
0: فعلا، يعني ما مساعد،
1: ما مساعد وصحيا شوي خطير.
2: في بارض الحين فتره الصيف يروح كذا مكان خارجي؟ لا. بس بعد في مشاركه وصلتنا من سعد يقول ينقل لانها كانت قديما مركز رئيسي لتجمع قوافل التجاره ومحطه النقاء وانتقال للبضائع المسافره. ممكن
1: الحمادي يقول ولايه ضنك ولاول مره اعرف انها سميت انها بين جبلين، ويقول وقت الامطار بالنسبه لولايه ضنك صعب تعبر الوادي. الحمادي يعني في مره من المرات رحت ولايه ضنك انت؟ لان الحمادي متابعنا طبعا من الامارات العربيه المتحده، نرسل لك بالتحيه. ها عندك أجوبة عيد؟ في ناس يجاوبوا عن عن ولايات، ولا نروح لموضوع الحلقة نذكرها؟
2: أنا في مشاركة تقولون على هذا الساهوب، حد يقول يعني يروحوا الأودية؟ لا طبعا،
0: هي المشاركة اللي وصلتنا من أبو سبب يقول طبعا هو ذكر محافظة ظاهرة، ولكن بعد الحين ما قالنا هل هي ضنك أم
2: ينقل.
0: ينقل إحدى الولايتين طبعا اللي احنا نتحدث عنها في ولاية وحكاية، فقرتنا اليومية من تو الناس. موضوع حلقتنا مستمعين الكرام،
2: موضوع حلقتنا لليوم يا جماعة، نحن دائما ننصح نصائح وممكن نعرف هذه النصائح صحيحة، وأحيانا نسمع نصائح ونقول لا فعلا كلامك صحيح لكن ما نطبقها. يعني مثلا شرب الماء بكثرة وقت الصيف، مثلا النوم من وقت، مثلا يعني الاهتمام بالبشرة، يعني دائما الواحد يسوي لواقي الشمس الأمور، وما نلتزم مثلا السيارة كذلك الفحص الدوري للسيارات. وايد نصائح حوالينا ممكن حتى نحن ننصح غيرنا نسمعه وننصح غيرنا أيضا لكن ما نطبقها. فشو هي النصيحة مستمعين اللي تسمعونها وتعرفونها صحيحة لكن ما زلتوا ما تطبقونها وليش؟
1: وهل مستمعين في عوامل معينة تأثر عليكم إنكم أنتم تطبقوا هذه النصيحة؟ مثلا عوامل نفسية أو سلوكية معينة تمنعكم من إنكم أنتم تطبقوا هذه النصيحة؟ نبي نسمع اليوم منكم مستمعينا عبر اتصال على 24-99-00-00.
0: وليش مستمعين الكرام أيضا بعض السلوكيات تستمر رغم اقتناعنا بأنها غير مفيدة، وحنا كيف بإمكاننا أيضا نتغلب على هذه العادة وعلى المنطق أحيانا؟ هناك دراسات طبعا وجدت الحديث عن هذا الموضوع.
2: أيوة.
0: أو موضوع حلقة اليوم،
2: في دراسات كثيرة بخصوص مثلا الناس عندهم نية صادقة انهم يتغيرون. مثلا في ناس يقولك انا خلاص بسوي رياضة واعرف ان الرياضة مفيدة لكن السلوك يختلف، او ان انا بتبع نظام صحي ونظام حياة صحية لكن من النهاية سلوكهم يختلف. ليش هذه الفجوة يا ترى بين النية الطيبة وبين السلوك؟ فوجدت ابحاث في علم النفس مستمعين كثير من الناس عندهم هذه النية الصادقة ان يقومون بسلوك معين، لكن النية للأسف ما تتحول دائما الى فعل. ففي أبحاث أن وضع خطة محددة متى وأين وكيف يزيد بشكل كبير من احتمال تنفيذ السلوك مقارنة بالاكتفاء بالرغبة والاقتناع.
0: وأيضا هناك دراسة مستمعينة
1: تقول دراسة قبل أن نروح دراسة ثانية وضع خطة محددة من أجل أن تساعدنا أن نحن نطبق هذه
2: لازم
0: خطة. ولو وضعناها الخطة
2: يعني أهم شيء تطبيق
0: صحيح.
2: لا لا نوار مثلا اوكي انت الحين انا فاهم ليش قلت على الخطه، ممكن واحد يسوي خطه لكن التطبيق اوكي ترى النيه وسويت انت خطه لكن التطبيق اللي هو السلوك فيكون في فجوه ما الكل يعني يلتزم.
1: معناته هذا الواحد لازم يعالج هذه المشكله. هي مشكله انك تكون عندك خطه وانت ما تطبقها، هذه مشكله لازم تعالجها.
2: لازم يكون عندي اقتناع من الداخل اصلا ورغبه من الداخل، رغبه قويه
1: انه يطبق النصيحه مثلا.
2: يطبق النصيحه ويطبق
1: يعني عيال اذا ما مقتنع ليش راح يسوي خطه؟
2: عادي يسوون وايدين.
0: الحين ليش قلنا احنا
1: ايش قلنا؟
0: انه الكثير منا انه عارف ومقتنع انه مثلا هذا الشيء صح اني انا اسويه بس ما طبقه، جالس اسوف مثلا واجل واجل واجل. هذا في الدراسه الثانيه اللي هي دراسه تاجيل والاشباع الفوري. اظهرت هذه الدراسه مستمعينا ابحاث الاقتصاد السلوكي ان الانسان يميل الى تفضيل المكافآت الفوريه على المكافآت الاكبر مستقبلا، وهي ظاهره تعرف ببريزنت بيس. ترتبط هذه الظاهره بصعوبه الالتزام بالنصائح المتعلقه بالادخار والرياضه وانقاص الوزن وغيرها. التأجيل والإشباع الفوري، يعني أنا باغي، أنا أريد لما أستمع لنصيحة مثلا على سبيل المثال اللي هو الوزن، أيوة. إنقاص الوزن، أيوة. أنا باغي يكون مثلا النتيجة سريعة والنتيجة فورية، صح. فأغلبنا كذا يعني
2: ما عندهم صبر، يعني يبغون النتيجة على طول.
1: أيوة، بس أقولك تفضل المكافآت الفورية، إنك أنت عندك خطة أهم بس أنت تأجلها لأنه في الخطة الأقل أهمية هذه بسرعة بتحصل على النتيجة، فتروح أنت وتسوي الخطة هذيك
0: ثانية. ومنها هي اللي هذه ذكرناها طبعا، منها إنقاص الوزن، أيوة. يعني على سبيل المثال إن الواحد يقول إن أنا خلاص أبغى نتيجة فورية بسرعة عشان إنقص وزني،
1: أيوة. زي مو الشيء اللي بيسويه،
0: فتلاقي إنه يبحث مثلا على عدة طرق مثلا أو وسائل أو تمارين معينة، لكن وبعدين شيء
2: يأس بسرعة، وبعدين يعني مثلا لأن يبى نتيجة فورية فهي اليأس، ويا إحباط يقول أنا ما بأكمل، يحس بهذا الإشباع الفوري.
0: وممكن أحيانا حتى المكان نفسه،
1: لا لا لا لا، الإشباع الفوري مش إنه هو يجي يأس بسرعة، إشباع فوري معناته إنه يدور على شيء بسرعة يحصل نتيجة فيها.
2: إنزين أيوة
0: ترى هو كذا،
2: أيوة أيوة. فيعني
1: هو يجي هو لما يأجل ما يجي إشباع فوري
2: لأنه ما يأتي هذا المكافآت الفورية أو النتائج الفورية، أيوة. فيأس فيشعر يعني بإشباع الرغبة خلاص، لا يعني بإحباط إني خلاص تشبعت رغبته،
1: يشعر
2: أن أنا حاولت لكن ما قدرت خلاص، إذا أنا بستسلم.
1: إذن إحباط وليس إشباع، يدور على
0: كيف نقنعها يا جماعة، كيف نقنعها؟
1: لا يدور
0: على أنوار، كيف نقنعها أبرار أنوار، كيف نقنعها أنوار؟
1: اسمها present bias، يعني إنه إشباع فوري، يدور على شيء معين يشبع رغبته
0: يحصل النتيجة فورية،
1: يحصل بس ما يكون نفس الشيء، ترى ما يكون
0: ترى
1: نفس
0: لك إنه يحصل نتيجة فورية وإحنا جبناها مثلا في الوزن على سبيل المثال،
2: يعني بعضهم خلاص إن رغبتهم تتشبع، يعني بمعنى إن هم خلاص يكتفون، يحسون بالاكتفاء.
1: أنا ما مقتنعة،
2: فهمتيني؟
1: ما مقتنعة، فهم مقتنعة، بس ما مقتنعة
0: نقنعها
2: وايدين لا ايوه يستسلم الخساره بسرعه،
1: ايوه الكلام صحيح، بس ما هذا يعني الدراسه تقول تاجيل واشباع فوري راح يستسلم ويأجل هذا الهدف اللي انت قلتي ابرار، لكن راح يدور على هدف ثاني يشبع نفسه فوريا
2: عشان يحصل على نتيجه فوريه،
1: نتيجه فوريه. ممكن يكون مثل ما قال عيد، بدل ما يسوي رياضه يروح
2: إبرة منقار
1: ومشان وكذا،
2: ففي النهاية لا، يعني إذا يبنى على سبيل إنقاص الوزن، إنقاص الوزن لا يحتاج لمدة ويحتاج لأشياء وايد، لأن
1: صحيح
2: النتائج الفورية وذيل الأشياء اللي الحين روجوا لها ترى وايد حالها أعراض جانبية بشكل كبير.
1: صحيح صحيح، اي والله. وحتى مستمعينا من ضمن اكيد الكتب اللي اكيد انتم يعني ممكن الاغلب قرا هذا الكتاب، العادات الذريه واللي هو الاتوميك هابتس، طبعا جيمس كلير وضح في هذا الكتاب وقال ان المشكله غالبا ليست في نقص المعرفه ابدا، بل في البيئه والعادات اليوميه، وان تغيير السلوك يعتمد على بناء انظمه صغيره مستمره اكثر من اعتماد على الحماس، كأننا نقول نسوي عادات ذريه، عادات صغيره بحيث انها تستمر وقليلا دائم
2: بالتدريج.
1: اي والله، ولا كثيرا منقطع. التدريج ان احنا التدريج على فكره هو من احد المفاتيح السحريه،
2: ايوه كذا خطوه بخطوه، ما ان مثلا على طول.
0: والناس اللي ما تقرا،
2: والناس اللي فتره طويله ما قرت،
0: ايوه
2: خاطرها ترجع تقرا بس من زمان ما قرت، وكان العادرة إن الأشغال.
0: من وين بتحصل هذه النصائح؟
2: لا، والعادرة إن كان الشغل.
0: وهذه الدراسات.
2: أيوة، العادرة إن الشغل وهالأمور يوم خل يعني قلل الشغل وصار في أجازة، حاول يعني حاول الشخص يقرأ لكن حس بالفتور.
1: أيوة.
2: عرفته؟
1: أيوة.
2: وعدم الرغبة، يعني كذا يفتح يقرأ شوية بعدين خلاص.
1: حسيت بالإشباع ساعتها؟
2: حسيت بهذا الإشباع الفوري، الاكتفاء.
1: اكتفيت من القراءة.
2: يعني أيوة، شعور إنه خلاص أنا ما يعني عرفتي ما في ذيك.
1: أنا الحين من كلام أبرار.
2: ترى على فكرة أنوار شوي مختلفة معنا موضوع الإشباع الفوري.
0: في موضوع النصيحة وتطبيقها.
1: اكتشفت إن توقع عفواً عيد على إن مقاطعتك. الظاهر إن أنا وأبرار عندنا في المصطلح الإشباع الفوري هو هنا.
2: الاختلاف.
1: انت تعريف وانا تعريف.
2: ايوه هذا اللي كنت انا بقول حق عيد
1: ظهر كذا.
2: ايوه، لا وحتى عيد معي نفس التعريف، تعرف الاشباع الفوري.
0: بس ما ذكرتني انا.
2: خلاص انا ذكرتك.
1: بدر لما تيجي إن شاء الله في الفاصل أريد أسمع رأيك.
0: في الإشباع الفوري بدر.
2: على طار الإشباع الفوري في أحد المشاركات
0: يقول الناس اللي تأجل وتسوف.
2: أيوة أنا بسبب الشغف لهذا راح عنا من كثر ما يأجل، يعني قل الشغف بسبب كثرة التأجيل.
1: صحيح صحيح والله يروح الشغف.
2: أيوة
1: من كثر ما تأجل وبعدين في النهاية تقول والله فلان نصحني هالنصيحة ما سويتها.
2: والمشكلة إن حكينا نرمي الأعذار على كثرة المشاغل زي يوم فضيني ما صرني
1: والله صح
2: نقرأ أو شيء. لأن السبب ما من المشاغل ولا من الوقت، من نفسنا نحن. مشكلة فينا نحن على فكرة، ما من الوقت ولا من المشاغل.
1: حقيقي تعرفي هذا نفس ويش؟ هذا نفس لما تقولي ما بفتح الرسالة اللي في الواتساب لين ما حصل وقت فاضي وأفتح عشان أرد براحتي، وبعدين في النهاية ما تفتح.
2: عاد شهر شهرين ترى رسائل وايد
0: خلاص بتروح.
2: أيوة
0: يعني هذا أيضا لها علاقة بالنصيحة
2: والله
0: اللي تكون مثلا 100% أنت مقتنع فيها بس ما تطبقها.
2: صح صح صح بالضبط.
0: يعني منهم أنت اللي تترك الرسائل كذا ولا ترد عليهم؟
2: ترى في قصة حارك غريبة ما رديت عليه.
1: مرة حسيت أن سويتها فيك يعني معقولة ما حسيت مرة واحدة.
0: خلاص العيب على الهواء على الهواء.
2: أنا استغربت اللي بعدها ما رديت عليه.
1: شوف أبرار أنا مشكلة الشيء اللي ما اللي اللي صحيح
2: ما تقدر تردين.
1: ما أعرف أبدا أحوره ما أعرف، لكن الشيء اللي ما صحيح وما مقتنع فيه لا
2: لا عاد هنيك لا على طول. حتى لو كان الموضوع أني يعني يتحمل رأيين مختلفين
1: بالضبط لا صحيح لا
2: أهم شرائي أنوار.
0: وأنا أقولها تمام يعني مشي ترى
2: لا لا مشي مشي تقول أبراه اللي تسلك.
0: يا مساء الخير أهلا بالأستاذ رحاب وأيضا أميرة نمسى عليكم بالخير في برنامج تو الناس وأهلا بمتابعينا. خليفة عبيد مساء الخير وأبو سبا كذلك. أبو سبا يقول ولاية ينقل.
2: شو الرياكشن والله راح بروح اليوتيوب وبقطع هذا المقطع وبنحطه في الواتساب كرياكشن كريم. جد حبيت الرياكشن.
1: ايش هذا؟ هذا جديد هذا الرياكشن؟
0: ايوه رياكشن جديد. ايش اللي صار بسبب ما متأكد؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية عيد أسعدتنا الله يسعدك.
0: دوم يا رب الله يحفظك يا رب
2: جميعا.
0: إذن متابعينا ما نعرف حنا ينقل أبو سبا أو ضنك، لكن في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من ولاية وحكاية
1: أكيد. وعلى موضوع حلقتنا اليوم حمادي يقول مثال على أن نستمع النصائح وما نطبقها. مثال كلنا نعرف أن الرياضة مفيدة للصحة
2: أيوه.
1: وننصح فيها غيرنا لكن كثير منا ما يمارسها بانتظام. حمادي أقول لك أولهم أبرار.
2: ليش أنا جبت القص الوزن والرياضة وهذا الأمور؟
0: شيل الكاميرا من عندي بدر عشان ما تحطنا أنا مع أبرار نفس الوضع.
2: أنا ما قدر أشوف على عيد لأن بقعد أضحك. شفت الرياكشن ضروري ضروري تمداد رياكشن.
1: والله شفته يا أبرار شفته حقيقي.
0: حتى تم نطلع الفاصل روح بحثر عن
2: على طول بفتح
1: الفيديو مباشرة.
0: الله يسعدكم متابعينا أكيد في انتظاركم وفي انتظار تواصلكم ومشاركتكم وسماع أصواتكم أيضا على 2499-0000. النصيحة هذه اللي أنتم متأكدين أنها 100% مفيدة بس ما طبقتها.
1: والحمود يقول بالنسبة لولاية اليوم هي ولاية ضنك، يقول أوجه سلامي للأصدقاء هناك في دوت ترك البادي وراشد البادي وبدر البادي. ها
2: الحلو يعني ان الحمادي متاكد ومتيقن.
0: وينهم الشباب عشان يردوا عليه؟
2: الحمادي متيقن ان ضنك ولا عندي سعد متيقن ان ينقل، فيعني احنا ما عارفين هل ضنك ولا
0: سبق قال ينقل بعد فما نعرف
1: راح ينقل. وكم واحد ضنك نشوف؟
2: شخص واحد ضنك
1: واحد
2: وشخصين ينقل.
1: اوكي نشوف
2: نشوف.
0: نطلع لفاصل
2: نطلع لفاصل
1: نطلع لفاصل فاصل فاصل متابعينا وراجعين لكم.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير، وحياكم الله ورحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. مواصلين مستمعينا الكرام فقراتنا المنوعة، فقراتنا اليومية والأسبوعية، وفي هذه اللحظات نروح إلى محافظة ظفار. مستمعينا، ينطلق وتحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبمشاركة 9 عروض مسرحية مشاركة من دول خليجية وعربية وأجنبية من سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والجمهورية التونسية وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق ومملكة البحرين. معنا عبر الاتصال مستمعينا الكرام المعتمد بن محمد العنس اليافعي، مخرج ومؤلف مسرحي ورئيس فرقة أوفير المسرحية ورئيس مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي الأول. نمسي عليك بالخير أستاذ معتمد، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، مرحبا، سعيد كثير بهذا التواصل وبهذا الاستضافة، الله يسعدكم يا رب. نتمنى إن شاء الله تكون لقاء غثري بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، بداية نبارك لكم إن شاء الله تعالى انطلاق يوم الأحد بإذن الله مهرجان ليالي أوفير.
1: الله يبارك فيك، وإن شاء الله هذا المهرجان أيضا يضع بصمته ويكون من مهرجانات اللي يضاف للحراك المسرحي
0: بإذن الله تعالى. مباشرة كذا أستاذ المعتمد ندخل الفكرة، فكرة تأسيس مهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي، وطبعا هو في نسخة الأولى، كيف جات؟
1: انطلقت فكرة تأسيس المهرجان ليالي أوفير المسرحي الدولي يعني من إيماننا العميق بأهمية المسرح، بوصفه أحد يعني أهم أدوات الحوار الثقافي وأيضا التواصل الإنساني، من رغبتنا أيضا يعني في إيجاد منصة دولية تحتضن الإبداع المسرحي في محافظة ظفار، وأيضا تفتح آفاق جديدة للتلاقي بين الفنانين والمسرحيين من مختلف دول العالم. أيضا جاءت الفكرة يعني استثمارا لمكانة عمان الحضارية والتاريخية التي تتمتع بها، تكون واجهة ثقافية وفنية تحتفي بالفنون إلى جانب ما تزهر به من مقومات سياحية وتراثية أيضا.
0: جميل، الأهداف الرئيسية اللي يسعى المهرجان إلى تحقيقها في دورته الأولى أستاذ المعتمد؟
1: يسعى المهرجان إلى تعزيز الحراك المسرحي في سلطنة عمان، وأيضا إيجاد منصة للتبادل الثقافي والفني بين المسرحيين، وتشجيع الإبداع والتنافس الفني إلى جانب الدعم المواهب الشابة، وإبراز أيضا سلطنة عمان ومحافظة ظفار كواجهة ثقافية وسياحية قادرة على استضافة الفعاليات الدولية المتنوعة.
0: جميل، لاحظنا أنه أستاذ المعتمد في المقدمة ذكرت أنه تقريبا أكثر من 3 دول خليجية مشاركة في هذا، وفي دول عربية وأيضا دول أجنبية في هذا المهرجان، مهرجان ليالي أوفير. الهدف أو الفكرة من إضافة هذه الدول، وإذا ما تحدثنا طبعا عن جنوب أفريقيا في المشاركة في هذا المهرجان.
1: هو جت الفكرة، هو المهرجان طبعا الدولي لابد أن يكون عندك أنت دول يعني خلينا نقول خليجية وعربية وأيضا عالمية أو دولية. أكيد. حقيقة نحن فوجئنا يعني لما نزلنا الاستمارة أو أعلننا عن الاستمارة،
0: نعم،
1: فجانا بأنه فعلا يعني الشعوب، خلينا نقول شعوب العالم، وهذه حقيقة نحن نفتخر فيها، يعني شعوب العالم تحب سلطنة عمان لدرجة أنه نحن تفاجأنا بأنه 63 عرض وأول نسخة، يعني كانت مفاجأة بالنسبة لنا، فكانت صدمة أنه والله. فبعدها بدأنا الفرز، طبعا العملية الفرز من 63 عرض فرزنا إلى 25 عرض، تم الإعلان عنهم بشكل مباشر للحيادية، ومن ثم تم الإعلان عن 9 العروض اللي تم اختيارها.
0: نعم. جميل، المهرجان ليالي أوفير كيف يسهم في الترويج السياحي والثقافي للمحافظة؟ وإحنا على العلم يعني أنه يعني إن شاء الله على أبواب نقول الخريف ظفار إن شاء الله، ليش جاء مثلا هذا المهرجان في هذا التوقيت بالذات أستاذ المعتمد؟
1: والله نحن يعني للأمانة يعني نحاول إنه يعني حتى من خلال الهوية البصرية يعني بقدر المستطاع إنه نحن المهرجان ما يكون مجرد مهرجان مسرحي تنافسي ودولي، مجرد عروض مسرحية، لا، نحاول يعني نحاول إنه أيضا نكون مساهمين يعني ضمن الخطط أو استراتيجية أو الرؤية أيضا اللي وضعتها الحكومة. فأنا في اعتقادي إنه إنه هذا المهرجان راح يسهم من خلال استضافة عروض مسرحية متنوعة من دول مختلفة، وتنظيم اللقاءات الفكرية والحوارات المفتوحة والفعاليات المصاحبة اللي ذكرتها، يتيح المهرجان أيضا مساحة للتعارف وتبادل الرؤى والتجارب الفنية، مما يعزز جسور التواصل الثقافي، يؤكد أن المسرح لغة إنسانية يعني مشتركة تتجاوز الحدود يعني.
0: أكيد في معايير معينة أستاذ معتمد تم يعني اعتمادها لاختيار العروض التسعة المشاركة في المهرجان؟
1: أكيد نعم، اعتمدت اللجنة المشاهدة والاختيار يعني مجموعة من المعايير الفنية، بس من أبرزها جودة النص المسرحي والرؤية الإخراجية والمستوى الأداء التمثيلي وأيضا الابتكار في المعالجة المسرحية، والقدرة على تقديم تجربة فنية متميزة تثري المسابقة الرسمية، ويعني اللي من خلالها تحقق التنوع الثقافي والفني الذي يعني تسعى إليه اللجنة المنظمة.
0: جميل. اختيار أيضا إدارة المهرجان الفنان الراحل عادل عبد الرب اليافعي شخصية الدورة الأولى، إيش الأسباب اللي دفعتكم لهذا الاختيار أستاذ المعتمد؟
1: الفنان الراحل عادل عبد الرب اليافعي يعني يعد أحد الأسماء التي تركت يعني أثرا بارزا في المسرح والفن العماني.
0: نعم.
1: وكان نموذج يعني للفنان المخلص ولرسالته الفنية، واختيارنا له شخصية للدورة الأولى يعني حقيقة يأتي وفاء لمسيرته الحافلة وتقديرا لإسهاماته التي يعني خلينا نقول تتظل حاضرة في ذاكرة المسرح العماني.
0: جميل يعني. رحمة الله عليه. المهرجان والهوية البصرية اللي تعكسها أو ارتباط المسرح بتاريخ ظفار وإرثها الحضاري، كيف بإمكان يعني ليالي أوفير من عكس الهوية البصرية لمحافظة ظفار تحديدا أستاذ المعتمد؟
1: الله يسلمك، هو استلهمت هوية المهرجان يعني من عناصر مرتبطة بالمسرح وأيضا وظفار في آن واحد يعني.
0: نعم.
1: حيث يعني جمعنا يعني خلينا نقول رمزية الأقنعة المسرحية مع شجرة اللبان التي تمثل أحد أبرز رموز محافظة ظفار التاريخية والحضارية، وأيضا وتعبر الهوية عن التقاء الفن بالهوية المحلية في إطار عالمي يحتفي بالإبداع والتنوع الثقافي، والتجسد يعني خلينا نقول تجسيد الهوية البصرية هي العلاقة بين الماضي والحاضر. شجرة اللبان يعني تحل تاريخ ظفار العريق ومكانتها الحضارية.
0: أكيد.
1: بينما تعكس العناصر المسرحية روح الفن والإبداع مثل الستارة، القناع، ومن خلال هذا المزيج تؤكد يعني لجنة الهوية أن المسرح امتداد للحكايات يعني للحكايات الإنسانية التي حملتها هذه الأرض عبر العصور.
0: جميل أستاذ المعتمد، لو رحنا للمواهب المسرحية الجديدة كيف راح يسهم ليالي أوفير في صقل هذه المواهب أو اكتشافها؟
1: طبعا المهرجان يقدم ورش تدريبية بالإضافة إلى أوراق بحث وأيضا فعاليات مصاحبة. نحن أيضا عندنا فعالية مصاحبة للأمانة يعني أذكرها، يعني هذه من الأشياء اللي نفتخر فيها. نحن عندنا ما يقارب، وصلنا أكثر، والله العدد كبير جدا، واصل أكثر من 50 منظم
0: ما شاء الله.
1: عندنا فعاليات مصاحبة ومنظمين حتى الأركان اللي موجودة والفعاليات، عندنا ركن معرض تراثي تقليدي، عندنا ركن معرض اللبس النسائي اللي العماني اللي نفتخر فيه أكيد، عندنا أيضا مسرح العرايس، عندنا يعني هذا أيضا يتيح لهذا الشاب أيضا، وقال له تحية الفنان أنس العقيلي، شاب يعني أعطينا فرصة أنه يظهر موهبته، عنده مسرح العرايس، مسرح الدمى،
0: جميل،
1: يتيح فرصة للشباب. وكل الفعاليات وكل المنظمين وكل القائمين كلنا يا أستاذ والله متطوعين للمهرجان.
0: الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية.
1: مهما قدمنا ومهما عملنا هذا قليل في حق وطننا يعني حقيقة يعني.
0: الله يحفظكم إن شاء الله مزيد أكيد من هذه التوجهات اللي هي والاهتمام أيضا بالمواهب الشبابية. هل هناك توجه لتوسيع المشاركة الدولية مستقبلا يعني أكثر؟ نقول في النسخة الأولى هذه تسع دول مشاركة إلى جانب طبعا نقول إن شاء الله طبعا سلطنة عمان كمنظم لهذا المسرح الدولي إن شاء الله مستقبلا. كيف بالنسبة للأستاذ المعتمد؟ هل هناك توجه؟
1: بالتأكيد يعني في هذه الدورة خلينا نقول تمثل البداية.
0: أيوة.
1: ولدينا طموح كبير لتوزيع دائرة المشاركة في الدورة القادمة واستقطاب المزيد أيضا من الفرق والمؤسسات المسرحية من مختلف القارات العالم بإذن الله، بما يعزز الحضور الدولي للمهرجان ويكرس مكانته أيضا على الخارطة. يعني يهمنا نحن أيضا أنه هذا المهرجان يكون له بصمة يعني من مهرجانات المهمة أيضا.
0: نعم. الدولية. نعم. إيش نقول الرسالة اللي وجهها المهرجان للمسرحيين والجمهور داخل سلطنة عمان وخارجها أستاذ المعتمد؟
1: رسالتنا في شعارنا نحن نقول حيث تحاق قصص العالم. رسالتنا إن المسرح سيظل مساحة للحوار. نعم. والجمال والتقارب الإنساني، وأن سلطنة عمان ومن قلب ظفار ترحب بالمبدعين من مختلف الثقافات، كما ندعو الجمهور يعني نتمنى من الجمهور انه الى التفاعل مع الفنون ودعمها بوصفها ركيزه مهمه يعني في بناء الوعي وتعزيز التواصل بين الشعوب.
0: ماذا يعني لكم ان تنطلق الدوره الاولى من مهرجان ليالي وفير المسرح الدولي من ارض ظفار، وما هو الحلم استاذ المعتمد اللي تتمنوا انكم تحققوه ان شاء الله بعد اسدال الستار على هذه الدوره؟
1: يعني لنا كثير يمثل انطلاقه الدوره الاولى يعني لحظة بالنسبة لنا لحظة تاريخية ومصدر فخر كبير لنا جميعا حقيقة يعني.
0: أكيد.
1: لأنها تؤكد القدرة على أن سلطنة عمان قادرة على احتضان حدث ثقافي دولي بهذا الحجم، وهذا بالنسبة لنا يعني حلمنا يعني حلمنا بعد إسدال الستار يعني هذه الدورة، فهو أن يصبح مهرجان ليالي وفير المسرح الدولي موعدا سنويا إن شاء الله ينتظره المسرحيون والجمهور، وأن يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز ثقافي وفني يجمع يعني مبدعين من مختلف أنحاء العالم. نرجع نقول تحت شعارنا حيث تحاك قصص العالم.
0: حيث تحاك قصص العالم. كلمة أخيرة تحب توجهها أستاذ المعتمد في ختام هذا اللقاء؟
1: شكرا جزيلا لإذاعتكم الموقرة، شكرا لاهتمامكم، شكرا لحرصكم. هذا بالنسبة لنا دعم معنوي كبير حقيقة أستاذ.
0: جزاكم
1: الله خير وتحياتي لكم ولطاقم العمل.
0: شكرا جزيلا لك إذا أستاذ المعتمد بن محمد العنس اليافعي، مخرج ومؤلف مسرحي ورئيس فرقة أوفير المسرحية ورئيس مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي الأول. شكرا جزيلا لك الغالي وكل التوفيق.
1: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله. في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: يعطيك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعون صوت وصورة على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصات إكس. ويا أهلا وسهلا بالمتابعين، حياكم الله. في الدقائق الماضية مستمعين الكرام قبل أن نطلع للفاصل والفترة الدينية لأذان المغرب كان معنا طبعا المخرج وأيضا رئيس مهرجان ليالي أوفير المسرح الدولي الأستاذ المعتمد نعم اليافعي. فقط نحن نذكركم بموعد انطلاق المهرجان إن شاء الله تعالى يوم الأحد تاريخ 7/6 من هذا الشهر، ويستمر إلى غاية يوم الجمعة 12/6. وأكيد المهرجان راح يصاحب إن شاء الله تعالى مجموعة من الفعاليات والمعارض.
2: إذن مستمعينا، هذه الفعاليات وهذه المعارض اللي دائما وأبدا ننقلها لكم من برنامج سوى الناس هي فقط للمعلومية من أجل أنكم تشاركوا مستمعينا في هذه الفعاليات وتأخذوا منها كل ما هو مفيد.
1: أكيد.
2: إذن ننتقل مباشرة إلى الجزء الثاني من ولاية وحكاية ولايتنا اليوم في محافظة الظاهرة، والتي تمتاز أكيد بموقعها الجغرافي المهم داخل هذه المحافظة. مستمعينا، هذه الولاية تتميز بتضاريسها المتنوعة وتمتد أراضيها على طول وادٍ يشكل جزءا أساسيا من هويتها الثقافية والتاريخية مثل ما ذكرنا سابقا، وتنتشر فيها القرى بشكل متقارب ما يعكس طبيعة الحياة الاجتماعية فيها والنشاط الزراعي. يا ترى كيف هو النشاط الزراعي في هالولاية؟ ترى يعد من أهم مقوماتها، وخاصة زراعة النخيل وبعض المحاصيل اللي تعتمد عليه مياه الوادي، وهذا ما جعلها منطقة حيوية للسكان منذ القدم.
1: عرفتوا الولاية مستمعينا الكرام ولا بعدكم ما عرفتوا؟ هل يقولنا ينقل واللي يقول ضنك؟
2: ساعديهم
1: انت ساعتيهم قبل اعتقال
2: بعد تعطيهم
3: زيادة يستاهلون مستمعين الناس معلومات زيادة تعطيهم
2: أساعدهم زيادة.
1: يلا زين، ها نسمع.
3: عشان أسهل عليكم مستمعين، ترى هذه الولاية عرفت بكونها محطة مهمة للتبادل التجاري بين المناطق، وكانت وجهة يقصدها الناس نظرا لتوفر المنتجات المحلية وتنوعها. ويقال إن اسم هذه الولاية لا علاقة بطبيعة أرضها وانحناءاتها الممتدة وجبالها، في إشارة واضحة إلى شكل الوادي الذي يمر بها. فيا ترى شو هي الولاية؟
1: تقول أن أبرار بخبركم عنها بس ما خبرتكم، أعطتكم معلومات بس ما قالت لكم من هي الولاية.
3: يعني أنا قلت بسهل عليهم،
1: ها؟
3: فأنا أتوقعهم عرفوا. هي من ثلاث حروف. من ثلاث حروف.
2: يعني يا ضنك يا ينقل، من ثلاث حروف لكنها. إلا إذا
3: ينقل أربع حروف،
2: إلا إذا تبحذف واحد من الحروف ينقل يمكن.
1: وعلى دائما وأبدا مستمعي الكرام طبعا في تطواف مع هذه المحافظات وولايات السلطنة، نذكركم بهذه المعلومات. وإذا كان أيضا عندكم أنتم معلومات عن هذه الولايات اللي نتكلم عنها في هذه المحافظات، أيضا بإمكانكم التواصل معنا على 24990 والولاية هي ولاية ضنك.
3: وشيما جاوبت ولاية ضنك.
1: ولاية ضنك
3: صح كلامك يا شيماء.
1: ضنك. نمسى عليكم أنيس الصباغ، مرحبا، مسى عليك بالخير. وأيضا هذه مساء سعيدة لخليفة عبيد وأيضا الأستاذ أبو الريش من السودان، طبعا هو مقيم في سلطنة عمان وأيضا أميرا، مسى عليكم بالخير. احنا كذا قلنا خلاص ولاية وحكاية،
2: اي خلاص
1: انتهينا من فقرتنا ولاية وحكاية حكاية، بس نتوقف لفاصل
2: ان شاء الله. لا يهمك
1: فاصل.
2: تم استاذ، نتوقف لفاصل.
1: فاصل اعلاني بسيط،
2: خاصة
1: فاصل اعلاني بسيط وان شاء الله راجعين لمستمعينا.
4: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.

0: إذن مستمعينا مستمرين أكيد معكم وفي سواليفكم وأيضا مداخلاتكم الجميلة واللي نحن بانتظارها على موضوع حلقتنا والمواضيع المختلفة اللي نتناولها طيلة هذه الفترة من الساعة 5 إلى الساعة 8 في برنامج توي الناس، وأكيد ننتظرها عبر الاتصال على 24990000.
1: جماعة ترى أغلب الأشخاص خلاص خذوا أجازة، لكن متخيلين أن أغلب طبعا أكيد أنوار تبقى أجازة
2: الصيف
1: دائما مرتبط بالأجازات، لكن
2: والسفر حان طاري
1: الله، والسفر باكر موضوعنا عن السفر.
0: أبا إجازة
1: على فكرة عيدة تقول عن السفر، تعرف أن نسبة كبيرة من الناس يقول لك 43% من الناس يأخذون إجازة ما عشان السفر،
2: عشان النوم. أيوة
1: النوم بالتحديد.
2: فضل.
1: لا أنوار
0: أنا مستحيل أطلع إجازة إذا ما بسافر.
1: أيوة
0: منك ذاك متورطة،
1: أغلبنا أصلا يأخذ إجازة عشان يسافر
0: متورطة.
1: فهذا اليوم فقرتنا احنا على السريع، موضوعنا عن هذه الدراسة أن 43% من الناس يأخذون الإجازة للنوم وليس للسفر.
0: أيوة. سبحان الله توقعاتي كانت غير،
2: يعني
0: صدقوا
2: ترى هنا هذه الفقرة عجائب وغرائب.
0: أيوة.
2: فتستغربي من الناس اللي يقول لك أنا طالع إجازة بس عشان أنام،
0: صح،
2: وبإمكانك أنك تسافر، يعني الأدوات متوفرة وكل شيء متوفر على أساس أنك تسافر.
0: أيوة. صح.
2: ها؟
0: لكن في النهاية 43%،
2: يعني ما نسبة ما بسيطة
0: نفس حالنا الناس.
2: أيوة مثلا أبرار كذا أنت والوضع عندك صح؟
1: أنا أخذ إجازة، لا الإجازة مرتبطة بالسفر للمعلومة. الإجازة معي يعني مرتبطة بالسفر،
2: ما مثل أبرار. أنوار لا، أنوار تقول لنا تفضل النوم. أي
0: خلي يتكلم لين ما سده. أيوة. ما حين أبرار وحدي خلاص.
1: أنوار قالت نفس الشيء، يعني ما تأخذ إجازة إلا لما تكون تبي تسافر، على أنت تأخذ إجازة
2: بس عادي. هي تتكلم ترى عن نفسها أبرار.
1: زين أوكي أنا كنت بساعدك
0: أبرار، ما تكلم أنا
1: ترى الأسيستنت مالك
0: ثاني، خليه يتكلم.
1: الأسيستنت مال أنوار ترى مرة معك مرة مع أنوار.
2: صح. زين بإمكاننا ندخل على الدراسة.
1: ندخل على الدراسة ما أحسن. لأن أحب بتشب الحريق، بيصير شبت نار بنعيد. وأنوار
0: أنا ماسك النار. زين مخام تنهى الحين، فأحسن إننا ندخل على الدراسة.
1: زين سمع الدراسة يقولكم مستمعين التقارير الحديثة كشفت أن نسبة كبيرة من الموظفين حول العالم تقدر بنحو 43% يفضلون استخدام أجازاتهم السنوية في النوم والراحة بدل من السفر. ليش يا ترى يقولكم هذا التوجه بشكل أساسي إلى الرغبة في تعويض الإرهاق المزمن وتراجع مستويات الطاقة؟
0: إذن أبرز ملامح هذا التوجه مستمعينا هي ظاهرة عطلات النوم، وهذه اللي تسمى sleep vacations، تحول التركيز من السياحة التقليدية والأنشطة المجهدة إلى السكون التام والابتعاد عن ضغوط العمل. وأكيد هو يكون هذه الإجازة مفادها الاستعداد للدفع. أفاد الكثير من هؤلاء الأشخاص بأنهم على استعداد الاستعداد لدفع مبالغ إضافية لحجز العطلات تركز بالكامل على الراحة التامة وجودة النوم. يعني ترى ما ندفع بس على سفر، ممكن ندفع عشان بس ننام.
2: يخلصني يعني كذا أنا؟
0: والله ما يخلصني.
2: زين خلينا نكمل.
0: نكمل.
2: التأثير أيضا للوظيفة مستمعي الكرام، يؤكد خبراء الصحة أن الإجازات ضرورية لإصلاح قدرة الجسم على العمل بصورة طبيعية، وأبرز ملامح هذا التوجه ظاهرة عطلات النوم. التركيز من السياحة التقليدية مثل ما ذكرت طبعا أنوار، أيضا يؤكد خبراء الصحة أن الإجازة ضرورية لإصلاح قدرة الجسم على العمل بصورة طبيعية، حيث أظهرت الدراسات الحديثة أن ثلث موظفين يبتعدون عن أوقات الفراغ الخارجية للتعافي ببساطة من الإرهاق.
1: وأيضا قالت مدربة معتمدة في علوم النوم روزي أوسمون لمجلة نيوز ويك، الإرهاق النفسي منتشر على نطاق واسع لدرجة أن الناس يضيعون أيام إجازاتهم في التعافي الأساسي بدلا من التجارب الجديدة. يظهر هذا التحول مستمعين أن الراحة أصبحت ضرورة وليست ترفا.
0: الله الكلام حلو. أي والله الخبيرة صحيح كلامش. أما علق أليكس بأنه وهو طبعا أليكس عبارة هو طبعا أستاذ الثقافة المالية في جامعة تينيسي في مارتن، قال إن اتجاه مقلق لطالما كان العديد من الأشخاص من يستخدمون رصيد الإجازات المدفوعة، يعني رصيد السنوي اللي هم احنا نسميها الإجازة السنوية، ونظرا لعدم اليقين الاقتصادي الحالي فمن المرجح ألا يتحسن هذا الوضع قريبا. قد يكون الموازنة بين الالتزامات الشخصية والمهنية أمرا مرهقا، ونتيجة لذلك يضطر المزيد من الأشخاص إلى استخدام إجازات الإجازة المدفوعة هذه لمجرد الحصول على قسط كافي من الراحة ومن النوم أكثر من استخدامها لقضاء إجازة فعلية واللي راح تكون للسفر. فطبعا يكمن القلق وين الحين مستمعينا؟ يكمن في أن هذا يشير إلى مجتمع مثقل بالعمل إلى حد كبير، وقد يؤدي في الواقع إلى انخفاض كفاءة العمل مع هؤلاء الموظفين أنفسهم مع مرور الوقت.
2: مع الدراسة؟
0: مع الدراسة.
1: أنا مع الدراسة، لكن ضد أن الواحد يعني البعض حتى ما يكتفي بأجازته السنوية، يعني من ياخذ كذا إجازات إضافية ممكن يخصم من راتبه عشان هيش عشان بس إنه يرتاح وينام. أنا ضد هذا الشيء صراحة.
0: أنا ضد، لكن مع الدراسة بالشيء اللي أثبتته إنه حرفيا جالسين نشوف هذا الشيء
1: مجهد.
0: العمل وايد متعب، صرنا ما نعرف كيف نوازن بين عملنا وبين حياتنا. لا. بالضبط. فانتبه ان نحن حتى اجازه نهايه الاسبوع اللي هو الجمعه والسبت ما تكفينا. ليش نرجع السبت ونقول يلا ما كني اخذت اجازه؟
1: واحيانا بعد يكون عنده مناوبه ترى وقت الويكند.
2: صحيح. فايضا حتى ممكن نعولوها لظروف ترى معينه، مثلا اقول لك انه لظروف معينه مثلا تصير في المنطقه او مثلا المكان اللي نريد نسافر فيه مثلا في ظروف معينه
0: بضبط
2: تمنعنا
0: بضبط
2: مثلا من السفر.
0: صح.
2: ككوارث طبيعيه.
0: صح.
2: او امراض او غيره وغيره. صح. فبالتالي هنا يفضلوا انهم خلاص الاجازه احنا ما راح يكون فيها سفر، خلاص ناخذها لوقت الراحه او وقت النوم. حتى اللي هو المدير او الرئيس التنفيذي لشركه البرمجيه الناشئه روجر وجه نصيحة، قال المفترض أنه يمنح، يعني يتم منح الموظف أسبوع إضافي بلا مهام، لأن غالبا يقول لك يأتي الموظف بعد الإجازة مع أفكار جديدة، قدرة أعلى على العمل الإبداعي، لكن تصدمه اللي هي طبعا اللي هنا نقول لما تكون في مهام كبيرة.
0: الواقع الواقع.
2: يعني أنت إحنا إيش الفكرة؟ الفكرة أنك أنت جاي من إجازة.
0: صح.
2: زين، بس يقول لك هذاك الأسبوع الإضافي اللي تعطيه تخليه بدون مهام.
0: بالضبط.
2: يعني ليش؟ لأنه أساسا هو جاي مرتاح وبالتالي قادر على الإبداع،
1: وعلى فكرة
2: قادر على الإنتاج.
0: مثل ما قلنا في بداية الحلقة. أيوة. التدرج هو المفتاح السحري.
1: التدرج. أيوة. بس ترى على فكرة يعني لو تلاحظون
2: بس أنا إنك أنت تخلي له مثلا مهام إنك أنت جاي من إجازة. أيوة. وخلاص هذه تنتظرك ذي المهام وخلصها. أيوة. كذا
1: وبعد أكيد. تعتمد على حسب الوظائف. لأن مثلا في وظائف إنه يعني المهام مجرد مواسم.
0: صح.
1: يعني في ضغط.
0: صح.
1: موسم يكون في ضغط.
0: صح.
1: في موسم لا يكون هدوء وامورك طيبة.
0: بالضبط.
1: يعتمد يعني هو على حسب كيف طبيعة عملك. في ناس صح وظائفهم صعبة طول السنة.
0: حتى أبراء على هالطاري إنه على حسب الوظيفة، مثلا يعني بطبيعة عملي أنا في أشخاص في الصحراء وفي أشخاص في المكتب. نحن أصحاب المكتب لا، نحن في الإجازة ممكن عيد نحتاج يومين ثلاثة أربع أيام عشان بس ننسى المهام.
2: أيوة.
0: عشان نفرغ عقلنا. اللي في الصحراء بطبيعة شغلهم أسبوعين اللي ينزلوهم خلاص في شخص ثاني جالس يسوي شغلهم. فما مشكلة، أنا ما جالس ينتظرنا شغل، برجع بكمل على اللي سواه.
2: يعني يعني يعني هل في مقارنة مثلا بين الأعمال الميدانية والأعمال المكتبية؟
0: في عيد في يعني في اختلاف في اختلافات في لأنه بعض الأعمال مثل ما تقول أبرار حتى هذه الموسمية. بالضبط. في أعماء في أشخاص الشاطرين في التخطيط هذا.
1: أيوة.
0: يروح يخططوا إجازتهم بعد ما يخلصوا البيك من أعمالهم اللي هي في ذروة أعمالهم. يخلصوها يطلعوا إجازة.
1: وعلى فكرة على طار هالموضوع يعني أمس تقريبا شفت مقطع ريلز واحد هو يداوم في الصحراء فيه يعني يقول هالأسبوعين، يقول للأسف الأسبوعين أنا ما يعني ما يعتبر إنه إجازة.
2: أيوة.
1: إن أسبوع لما يتأقلم إنه هو إجازة. والأسبوع الثاني يخلص إنه أشغال وما أدري شو، فما يكون عنده وقت
2: يعني أشغال ما
1: أشغال
2: ما
1: البيت وهالأمور.
2: في الوقت ما كان
1: فيحس إن هالأسبوعين يطيرن أصلاً.
0: أيوة أشغال البيت. صح كلام شبرار.
2: هي لطبيعة المهام اللي يعطى فيها الموظف.
0: أيوة.
2: هو جاي من إجازة أساساً مرتاح.
0: هي
2: وأكيد
0: هي
2: عنده أفكار من بعد الراحة.
0: صح.
2: بس إنك أنت تعطيه أيضاً
0: تصدمه
2: بالأعمال أو إنه مثلاً هذه الأعمال خلاص
1: أعمال البيت والعائلة
0: أتكلم
2: عن طبيعة
0: عن
2: العمل
0: نفسها.
2: عن الوظيفة. أيوة. نفسها. أيوة. إنه هذا العمل إنك أنت ما مثلاً ما خلاص في مكتبك وتخلصه. يعني جاي من إجازة كده إنك
0: تعمل أورد المدير حاطلش مكتبش.
2: أيوة.
0: ولا تحصل إيميل أبرار أنت راح تسوي الشيء الفلاني ترجعين الإجازة تنصدمي وما يكون تاسك بسيط ثقيل مثل مقالة.
1: تعرفون شو اللي ضايق؟
2: إنك كنت تكونين
1: في الشغل في الإجازة ومسافرة إلا فجأة يقولون عذرا على الإزعاج
0: صح.
1: بس راعدنا كذا كذا كذا
0: صح.
1: ليش نزلت تعرفوني أنا إجازة
0: صح.
1: فتضطرين أوكي يعني شو بتسوي بتخيلين فعلى صوت ردين عليهم.
0: لا الواحد لازم ما يخيل أبرار
1: والله.
0: صح كلامش بس مفترض الواحد ما يخيل هذه المصيبة اللي تصير يعني أنت لا تستحي هذا ما فيها سحوة أنا طالع إجازة عشان أرتاح وأوريدي أنا مسلم شغلي وأوريدي حاط شخص ترجعوا له
1: وفي
0: مغيبي ليش ترسلوا لي في إجازتي ليش تزعجوني.
1: لا والله لما يطرشون أنا أرد
2: وأكثرهم أساسا لما قبل لا يطلعوا إجازة وعارفين أنه مثلا راح يطلعوا إجازة هم أوريدي مخلصين أعمالهم
1: لا
2: على أساس أنه ما يرجعوا ويشتغلوا في نفس العمل في نفس العمل أو تكون مهام إضافية أخرى عليهم.
1: لا هو في مهام إضافية مثلا في شغل فمثلا يحطون موظف بديل أو زميلك يسوي عنك الشغل بس احيانا انك انت يعني حتى تنبههم تيبه بمزح ان ترى الحين انا اوكي بسوي لكم بلوك كلكم لحد يرسل ما ادري شو تتفاجئ انه بعد يومين ثلاث ايام وانت يعني في اعلى الاستجمام ومسافر اللي فجاه يطرشوا لك عذرا الازعاج بس عندنا هذا الشيء كيف نسوي او شوف هذا الشيء او رد على هذا الشيء
0: صح. ليش نزين هذا الاسلوب يقطع الاجازه وخلاص مك انك اجازه لانك انت بتجلس تفكر
2: تساعد يعني حتى لو طلعت انك بترجع مره ثانيه
1: شيء اسمه شغل بالضبط تبي تريح عقلك من شيء اسمه شغل
0: بالضبط.
2: وعلى طبيعه العمل على فكره يعني ما كل الاعمال ترى كذا في بعض الاعمال يعني حتى في بعض الاعمال يعني ما تحصل انه انت الشخص الوحيد اللي تخلص دي المهمه ما في حد غيرك
0: صح
2: يعني ما حد في غيرك لو طلعت الإجازة ترجع أنه صح. تحصل العمل أو المهام هذه لك خاصة بك أنت مثلا أبرار
0: الله أنا شفت
2: إنه ما حد
1: حتى لو في حد بديل يعني بس حد بيشوفونك لأن هذا الشخص هو المناسب
2: لا بس لما يكون كذا بعده أهون كدا. شوية
0: ايه؟
2: لكن لما يكون شخص مثلا هو المسؤول عن هذا الوظيفة أو مسؤول عن هذه المهام هذه مشكلة كبيرة يعني بالنسبة للموظف لما يكون هو الشخص الوحيد حتى طلع إجازة ولا يعني كان في أثناء عمله
0: بس أنا صراحة سوء تخطيط من المؤسسة نفسها اللي يكون عندهم موظف واحد فقط
2: اللي يقوم بالمهام هذه
0: أيوة.
2: يعني بمهام معينة
0: أيوة يعني لأنه ما معقولة أن أنا يعني كيف بطلع إجازة يعني لأنه أحيانا تصير أشياء مثل ما قالت أبرار تكون أشياء مثلا فورية لازم أنك تحلها فلما أجي أنا لازم أحلها بالتالي أنه لازم يكون في شخص بديل ليش أرسل حل الشخص وهو في إجازة يعني حقيقة هذا على فكرة موضوع جدا ساخن جدا لأنه جالسين يعانوا منه الموظفين حاليا وأحيانا يكون أسبابه مختلفة مرات يكون عدم مهارة كافية من الإدارة نفسها أحيانا يكون الموظف نفسه ما عنده مهارة في التخطيط يحتاج يعني مساعدة ومساندة في هالشيء
1: أيوة يعني هذه الرسالة لكل شخص هو في الإدارة
0: صحيح.
1: إن ضروري الموظف لما يأخذ إجازة ويسافر ما حد يزعجه ويقول له خلص المهام وسو هذه الأمور.
2: هذا على السريع 43% من الناس يأخذوا الإجازة للنوم وليس
1: للسفر.
2: للسفر أنا خارج 43
0: أنت خارج 43؟
2: خارج 43
0: أنا صراحة عيد شوف حرفيا بسبب الشيء اللي ذكرناه الحين وتعب الدوام أفضل أن أسوي إيش لإجازتي تكون 20% منها للراحة والنوم يعني حرفيا في البيت ما أسوي في شيء أبدا و80% للسفر
2: 80%
0: للسفر و20% من هذه الإجازة تكون في البيت
1: ممكن
0: لازم شوية كذا
1: تعرفون أحيانا أن بعد السفر تحتاج أنت بروحك أجازة فالمشكلة ما يكون عندك وقت مثلا إذا مسافر أسبوعين
0: إجازة ما بعد الإجازة
1: إجازة ما بعد الإجازة
2: إيش رأي متابعينا في موضوع طبعا
0: الإلكشنات اليوم ليش زعلان
2: الإلكشنات بس ما أعرف أنا يعني
1: اليوم ما أعرف ليش أنت
2: ليش 43% يعني مفضلين إنهم يناموا بدل ما يسافر
0: والله هو ترى
2: هذا اللي بزعلني يعني ما هو على فكرة
1: شوف هذا اللي عندهم وظائف صعبة
0: اللي زعل
2: وما نخلي الدراسات يعني ثابتة
0: لا بس عيد اللي زعل
2: ممكن اللي ينطبق على أنوار ما ينطبق على أبرار ولا ينطبق على عيد
0: صح بس أنا أقول في 43 إيش اللي زعل يزعل إنهم هم تراهم ما أخذوا هالقرار إلا بعد تعب
1: إلا بعد ان هم عملهم مثقل أصلاً.
0: عملهم
1: ثقيل
0: موازنتهم بين العمل والحياه صعبه
2: زين عاد هذا دور المديرين طبعا
1: الاداره والمدراء
2: أكيد.
1: طبعا
2: اكيد
3: ولا احلف لك عيش بلساني اوصف لك نعيم
2: نريحكم شويه من الكلام من ابرار ومن عيد ومن انوار ويبقى معاكم بدر في الاخراج المرئي
0: انا اعرف ما تبي ترتاح مني بس يلا لا حول ولا قوه
1: حبيت الثقه

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عودة مجددة لكم مستمعينا أكيد. وطبعا عيد جاسلنا يلا بس من الأغاني خلونا نسولف وندردش أكثر. فيلا الحين نسولف وندردش أكثر وبنذكر المستمعين على موضوع حلقتنا اليوم.
1: أنا ما قلت
2: لا حول أقوى كنا تقول لا حول أقوى يلا
1: أنا ما قلت ما قلت مجرب ولا قلت مستمعينا إنه خلينا من كذا
0: من أول أنويات من دمجين و...
2: إيه يوم طلع على البرومو
0: على طول البرومو نادي تعال تعال
2: نفس الصاروخ
1: خلاص البرومو عرفت
2: أي مرة صاروخ أقول لك طياري
0: فموضوع حلقتنا اليوم مستمعين كلنا عندنا نصائح نرددها نقتنع فيها ويعني مثلا أن نام من وقت مارس الرياضة وفر جزء من راتبك لا تأجل أعمالك. لكن الغريب أن نحن أحيانا نعرف أن هذا الشيء صحيح بس ونقتنع فيه بس ما قاعدين نطبقه فما ندري هل المشكلة في المعرفة أو المشكلة هي عوامل نفسية وسلوكية تخلي التنفيذ والتطبيق أصعب من الاقتناع. فمستمعينا موضوع حلقتنا اليوم شو هي النصيحة اللي تسمعها دائما وتعرف أنها صحيحة لكنك إلى الآن ما طبقتها وليش؟
2: أحد المشاركات يقول المذاكرة يقولون روحوا ذاكروا وما نذاكر صح وايد وايد هذه وايد منها صحيح والله
0: على فكرة ترى في دراسة
1: لازم هذه نفذها حرفيا يعني.
0: ايه.
1: خصوصا المذاكرة
0: هذه سويناها نحن يوم لها وقت معين يعني.
1: وخلونا نقيس أيضا النصائح ترى بأوقات معينة وأزمنة صحيح يعني أيه. هذه في نصيحة لحظتها يعني توقيتها بسيط جدا إذا ما تابعتها وما استمعت لها وما نفذتها ما طبقتها خلاص راحت عليه مثلا مثل الامتحانات خلينا نقول
2: هذه أيوة. ما توقيتها بسيط لا هي أيوة. توقيت واحد عندك إذا راح
1: راح خلاص ما صح. راحت راح
0: هذا الشيء متعلق بموضوع تكوين العادات ففي دراسة جامعة كوليدج لندن حول تكوين العادات أشارت دراسة شهيرة إلى أن تكوين عادة جديدة ممكن يستغرق في المتوسط حوالي 66 يوم وليس كما هو شائع دائما يقولوا لنا 21 يوم وهذا يفسر سبب تراجع الكثير عن تطبيق النصائح بعد أيام أو أسابيع قليلة فقط
2: إيه لكن أقول. إذا بروح أنا أنتظر تكوين عادتي عشان
0: 66 يوم
2: 66 يوم هذا لا ما إلى علاقة اسمحي لي بتكوين عادات لازم تخليني أضربها ما إلى علاقة
0: على فكرة أنا سمعت بعد دراسة ثانية معلومة ثانية عشان تكتسب عادة جيدة يبالك 90 يوم 3 شهور
2: أبرار أنا الحين أتكلم عن النصيحة اللي كان عيد يتكلم عنها مال المذاكرة
0: إنزين
2: ما لها علاقة
0: لا هاي ما لها علاقة
1: هذه في فترة معينة يعني في نصائح لهن وقت معين
0: لا لا موضوع الدراسة موضوع المذاكرة هذا شيء مختلف أنا أتكلم على موضوع إن الواحد كيف يتعود كيف يكتسب عادة
2: أيوة صح كذا صح أيوة. كذا حطيتيها في الكونتكست الصحيح الحين أيوة. مرتاحة
0: بس حتى المذاكرة اللي ما متعود إنه يذاكر صعب
2: لا صح
0: لكن لما يكون عنده يعني مثلا حتى في الإجازة
2: صح.
0: قبل بدء المدرسة مثلا بأسبوعين 3 أسابيع
1: أيوة.
0: ولي الأمر يحاول يعوده
2: بالضبط.
0: يعطي عادة اللي يحب الدراسة أبار.
2: أيوة صح.
0: إن يحب الدراسة يحب المذاكرة صدقيني هذه لا دخل تكوين العادات إنه هو بيعوده إن يكسب هذا
2: أيوة.
0: عادة
2: بس هذا
0: المذاكرة الإطلاع
1: لا هي مسألة العادات أنا أحس إنها ما مرتبطة بنصائح أو ظروف معينة
2: أيوة.
1: زين أما اللي هي العادات نقول إحنا الحياتية
0: ايوه
1: انزين النصائح الحياتيه اللي ناخذها مثلا كعاده مثلا نقول مثلا اللي هي مثلا مساله ادخار مال معين
2: أي.
1: انت مثلا يقول لك انه شهريا انك تدخر حاول مثلا من راتبك يعني جزء من راتبك تدخره مثلا صح. شهريا هذا ايضا هذا محتاج للتعود
2: محتاج 60 يوم محتاج
1: هذا محتاج للتعود
0: 66 يوم الى 90 يوم
2: الى 90 يوم محتاجنا هذه
0: حقيقي مصر على
2: وحسستانت لما قال عيد
0: لا اللي يتابعونا في اليوتيوب
2: من الناس اللي زينين في الادخار امورش طيبه
0: اوه على طار الادخار شيء ما لا تبون الطار شيء
2: ماني بطار
1: هذه يعني مثل العادات فعلا يعني هذا محتاج لها تعود
2: إيه؟
1: على أساس أنك أنت تدخر جزء مثلا من راتبك
0: صحيح
1: كم يحتاج لك 66 يوم
0: إلى 90 يوم
1: أنا أتوقع
0: 90 يوم
1: الله يعين
2: بس ما تحسوا أحيانا سبب عدم اتباع النصيحة إنزين أنه يكون بسبب قوة العادات القديمة إن العادات القديمة واجد قوية وايد متأصلة وعشان تغيرها خلال 66 يوم إلى 90 يوم يحتاج جهد ما تحسوا هذا السبب
1: هل في ما يعني خلينا نفرق بين النصائح في نصائح اجتماعية مثلا في نصائح اللي هي تتعلق مثلا بالوظيفة وبالعمل وكذا
2: أيوة.
1: هنا يفرق أما ما أعرف ليش طبعا أنت بعدك 66 و 99
0: لا أنا اللي تابعنا على اليوتيوب على يعني في اليوتيوب ومنصات التواصل يقولون أبرار الخاتم التلبستي إذا ضربت أحد فيه خلاص بيروح فيها.
2: مركزين الله يحفظهم.
1: أنا راحت المعلومة من عندي أنا أتاري بس افتكرت أنت قاسم لما نتكلم عن الادخار أقول لك أنوار
2: عيد أسوي لك
1: على بالي إنها خلاص تقول بدخر
0: الخاتم يعني
1: راح أدخر مثلا
2: وطلع عندك هي في عالم آخر طلعت ايضا ممكن من اسباب عدم تطبيق النصيحه مستمعينا والبعد عن ان نطبقها في ساعتها وناجلها كثير هي متعه الاستمتاع بالحاضر وتاجيل المستقبل. وطبعا يكون هذا الاستمتاع بالحاضر ايضا يغلب على مصلحه المستقبل. ومثل ما قال عيد يعني فلو اخذنا نصيحه المذاكره كمثال اذا انا راح استمتع ينصحوني ذاكر بس انا لا والله اريد هذيك الساعه العب بلاي ستيشن وبجلس العب بلاي ستيشن واضيع المذاكرة بضيع مصلحة المستقبل واللي هو النجاح.
1: صحيح. أيوة.
0: فالفائدة اللي هي في طويلة المدى وليس في الراحة الفورية. أيوة. الاستمتاع وهذه الأمور.
2: أي والله.
1: مرة ثانية نمسي بآمال وأيضا سعد ونمسي بالخير على أمجد. أهلا أمجد شكرا جزيلا لك. سلام عليكم أمجد.
2: الله يسلمك يا رب.
1: والهطالي وكذلك أيضا حمود الهدابي أو الندابي. شكرا. حمود الندابي أهلا وسهلا. وصالح مسي عليكم بالخير. وأحمد أبو علي يا مساء الخير.
2: شباب في هنا نقطة أثيرها هنا معاكم ونشوف وإيش رأيكم فيها. يقول أحد المتابعين أنه أحيانا تنصح حد في موضوع معين وما يزعل. ليش تنصح؟ بيقول ليش شايف أنه صغير يعني انه بيزعل. وبعدين ليش تنصحه؟ لانه بيقول لك هيش شايفني صغير انا.
0: زي ترى النصائح ما لها علاقه بالصغر والكبر.
1: ترى هي هذه في اشخاص اني انا اشوف مثلا واحد مثلا اصغر مني ويقدم لي نصيحه ما الكل بس اقول لك البعض اللي يقول اني انا معقول ان تنصحني انت
0: وانت صغير
1: وانت اصغر مني
0: كذا. حق ابو عمر
1: او مثلا حتى لو كنا في عمر مثلا في نفس العمر البعض منهم نفس الشيء ما يتقبل النصيحة مهما كانت
0: فيه
1: يعني
0: على فكرة في
1: حتى وإن كانت على فكرة مقتنع إن هي الصحيحة.
2: صحيح
1: والنصيحة. أيوة. هي يعني أنا متقبلين النصيحة بس أسمعها كذا مباشر ما
2: يحب يا أخي.
0: لكن في حد من الشركات يقولوا ما ينصحك إلا اللي يحبك.
2: هو صح أبرار بس في فنون في طرح النصيحة يعني لا
0: في توقيت مناسب.
2: لا تقول لي والله ماسكني مثلا في الكوريدور مال الدوام في الممر وجيت تنصحني وهناك ألف أذن تسمعنا. ما تقول لي بين مجموعة جالس تنصحني وكل حد جالس يسمع نصيحتك. هذا ما نصيحة.
0: وبعضهم يمرون سووا نفسهم ما سمعوا بس هم قاعدين يسمعون.
2: صحيح. فأنت لازم تختار يعني لما تريد تنصح شخص معين المكان المناسب له مكان بعيد عن المكان اللي انت اللي فيه ناس كثيرين. تختار الوقت المناسب تشوف هو كيف موده هذاك اليوم. هل موده يتقبل انك انت تنصحه ولا موده متوتر ومتشتت وكذا تروح انت تزيد الطين بلة. هنا عشان تهيئ الشخص المقابل معك لتقبل النصيحة. وبالتالي وحتى انت اكيد يهمك لما تنصح شخص ما تنصحه عشان يحط النصيحة في الرف ويروح عنها يطبقها. اي والله انا عيد نصحنا ان شاء الله بحاول اني انا اشد حيلي واتبع النصيحه.
0: واهم شيء نصحت للدخار. ها
2: اهم شيء الدخار. ابغى شيء ينصح عمرك بعدين ينصحوني.
0: على فكره بعد احد يقول اللي ينصحك دائما يريدك تكون يعني افضل منه ومن
1: الكلام اللي كنت تقولين من شويه ابغى
2: راح كله تبخر
1: كله راح
0: نطلع فاصل احسن.
2: لا لا لحظه قبل الفاصل
0: نطلع فاصل
2: قبل الفاصل ابرار بقول كلمه صح كلام عيد يعني لما قلت تنصح نفسكم حقيقي مستمعنا ومستمعتنا لا تنصح عن شيء أنت فاعله عار عليك إذا فعلت عظيمه. ما تروح تنصح الشخص أيوة ما تروح تنصح الشخص وفي النهاية أنت تجي وتسوي الفعل نفسه. فلازم أنك بعد تكون قدوة وتكون أنت يعني leader by example.
1: إنزين نروح على النفخة الكذابة.
2: يلا نروح على النفخة الكذابة. عليك
1: أكولي.
2: النفخة الكذابة.
1: طب كنت فين يا لما
0: الحمد لله عليك أكولي ما يسمع.
1: كنت فين يا عيني لما مشيت ورا.
0: على فكرة ما تبغى تقولكم الحمد لله عليك أكولي ما قاعد يسمعكم.
1: نروح عليه طبعا الفنان علي كاكولي.

0: مستمعينا الأحباء، رجعنا لكم من جديد وفي الدقائق الأخيرة من برنامج تو الناس، ال11 دقيقة الأخيرة. أكيد نحن استمتعنا معاكم ومداخلاتكم، ومباشرة إلى جوسبينج، آخر أخبار الفن والفنانين. لما تكون هي المتسابة وخبرنا اليوم عن الفنان حسن البلام بأنه يثير الجدل بتقليد أم كلثوم في مسرحية شوغر دادي. إذن أثار الفنان الكويتي حسن البلام جدلا بين متابعي بعد تقليده لشخصية أم كلثوم في مسرحية شوغر دادي. تصدر الفنان الكويتي هذا الحدث أكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أثار هذه الضجة مستمعينا. وانطلق أكيد هذا مسرحية شوغر دادي، انطلقت عرضها بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، حيث ظهر فيه وهو يقلد كوكبة الشرق أم كلثوم مرتديا ملابس مطابقة لها وشعرا مستعارة. حسن البلام يقلد أم كلثوم في عرض مسرحي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مسرحية شوغر دادي اللي ضمنت محاكاة لبعض رموز الفن العربي، حيث فاجأ حسن البلام الجمهور. طبعا مثل ما ذكرت أنوار، طبعا هو كان لابس كذا لون ذهبي وشعر مستعار باللون الأسود، نظارة شمسية، أيضا المنديل التقليدي تميزت فيها أنوار. كذلك قدم حسن
1: ما تميزت فيها أنوار اللي تميزت فيها أم كلثوم. يا ريتني والله أوصل لأم كلثوم.
0: عفوا، المنديل التقليدي اللي في يد أم كلثوم وتميزت فيه. أيضا قدم حسن البلام أداء حركيا تمثيليا لأحد أشهر أغنيات أم كلثوم وهي سيرة الحب، وكذلك بعيد عنك، مستعينا بالصوت الأصلي لأم كلثوم في الخلفية مع شاشة رقمية استعرضت فرقة موسيقية كاملة.
1: لما قالت سيرة الحب تذكرت سيرة الحب.
2: أيوة،
1: طعم الحب. الله،
2: كملي.
1: لا خلاص ما أعرف. أحسن كمل الخبر.
2: إذن مستمعينا، حرص الفنان حسن البلام على توثيق المقطع ونشر عبر حسابه الشخصي. أنت تابعت المسرحية؟
1: أنا ما تابعت المسرحية.
2: أنا الظاهر كنت أتذكر بعض المقاطع.
1: أنا لا، أنا ما أدري إيش
0: المقطع اللي أنت الحين حاطنا في اليوتيوب. أيوة، هذا أكثر مقطع يضحكني.
1: تبع شوغر دادي.
0: حاول لا تلف هناك. استكمل الخبر الشيمة. لا تلف وجهك هناك. أيوة، لأنك ما بتقدر تستكمل الخبر.
2: وحرص الفنان مستمعي الكرام حسن البلام على توثيق المقطع ونشره عبر حسابه الشخصي على منصة الإنستغرام، واللي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين والجمهور اللي انقسمت آراهم. بين طبعا الإشادة باحترافية في محاكاة أدق تفاصيل شخصية أم كلثوم وحركات الجسد، بينما انتقد البعض منهم التقليد واعتبره غير مقبول، خاصة لأحد رموز الفن المتمثلة في أم كلثوم بسبب مكانتها الفنية والتاريخية.
1: والله أحيانا بعض المتابعين يحبوا بس يثيروا الجدل. بيان مسكين يا حيلة جايز يقلد. نشوف وش تكملة الخبر مستمعينا. يقولكم لم يقف انقسام هذه الآراء أو فقط على انتقاد التقليد بحد ذاته أو الإشادة به فقط، بل استعاد البعض منهم موقف الفنان حسن البلام السابق الذي كشف عنه قبل سنوات في أحد لقاءات تلفزيونية حول تقليد الشخصيات النسائية. وأوضح حسن البلام في حديثه ندمه الشديد على تقديم الأدوار النسائية في بداياته، والتي اعتمدت على الأزياء النسائية واستخدام مستحضرات التجميل، وذلك بعد التقدم في السن، واصفا الأمر بأنه كان طيش شباب لم يحسب عواقبه. واعتبر البعض أن عودة الفنان حسن البلام لتقليد أم كلثوم في هذه المسرحية التي تعرض حاليا بمثابة تناقض في موقفه، وهو ما عرضه لهجوم من البعض. بديت أقتنع،
0: وأنا بعد بديت أقتنع لأن حسيت تناقض.
2: طبعا هذه أغنية تشيذي صح في مسرحية شوغر دادي.

0: إذا تعرفون صوت الفنان حسن البلان هذه.
1: إيه أيوة هو صوت
0: هو اللي يؤدي الأغنية.
1: واضح أيوة. أول مرة أسمع يغني حقيقة أغنية.
2: لا هو يغني دائما في المسرحيات.
1: إيه بالصوت مو غناء حقيقي.

0: وكما أوضح الفنان حسن البلان في حديث الندم طبعا الشديد على تقديم الأدوار النسائية في بداياته واللي اعتمد طبعا أيضا على الأزياء النسائية. ولم تكن تلك المرة الأولى مستمعي الكرام اللي تسبب فيها تقليد أحد الشخصيات في الهجوم على حسن البلام، حيث تسبب مشهد تمثيلي له ضمن نقول أحدث مسلسل السيرك في توجيه انتقادات لاذعة له بعد أن قلد الفنان جورج وسوف.
1: إذا يعني نرجع مرة ثانية أبرار أيوة. على تقليد الفنان
2: الانتقادات لاحقتنا حسن البلام،
0: هو من بداية الفنان حسن البلام في تقليد الشخصيات،
2: تقليد الشخصيات تقليد الأغاني. أنا ليش قلت إنه يغني يعني. لأن أصلا هو يسوي محاكاة حق المغنيين بالضبط. فعدد من المتابعين أكيد كالعادة يشن هجوم لاذع على حسن البلام، وطبعا واصفين تقليده في السابق في أحد المسلسلات مثل مسلسل السيرك تقليده لجورج وسوف بأنه غير مقبول، معتبرين أنه حمل سخرية من يعني وضعه الصحي. طبعا جورج وسوف يعني في حالة صحية نعم. وطالبوه أيضا بالاعتذار بعد محاكاته لأسلوب حديثه المتلعثم. ومن جانبه طبعا الجدير بالذكر الإعلامي اللبناني نيشان طبعا عبر حسابه الشخصي على إكس يعني دائما انتقد حسن البلام ووجه فيها رسالة، قال أستاذ حسن البلام رمضان كريم، هذا ليس تقليدا إبداعي من تقديم المحتوى الكوميدي، السخرية من المرض ليس فن، وتقليل من قامة مثل جورج وسوف ليس جرأة، الاحترام هو ما يميز الممثل عن مدعي الفن، احترام معاناة الآخرين ثقافة.
1: اي والله، اذا مستمعينا نحن اكيد مثل ما لاحظنا انه شنت الاراء تباينا في هذا الموضوع، ولكن مثل ما قال ايضا في الخبر انه هو طلع في لقاء تلفزيوني حقيقي واستنكر تصرف هذا وقال طيش شباب، ولكن رجع مره ثانيه وعمل هذا الفعل. اذا
0: فعلا مثير للجدل حسن البلام،
2: فعلا يعني
0: شخصيه مثيره للجدل.
2: ايوه نحن نذكر ما بننسى لما قال ان نادم على اني اقلد ايوه شخصيه
1: وانا فرحت امانه لما سمعت الكلام
2: نشوف رجع هذه السنه
1: يعني استانست لاني حسيت ان كان حقيقي كان تقليده جدا مؤذي
0: صحيح
1: سابقا،
0: وخصوصا لما تتكلم عن فنانين يعني أيوة. الفنان هذا بيمر بحاله صحيه
1: بالضبط
2: ايوه
1: هذا جوسبينج عيد انا اخاف يوم من الايام نجيب اخر اخبار فيلم الفنانين ونجيب اخبار عيد
2: لكن ترى في النهايه شوف على ما ان حسن بلام وادي يثير الجدل لكن بشكل عام يعني حسن بلام وقروبه مسرحيات تفوز
0: لا وهو مدرسه حسن البلام مدرسة
2: ويساعد الشباب ترى هو اللي طلع عبدالعزيز النصار
0: خالد المظفر عبدالعزيز النصار أيوة وعندنا ما أعرف من
1: وإنسان صافي نية طلعهم للمسرح أبطال مسرح
0: فنانين كثر صحيح
1: بالضبط
0: وكما نذكر أيضا مستمعي الكرام هذه المسرحية أكيد هي من بطولة أيضا أحمد العنان وزهرة عرفات وفوز الشطي ومحمد رمضان وعبد الله بهمن وأحمد النجار ومصطفى شكناني جنى الفلقاوي والجاز العنزي
1: على اثنين فنانين حلوين مجمعين في مسرحية واحدة
0: في مسرحية واحدة أكيد وعلى 2499000 خلنا لازم نختم برنامج وحلقة اليوم تو الناس بصوت السلام عليكم تو الناس
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيد الخويطري
0: أهلا وسهلا الأخ عيسى كيف حالك
3: حياك الله يبارك فيك
1: يا مرحبا يا عودة
3: يا مرحبا أنوار العلوية
1: يا هلا وسهلا عيسى التميمي إيش أخبارك
3: يا شاء الله الحمد لله طيبين
1: وإيش علومك عساك بخير
0: كنا متأخر اليوم
3: علوم طيب متأخر
2: تأخرت علينا يا عيسى
3: تأخرت عليكم صارت عندنا من حد من الجماعة رحنا نعز حد من الجماعة عندهم حالة وفاة
0: صلى الله
3: عليه وسلم واحد من أصدقاء العزاء نعم. توفت والدته مسكينة الله رحمه نعم. الله يرحمها
0: رحمة الله عليها
2: الله يرحمها
3: وعاد فقين هناك في العزاء وعاد ما تمكنت اني اشارك في البرنامج وكل برنامج يعني الموضوع حلو صراحة
0: وانت تجي في اي وقت أيوة المستمعين الله. في اي وقت يا هلا ومرحبا بكم
3: الله يبارك فيكم وعاد قلنا ختامية قلنا عسى ان شاء الله
1: والله ختامها مسك
2: يا عيسى
3: الله يخليك الله يخليك جزاكم الله خير كنت تكلموا عن نصيحة يعني
2: ايوه
3: نصيحة أنا لما كنت قبل فترة من فترة أيام الدراسة كانوا الأخوان ينصحوني أن تحافظ على أموالك وتهتم بدراستك
1: إنزين.
3: والمستقبل ترى ما حد ينفعك إلا نفسك
1: صحيح
3: وهذه أفضل النصيحة يعني أقول إياها الأهل جزاهم الله خير أن ما حد ينفعك إلا نفسك تهتم بمستقبلك أهم شيء
1: نعم.
3: والحمد لله صارت يعني تو الحمد لله يعني اعتمدت على نفسي في كل شيء يعني حتى البحث عن وظيفة في الدراسة في
2: نعم.
3: العافية بناء المنزل الزوجة الحمد لله.
2: جميل أنك طبقت النصيحة يا أخوي عيسى.
3: إيه نعم وهذه النصيحة اللي أثرت علي كثير
1: الحمد
3: يعني.
1: لله الحمد لله. إيه
3: نعم. الحمد لله.
1: هل في نصيحة بعدها موجودة في الرف ما مطبقها عيسى؟
2: يعني أنت تعرف أنها صحيحة لكن الآن ما طبقتها.
3: والله في نصيحة ثانية ما تصحون وين حاول تخف وزنك وما تأكل كثير وما أعرف ويش.
1: إنزين.
3: لكن ما أعرف كيف يعني ما أعرف كيف النية أهم شيء باغاك طب أسوي نية يعني أقلل من الأكل وأدر السكريات.
1: إيه والله.
3: وأمارس الرياضة.
1: أهم شيء أهم شيء تقتنع أخوي عيسى لازم تقتنع.
3: إيه نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.

0: حياكم.
1: كذلك أبو عمر وكذلك ناصر زيادي.
2: الله يحفظكم يا رب.
0: الله يسعدك ويحفظك.
1: الله يسعدك ويقول لهم تحية.
2: تسلم تسلم سلامك واصل تحيتك واصلة أخوي.
1: الله يبارك فيك. آمين يا رب.
2: الله يحفظك نتمنى لك نحن مساء سعيد يا رب.
1: آمين وأنتم أسعد إن شاء الله.
0: في أمان الله عيسى. شكرا.
1: أمان الله أحسنتم مشكورين.
0: مع السلامة الله يحفظك يا رب. مع السلامة.
3: إذا الحلو إن عيسى سمع النصيحة والحمد لله توفق وإن شاء الله الله يوف يعني يوفقه ويبارك له يا رب العالمين.
2: آمين يا رب.
3: إذا في الختام نقول إنه ضروري يعني نحن أكيد نعرف وايد أمور وعندنا هذه الكمية المعرفية ونعرف وايد نصائح بس ضروري كذا يعني نعقد النية ويكون في عزم وفي إرادة إن نطبق هذه النصائح.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم مستمعي الكرام من برنامج تو الناس. نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم
3: إن شاء الله.
0: الخميس الونيس.
2: أي والله
0: بكرة الخميس ولا
2: نسيت ولا الخميس. لا لا ما نسينا البر من أول مساعة
3: انت رياح
2: بإذن الله تعالى. أي والله انت رياح بإذن الله تعالى.
3: عيد ما يترياح ترى
0: كيف الخميس
2: لا
0: إلا حد يعني أيام متشابهة يعني بال الأيام متشابهة.
2: الأيام متشابهة مع عيد وأبرار ولكن مع أنوار دائما أيامنا غير. ومستمعينا أنوار وأبرار وعيد لخويطري وأيضا بدر لبلوشي أيامهم ما تحلى إلا معاكم. فنحن بانتظاركم غدا الساعة 5 في نفس التوقيت في برنامج تو الناس. والآن نترككم في حفظ الله ورعايته.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ha ha ha.